ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

On what you see, because the greatest thing is spirituality.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم. ويكاند جديد وبرنامج جديد صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام توسطة تاع الصباح. واليوم هو السبت 16 ماي 2026. نقولكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. اقعدوا معنا، اقعدوا معنا صبحية كاملة. نبداوها بالصوت الملائكي فيروز وتغنينا نطرونا كتير. يلا نهاركم طيب.

0: 6:26 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا.
1: ميتيو
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 16 مايو 2026، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى ما بين 18-24 درجة بالشمال والوسط، ما بين 25-30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. احنا كالعادة والعويد سياعة اخرى باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، نسألهم على كل تفاصيل طقسنا.

0: Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords.
1: Charles Aznavour, غنينا أمني احنا نحبكم تقعدوا معانا ونحبوا نقضوا بحذاكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. توا 6:59 دقيقة تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند. يا سيدي نحكي لكم على ساعتنا الثانية اش عنا فيها. عنا فيها حالة الطقس الحقيقة مهبلنا خنقولوها اليوم. قلت يا أخي فهمت يعني الشتاء باش يرجع ولا شي حب عندنا بالضبط. يا سيدي تم بعد نفضوها الحكاية هذية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. وعنا زادة موعدنا مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا باش تكون تونسية. محلى صوت مصطفى الشرفي الفنان الكبير يغنينا لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة. يلا نخليكم مع زميلتنا حتى هي زادة كيف كيفنا لنمثلها لا بالشمس ولا بالقمرة. خولة الكعبي نسمعها في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كين عنا. كل ويكند عشية على موزيك فيم في كلوب ويكند اللي خصولكم أهم أحداث الأسبوع. نصلحو لكم الأفكار الغالطة. نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا. نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء. وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أ partir من الساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
3: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
4: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألف شخص مقابل وفق مؤشرات التشغيل للمعهد الوطني للإحصاء. ونتائج مسح التشغيل الخاص بالثلث الأول للسنة الحالية تظهر ارتفاع عدد السكان المشتغلين إلى 3,626,300 شخص، أي بزيادة تقدر ب 16,000 مشتغل مقارنة بالثلث الأخير من 2025. 69% منهم من الذكور و 30% من الإناث. والمشتغلون يتوزعون حسب قطاعات النشاط الاقتصادي إلى 52.9% في قطاع الخدمات و 19% في الصناعات المعملية و 12.3% في الصناعات غير المعملية و 15.7% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تحديد جلسة 19 من شهر جوان للترافع واستنطاق المتهمين في قضية جريمة مقتل المحامية منجية المناعي. وقد شملت الأبحاث في ملف القضية ابنيها أحدهما مهندس والآخر طبيب، وطليقها وهو رجل أعمال وعامل بمحطة لغسيل السيارات. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن القضاء على أبو بلال مينوكي الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. وزارة الخارجية الإماراتية تقول في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنيها وبنيتها التحتية الحيوية. جاء البيان بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا قالت فيه أن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل شهر أفريل. لبنان والاحتلال الصهيوني يتوصلان إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله والكيان المحتل، وذلك لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن ورغم تصاعد العنف وتواصل الغارات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
3: الأولى في تونس.
5: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: ورجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. يلا ناخذ فكره على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزه الجمعه هذه فيه جديد اريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزه.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزه.
0: ميتيو ومعنا سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزيك.
0: يعيشك ربي فضلك، احنا هوني البرد قرسنا.
2: شنو
0: هي الحكاية هذه؟ شنو هي الحكاية يا أخي؟ الطقس معناها كيف بش يمشي
2: صحيح هو نعم هو صحيح. خلال يوم الأمس معناتها شفنا في العشية تكونت حتى مناطق رعدية بأغلب مناطق البلاد خاصة المناطق الغربية، وعطت أمطار معناتها بكمية ضعيفة إلى متوسطة. جهة الساحل كانت على كمية معتمرة 10 مليمترات من ولاية المنستير، كذلك سجنة 5 بالبقالطة بزرمدين بكذلك صيادة، وبجهة قفصة كانت تقريبا في حدود 3 بجهة سيدي عيش. بسفاقس كانت أمطار ضعيفة، كانت حاضرة بكسرين الأمطار سليانة، كانت في حدود 5 مليمترات بتبرسق بالكيف المدينة، كانت في حدود 3 مليمترات بكل من الكيف المدينة تجروين وكذلك سقيط سيدي يوسف. بالقروان كذلك كانت في حدود 3، المهدية كانت في حدود 4 مليمترات، ولاية بيجة كانت في حدود 7، ولاية بنزرت 4 بسجنان، كذلك تونس الكبرى ما بين مليمتر واحد ومليمترين، كذلك بنابل. عموما كانت حاضرة الأمطار كما نشوفوا، الكمية ما كانتش كبيرة برشا لأنه معناتها الخلية الرعدية كانت ضعيفة. بالنسبة للتيارات تحولت تقريبا منذ يوم الأمس ليلا معناتها إلى تيارات شمالية، وبالتالي انخفاض واضح في درجة الحرارة، اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا. نعيش أجواء معناتها تقريبا في من ناحية درجات الحرارة أقل حتى المعادلات العادية بالنسبة لليوم. يوم الأمس سجلنا تقريبا 29 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم نسجلوا 22 درجة وهو انخفاض واضح معناتها في درجات الحرارة وأقل حتى المعادلات العادية. في الصباح الباكر نحسه فما شوية نسمة معناتها طيارات قوية الرياح، وبالتالي البحر مضطرب. اليوم يكون حتى شديد الاضطراب على سواحلنا الشرقية فهائج، هناك آلام برياح قوية. السري المفعول بالنسبة لخليج حتى جابس وجهة الشرقية الكل تقريبا البحر يكون شديد الاضطراب إلى محليا هائج. الحرارة في انخفاض عموما ما بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، نسجلوا 22 كحرارة قصوى بتونس العاصمة، ما بين 25 و30 درجة ببقية الجهات ما عدا أقصى الجنوب جهة رمادة تكون في حدود 36 درجة. بالنسبة ليوم الغد تتواصل الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار. بالنسبة لليوم ما انت تتشكل الخلية الرعدية كالعادة العشية اكثر في مناطق الغربية للشمال وكذلك حتى المناطق الغربية للوسط، ثم تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي غدوة الصباح وأثناء الليل. اليوم غدوة الوضعية الجوية تكون فيها أكثر أمطار بمناطق الشمال، يمكن تونس الكبرى وكذلك حتى معناتها بنزرت وأقصى شمال، نستيقظ على إيقاع الأمطار غدوة في الصباح وانخفاض واضح كذلك في درجات الحرارة مع رياح قوية نسبيا. نجم نقوله مازال الطقس متقلب اليوم وغدوة بالكدا، السحب تكون حاضرة معناتها المغيم بالكداز طقس غدوة. تتحسن الوضعية الجوية تدريجيا نهار الاثنين مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ونجم نقول الأسبوع القادم تبدأ ترتفع فيه درجات الحرارة وترجع لمعدلاتها العادية وتتجاوز حتى 30 درجة ومنتصف من الأسبوع ولا حتى الآخر الأسبوع إن شاء الله.
0: ونشكرك برشا ربي فضلك. يعيشك
2: ميرا، تحية ليك.
0: يعيشك خليك. يعيشك 7:28 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند.
1: ميتيو كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ضيف الطريق إلي جاوزي. علاش فضلك هالتردد والحيرة؟ نحبك تركز أمورك وإن شاء الله زينة. السرطان هو راهو النص الثاني من الشهر الحالي، سايب عليكم أمان من ماضي وركزوا في الحاضر والمستقبل نتصور خير. الأسد نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعذراء ديما حط في بالك الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم ميسالش راهو زيدا كان ترتب أمورك وقتها تلقى روحك مرتاح. والميزان وأخيرا تعيش توازن، تتحسن العلاقة ومهنيا راهو عندك شراكة وإلا تعاون ينجحك. العقرب عليش يفضلك هالتعب النفسي وقيت تخمم بإيجابية، وإن شاء الله يا ربي اللي جاية خير من اللي تعدى. القوس نحبك تهدي شوية، مش كل كلمة تستحق الرد، نحبك تركز على روحك وعلى تحقيق أهدافك. حتى الجدي عبر علي في قلبك، الكتمان راهو باش يضرك وقيت قاعدة مع الحبيب وقيت تتناقش وتحكي وتعبر وتحطوا زيدا نقاط على الحروف. عكس الدلو فما موفيش أحلوة من الحبيب، راهي فترة عاطفية بامتياز. ونكملوا يا ميرا مع برج الحوت، ميسالش راهو كانت غامر، راهو يوم ممتاز للتجديد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: رجعنا لكم السبعة وستة وخمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. سبعة وستة وخمسين دقيقة دراش قلت سبعة وستة وخمسين دقيقة هذه شيخ. يلا يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم الكلكم تسمع في صبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. ديما ديما ديما نحييو مستمعينا خارج الوطن. السيف قرب، هي الدنيا باردة شوية ولكن هاو يدور فيها الجمعة الجاية سيئة باش ندخلوا في فصل يعني في السخانة والأجواء الصيفية. نرحبوا بهم كلهم مواطنين بالخارج وقول لهم زادة شكرا على الاستماع لإذاعتنا الأولى موزايكا فام ولبرنامجكم صباح الخير ويكاند. أي سيدي إش عنا في ساعتنا الثالثة؟ عنا فيها سبور إكسبريس، يلتحق بينا زميلنا اسكندر إبراهيم يعطينا آخر أخبار الرياضة. عنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا الحقيقة، هي يظهر لي أنها من أحلى مغامات نجدة على قلفك الفترة الثانية هكا من كاريير متاحة، معناها فما أغنيتك وقتها طلعوا وكسروا الدنيا زادة توق الياسمي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.

0: سيتي
1: مع توبنات. كل تروح كرة الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكولكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت Very Fiber People.
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMET Food 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. SMAMET Food من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. والنقابة تشدد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع وضع حدا لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، داعية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة بحسب البلاغ ذاته. المعبر الحدودي النموذجي بملولة من ولاية جندوبة يحتل في سنة 2025 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. وبلغ عدد المسافرين الإجمالي عبر هذا المعبر 2,660,000 مسافر، محققا نسبة نمو تقدر ب 16%. وحدات الحرس البحري بقليبيا تنجح فجر الأمس في أحباط عملية غير نظامية لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من شاطئ الهوارية في اتجاه السواحل الإيطالية، مع إيقاف 20 شخصا من ولايات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، من بينهم 4 فتيات. في الشأن الدولي، وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة تقع في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، مع تسجيل 246 حالة اشتباه في الإصابة حتى الآن. والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري، وسيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهى أمس زيارته إلى الصين التي غلب عليها الإشادة بمضيفه الرئيس شي جين بينغ. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يجدد دعمه للاعب برشلونة لامين جمال، ويقول إنه ينتظر من الحزب الشعبي وحزب فوكس أن يتضامنا مع اللاعب بعد تعرضه للانتقاد من الحكومة الإسرائيلية بسبب تلويحه بالعلم الفلسطيني. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
4: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
5: أريد طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم. عنا ما نحكيه على الليست، نحاول انه مرة اخرى نذكركم بالقائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي ديما تخلف الجدل. فما شكون يقول لك راني راضي 100%، فما شكون يرضى معنا بنسبة كبيرة، فما شكون يقول لك زاد راني مانيش راضي على بعض الاختيارات، لكن تبقى في الاخر اختيارات نهائية لصبري اللموشي للمونديال 26 ملاعب. طبعا بعد نذكركم بالملاعبين الكل باش يكونوا موجودين ويمثلوا المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله في المونديال القادم، مونديال 2026. لكن نبدأ بالأحداث بالنسبة اليوم، الأحداث الرياضية الأهم. نحكي على فينال كوب اليوم في الفولي في الكرة الطائرة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، مقابلة في رادس بداية من الأربعة متاع العشاء. هو النهائي رقم 34 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، يلوج على الكاس 24 في تاريخه ودوبلي 9 على التوالي بالنسبة للترجي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هو النهائي 22 في تاريخه، عنده 7 كؤوس الكؤوس النجم رياضي الساحلي يلعب اليوم من أجل الكأس الثامنة في مواجهته للترجي الرياضي التونسي آخر كأس هزتها الإتوال في 2016. دونك نذكر اليوم النهائي نهائي الكوب في البولي بين الترجي والنجم بدام الأربعة في رادس. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 17 عام زاد اليوم عنده مقابلة مهمة تبدأ الساعتين في المغرب, والماتش الثاني لمنتخبنا من كان الأصغر تكون ضد المنتخب المصري. مقابلة اليوم انطلاقة طيبة كان في الماتش الأول نجم نقوله, وتعادل 1-1 مردود محترم للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب البلد المنظم وصاحب اللقب المنتخب المغربي. كان كما قلنا مقابلة أولى فات بالتعادل 1-1. اليوم نلعب المقابلة الثانية مع المنتخب المصري, المنتخب المصري اللي كانت عادل في المقابلة الأولى مع منتخب أثيوبيا دون أهداف. نحكي وزيد على منتخب مصري لعبنا معه في التصفيات وقتها في اليوناف, كان المنتخب المصري ربحنا مرة هذه فرصة نربح المنتخب هذا علش ليه كما قلنا نجيبوا ثلاثة نقاط في أول يعني ثلاثة نقاط في الكان هذا ونكونوا موجودين إن شاء الله علش ليه بحول الله سهل علينا الطريق إلى المونديال. نعرفوا المنتخب الوطني التونسي عنده نقطة ثلاثة نقاط أخرين أربع نقاط يعني تعني من طو نقولوا وجد في المونديال علش ليه. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي الأصغر نعود نذكر أقل من 17 عام مقابلة مهمة اليوم مع المنتخب المصري بداية من الساعتين في المغرب. نحكيه على الأكابر ومقابلة الكوب غدوة في المتلوي بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي الدور ثمن نهائي من كاس تونس. مقابلة تبدأ غدوة نذكر في المتلوي ماضي 33 دقيقة, والمقابلة هذه بعد ما كشفت إدارة التحكيم على الطاقم التحكيم في زفر الماتش هذا الحكم الرئيسي للماتش هذا هو صادق السلمي. خليل العياري يلتحق البارح بأكابر البي اس جي درب مع نجوم الفريق اللي ما زال كيهز بطولة فرنسا ويلعب نذكر البي اس جي من أجل الشامبيونز ليج الثاني على التوالي نهار 30 ماي ضد أرسنال في المجر. نحكي على خليل العياري اللي البارح التحق كما قلنا بالتمارين نجوم الفريق نجوم البي اس جي, وبعض المعطيات تقول أنه المدرب لويس انريكي يعني عاجبه برشا خليل العياري والنيفو اللي وصل له خليل العياري في الست شهور الأخرانيين منذ انضمامه للفريق, وعلش ليه نجم يكون خلال العيار إن شاء الله يا رب يكون موجود في التحضيرات في الموسم القادم مع فريق الأكابر ويأخذ أكثر وقت إن شاء الله ويأخذ حجم آخر نجم نقوله لاعب منتخبنا الوطني التونسي اللي يكون موجود مع منتخبنا في المونديال خليل العياري. واحنا نحكيوا على المونديال وقائمة المونديال وخليل العياري يكون موجود في القائمة. خلينا نعطيكم القائمة الكاملة, 26 لاعب كان أعلن عليهم وكشف عليهم المدرب والناخب الوطني صبري لموشي البارح, هم ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمين صبري بن حسن ومهيب الشامخ. بالنسبة للمدافعين نلقاو يان فاليري دينان برون عمر رقيق آدم عروس منتصر الطالبي رائد الشيخاوي محمد أمين بن حميدة معتز النفاتي وعلي العابدي. في الوسط نلقاو ليس سخيري محمد الحاج محمود حنبع المجبري أنيس بن سليمان راني خديرة إسماعيل الغربي ومرتضى بن والناس, وفي الهجوم كما قلنا خليل العياري إلياس العاشوري إلياس سعد سيباستيان تونكتي أيان اللومي في رأس الشوات وحازم المستوري. تذكر عن جزء مقابلة ودية تحضيرية للمونديال, واحدة مع النمسا على 1 جوان إن شاء الله في فيين بدايما 9 غربان تعليل, ومقابلة ضد بلجيكي مقابلة أخيرة تحضيرية نهار 6 جوان في بروكسل بداية من ماضي 3 متاع العشية. هذه تحضيرات المنتخب الكاس العالم, كاس العالم اللي فيه 3 مقابلات زاد نعاود نذكر بهم مقابلات المنتخب وبرنامجه في المونديال نهار 15 جوان مع السويد, مقابلة ثانية مع اليابان نهار 21 جوان, ونهار 26 جوان مقابلتنا الثالثة مع المنتخب الهولندي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم نحكيه على الكاس زادة في إنجلترا, المقابلة الأهم ممكن اليوم في البرنامج بين تشيلسي ومانشستر سيتي بداية من ماضي 3 مقابلة النهائي الإياب. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يبدأ 7 الماتش بين الزمالك واليوسمار, المقابلة تلعب في القاهرة نعرفه في الجزائر, اليوسمار ربح 1-0. في ألمانيا مقابلة فيردر بريم وبروسيا دورتموند بداية من 2:30, فرانكفورت زادة مع شتوتغارت, فرانكفورت فريق الصخيري والبايرن مع كولن بداية من 2:30. هذه مقابلات البطولة الألمانية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikefm.net. نخليكم مع أميرة وبقيت لكيب في سبع القير ويكند. Libre antenne.
2: موزايك فام
4: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريدو طور عالمك.
7: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: سيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختار سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شو الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش ليزيكزاما يلزم نمردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب سيدة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
2: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. نهزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالوي في مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
3: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. 8:31 دقيقة يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
2: كرياسيون تونيزيان.
3: ونرحب برشا برشا برشا بضيفتنا ومنورة الدنيا هدى قنفود. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك. شكرا على الاستضافة. مرحبا بكل سيد المستمعين على موجات مزاي كفاف.
3: عايش.
4: إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليهم ويعطيك صحة على الاستضافة مرة أخرى.
3: مرحبا بيك هدى. أنت لا كرياتريس دو لا مارك أودا ديزاين. أودا تكتب أو أو دي أ.
4: فوالا أو دي أ ديزاين.
3: فوالا يعرفوا مستمعينا. شنو نلقاو فيها أودا ديزاين؟
4: نلقاو فيها لي بيجو والأبيمون. En premier lieu, بديت باللي بيجو بعد توسعت في الأبيمون.
3: كيفاش مشيت انت للصنعة هذية؟ معناها شنو اللي قريت قبل اش عملت؟
4: هو الغرام. الغرام حاجة الغرام والويدة الله يرحمها.
3: الله يرحمها.
4: كانت عندها كانت بوليفالونت ياسر. كانت هي معاونتني برشا الحقيقة في الدومين هذية. كنا نتشيكو يعني الأفكار مع بعضنا. بديت باللي بيجو بعد وسعت في لابيمون. انا اون برومي ليو جيستيونير عندي ليسونس اون جيستيون دي زونتربريز.
3: ما شاء الله عليك.
4: اما عندي مرغومه برشا بتوسكي بالمود بال لا كرياسيون. هي كانت الوالده عندها كان ديريكتريس دان جاردان دونفون. دونك كنا ياسر عندنا نعملوا كلي كادو دو فان داني. كنا كنا نعملوا البانتور للصغار. دونك هذيك الجو هذيك والعالم هذيك خليني نمي الموهبه اللي فيا انا. وانا
3: ما شاء الله عليك
4: تاثرت برشا الحق بالوالده الله يرحمها.
3: الله يرحمها وينعم. انا كل مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويتفرجوا في الكرياسيون اللي تلقاهم في أودا ديزاين. فما دي موديل معناها هكا كيما قلت انت تخدم معناها هذو ما يتسموا قفاطن
4: هذي عبية هذوما دي تري توندونس فاسيل ما تعرف توا الوقت ولا سريع العصر سريع وإيقاع الوقت ولا سريع. دونك العبيد ماذا بيهم حاجة فاسيلة بورتي تلبس فيسا أو تخرج. دونك سهلة تنجم تلبسها على أم بانتالون على أن جين أم بول تزيدها من فوق حاجة سبور شيك وصافي شيك.
3: شنو الحاجة اللي تميز الخدمة متاع أودا ديزاين؟ معناها شنو الحاجة اللي تخليني أنا كي نراق ولا هذه الخدمة متاع أودا ديزاين؟
4: ساعة أنا أكثر حاجة أنا جو مانسبير من الباتريموان متاع جربة أون برميليو. أيوة. كنا جربية.
3: اسمعي لله يسلموا على كل أهلينا في جربة جزيرة الأحلام.
4: يعيشك. دونك من خير ما نشعر أول ما بديت أنا بديت في اللي بيجو وكنت عندي وقتها أول نذكر أول إيفينمون عملته الفوار متاع الكرام كنت عندي أون أونسيان شميز جربية. اللي يجي يقول لي محليها بحيلي اللي يجي للفوار يقول لي بحليها. قلت أتيان علاش أنا ما نطورهاش هذيك الشميز ونعمل أن برودوي جديد. دونك وين انا بديت باللي بيجو وين جيت الفكره باش ندخل المجال الملابس يعني الملابس التقليديه. دونك طورتها خذيت هذيك السوريه الجربيه افيك لونسيان برودري اللي موجوده في السوريه الجربيه وحاولت نطورها. دونك نلقاو مثلا هذه فارمله بالفوطه الزرقاء بتاع جربه. هذه فوطه زرقاء انا عملتها سبور شيك تلبسها على جين على بونتالون حاجه شيك فاسي لا بورتي وحاجه مضخمة توا يصير فما طوندونس كيلك سوا العبايات والفارمله يعني كيلك سوا تنجم تلبسها على ان بونتالون ان بول ولا اون غو.
3: ايوا
4: ان سامبل غو بوتزيب دو الفارمله صافي شيك.
3: يعني القماشات اللي تخدم عليهم شنو ما الانواع تاع القماشات؟
4: نحاول ناخذ دي تيسيو نوبل كيلك سوا مثلا نخدم بالحايك اللي هو سي دو تيساج. نخدم توا مثلا توا بدا يسخن الطقس نخدم القمغايه زيد القمغاية دخلت عليها التريزة الجربية لي زونسيين مثلا سويرة متاع جربة دخلتهم في القمغاية جبيب. دونك يبداو فاسيل ابورتي تعرف توا جاي المناسبات تتلبس في حنة في نجاح متاع باك اي مناسبة. مثلا اللي توا قاعدين نشوفوا فيها توا ذيك كاب عملته بالحزام جي اغني حزام زمني بتاع بكري تلبس هو يتلبس في جرب منعش اسكو تلبس في مناطق حد اخرين ان توكا انا خليته يعني قديم زمني نحاول اي حاجه قديمه نوظفها
3: اي جددها
4: فوالا
3: جددها وطورها
4: في لباس مودرن
3: وسهل
4: وسهل صحيح وسورتو يكون حاجه فاسيل ابورتي
3: به انت تخدم وحدك ولا فما شكون يخدم معاك يعني انت شتعمل بالضبط
4: بون انا لو ديزاين جو في توجور لو ديزاين مي جو سوتريت بيان سور ما نجموش نخدم كل شيء وحدنا جو جير مثلا لي بيجو لا بيمون اهم حاجه نعمل لو ديزاين ونتعامل مع دي زارتيزون بيان سور
3: حاجه خارقه للعاده هذه نخدموا كلنا مع بعضنا
4: اي بيان سور
3: لسوي ملي نلقاهم في اودا ديزاين من قدير قدير خاص حاجه قدير لا حاجه قدي
4: والله في متناول ولا نشوفوا معنا
3: مسيجات قول لنا اي
4: في المتناول يعني طلقه من 35 30 حتى في
3: البيجو مثلا
4: نلقاو في البيجو
3: في البيجو
4: في اللبسه ليه في اللبسه الحق التيسيو غالي برشا الحايك يعني غالي البرودري في ما غاليه برشا دونك
3: قديه لسوي ماكيكا
4: في الاكثر من الحقيقه ابارتير من 200 يعني
3: من 200
4: كل في النوفيل كوليكسيون ما نلقاوش حاجه تحت 200
3: به وين نلقاوك اودا ديزاين
4: في تلقاوني سور لا باج اودا او او دي اي ديزاين
3: فيسبوك هذه ولا انستغرام
4: بيان سور فيسبوك ولا انستغرام و تنجم تكونتاكتيني سور مو نيميرو 52 595 197 je suis toujours joignable يعني
3: باهي لالا هودي غنفود لا كرياتريس دو لا مارك اودا ديزاين نورتنا يعني الف صحه سامحني ان شاء الله بنجح
4: تفضل سامحني وعندي اذا نخدم حاجات في لي زيشارب لي زيتاو تعرف بيانتو لا فيت دي مير ونحنا توا في لا فيت دي مير دي زيشارب افيك برودري اون انسيان برودري فيما حاجه ان كادو حاجات مزيانين بور بور اوفرير لي مير يعني
3: اي
4: اقل حاجه نجمو نعملوها جيست صغير للامهات
3: هذا ما خلينا نعرفوهم هذو ما جيست صغير عطينا خلي شجعنا
4: اي فوق في 120 130 150 اي اما حاجه صدقني تشري حاجه تقعد
3: ما تندمش عليها
4: حاجه ما تندمش عليها لا
3: ما شاء الله
4: حاجه تقعد يعني سي تري امبورطون وديكولي بيان سو كيما مثلا انا اللي لبسته توا هذاك اليوم كولي افيك كاليغرافي مكتوب جميله انت سامحني مكتوب فيه جميله انت نجمو نهدوها الواد انا عملت اون كوليكسيون للالوكازيون de la fête des mères هو نجم هي ذكرى هي قولوا الروح الوالده الله يرحمها هي الوالده اسمها جميله وحبيت وحدك انت ياسر معاونتني والله يرحم جميع الامهات
3: وفضلنا الامهات
4: اللي موجودين
3: يعطيك الصحه يعطيك الصحه نشكرك باشا نورتنا يلا نرجعوا لكم
2: كرياسيون تونيزيان الخير ويكاند

0: ورجعنا لكم يصبح الأنوار يصبح الخير 8:57 دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم ثم تسمع في صبح الخير ويكاند. وإحنا خلطنا ساعتنا الرابعة. ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لاجرم. اليوم سؤال جاي من مستمعة هي تقول لقيت روحي محكوم عليا بالنفقة على جدي. أي معناها حاجة هذه قلت أو حتى توسليم قابلني قال حاجة ما نعرفوهاش. أتوجي شوي آخر الأستاذ يفهمنا شنية الحكاية هذية. وعنا زد أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا. كلمونا وإحنا نوصلكم أصواتكم. نجيو للموزيكا محليها من فمها كي خرجت الراحلة الجميلة الفنانة الكبيرة شبيلة راشد. نسمعوها ونبدأ بها ساعتنا الرابعة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما. كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة. شو الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات. وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح. كيفاش ليزيكزاما يلزم نمردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو. واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته. وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس. بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش. وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
4: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
5: توبنات. Very fiber people.

0: جلا من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7. À votre rythme.
3: صيف السنين يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنين ماليك. تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجونس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليك. هذا الكل بتسبقه صغيره كهو. صيف السنين مع العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زاد تكلمنا على 71 124 124.
4: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتو. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا تسجل ارتفاعا في الثلاثي الأول من السنة الحالية لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت البطالة ب 14.2% لدى الذكور و 32% لدى الإناث. 30% من بذور الحبوب التي تم استنباتها في تونس خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية في انتظار بلوغ 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، حسب ما صرح به لموزايك هي مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان. والمسؤول يتوقع في تصريح لزميلنا لحبيب والذين أن تكون حصيلة موسم الحصاد الحالي أفضل من الموسم الماضي.
7: احنا قلنا بالنسبة للموسم هذا هو موسم ممتاز، موسم باهي من حيث الظروف المناخية، كان موسم طيب للغاية منذ بدايته معناها حتى نهايته. كانت الأمطار موجودة، السخانة، درجة الحرارة ما بلغتش معناها أرقام اللي تخلي الزراعة هذه تتراجع. لكن مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس هي بذور ممتازة، بذور مثبتة نتيجة البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها، خاطر كنا في السابق في حدود 15% ومناش باش نقفوا عند 30%. احنا طموحنا اللي نمشيو للمستويات العالمية، البلدان المتقدمة في المجال هذا هي في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة، وهذا الرقم اللي نحبوه وان شاء الله نخلطوا له. بطبيعة الحال احنا عندنا 4 شركات وما مشكورين على المجهودات اللي يبذلوا فيهم. بطبيعة الحال ما فماش كان الشركات، فما هيكل الاشراف من ادارات من مؤسسات أخرى اللي تأثر عملية الإنتاج والتوزيع، واللي احنا نحبه شنو الهدف متاعنا اللي نوفره بذور ذات جودة، بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية، بذور تعطينا معناها حاجة على مستوى الإنتاج مردودية أفضل، وتخلينا نقربه من الهدف اللي حطيناه، واحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال قمح السلب.
6: دوليا، لبنان والاحتلال الإسرائيلي يتوصلان إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. ورغم هذه الهدنة، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن أن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 مسعفين لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان صباح اليوم. حكومة تايوان تضغط من أجل الحصول على إمدادات أسلحة أمريكية، قائلة إنها تستند إلى القانون الأمريكي وتشكل رادعا مشتركا للتهديدات الإقليمية. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحسم قراره بشأن المبيعات المستقبلية. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، فإن الولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها. القضاء الفرنسي يحكم على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن لخمس سنوات، والمحكمة تأمره بدفع تعويضات قدرها 30,000 يورو للضحية، بالإضافة إلى 5,000 يورو أتعاب محاماه في قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

0: publicité.
1: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الاسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
4: صباح الخير ويكاند.

0: ويكند.
1: يسبح النور يسبح الخير. توا 29 دقيقة يلا خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
2: نقطة قانونية.
1: ونرحب برشا برشا بالأستاذ حسين لقرم عدل الإشهاد وكتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يسبح الخير يسبح الورد والياسمين.
3: صباح المسرات والخيرات
1: إن شاء الله يا رب.
3: هكا منور بالورود الاستوديو
1: إن شاء الله. إن شاء الله
3: ديما تونس منور إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب يمين. إن شاء الله نفهمك ربي يا أستاذ.
3: عايشك.
1: به المستمعة بعثت لنا جواب وهي مفجوعة. قالت راهو أنا معناها لقيت روحي محكومة بالنفقة على جدي. يعني فهمتش كيفاش هذه يا أخي. هي أصلا ساعة المرأة عندها نفقة واللفقة أنا نعرفها ما بين الأزواج يعني معناها كي تفارقوا ولا حاجة هكا. ما فهمتش معناها مدخل معناها جدها في النفقة وهي تعطي في النفقة وكل وهي مفجوعة معناها شنو هذا يصير ولا ما يصير؟
3: هو
1: أنت بتحس فينا احنا توا قاعدين نستنيو لكلنا معناها إذن صاغية خد شيء ذي ما نعرفوش بكل.
3: متعودين الراجل ينفق خاطركم ما كاليش
1: متعودين الراجل
3: معاش تعودوا معاش تعودوا
1: أنا قاعدين بدلوا.
3: هو باسم النفقة فيها ثلاثة صور.
1: أي
3: نفقة في إطار علاقة الزوجية.
1: أي
3: نفقة في إطار معناها الالتزام. واحد يلتزم باش ينفق على أي شخص كبير أو صغير. نجم يلتزم أنا التزم باش ننفق على شخص جاري مثلا
1: بالحق
3: تولي نفقة ومرزم بها بالقانون. هذه بموجب الالتزام.
1: معناها انسان من من من من
3: من تلقاء نفسه
1: من تلقاء نفسه
3: يسونجاج يلتزم باش ينفق بشخص معين كبير ولا صغير قاصر ولا مش قاصر ويكون تكون نفقه ملزمه بموجب للعقاب زاد كيما ما قدمهاش
1: خاطر هو التزم بها.
3: هو التزم بها دونك عندنا علاقه الزوجيه.
1: ايوا
3: الزوج ينفق على زوجته.
1: اي هذه زاد حتى الثانيه والمره نسمع بها
3: وبالالتزام معناها اذا كان التزم راه صحيح معناها دوك مجبر بالالتزام اذا كان اجل محدد حسب الاجل واذا كان مفتوح نجم حده هو.
1: اي
3: والموضوع نتاع المستشيره تاع اليوم هو بالقرابه.
1: بالقرابه
3: القرابه شنو هي؟ معناها ثم الاصول وثم الفروع. دونك بالنسبه للاصول محمولين على الانفاق على الفروع. وكيف كيف معناها الفروع معناها الاولاد معناها
1: الاولاد
3: والاولاد محمولين على الانفاق على الاصول لكن المشرع التونسي حدد الاصول من جهه الاب معناها بصوره معناها مفتوحه.
1: اي
3: اذا كان معناها بوه عنده بوه حي وامه حيه وعزيزه حي وجدته حيه مجبر بالانفاق عليهم. واذا كان نصه احنا لجهه الام الى حدود الطبقه الاولى معناها احنا من الام مثلا نجم ننفق على جدي وجدتي من جهه الام وبويا ننفق على جدي وجدي وكيف كي كان بوهم حيز مجبر ننفق عليهم
1: كيبدو معناها
3: علاش التفسير نتاعها هي تفسير تاعها واضح خاطر انت ناخذ مثال تاع ام بو الزوجه مثلا بو امها هي معناها لازم تنفق عليها علاش خاطر ما انتش فيك تورث فيها قولها اذا كانت وصيه واجبه مكتور ما جدي ورث الحفيد ولا صار انت منيحه تورثيه ومنيحه ما تنفقش عليها
1: الورثه ما يسالش اما باش تصرف عليا والله تو
3: هذا التبرير نتاعها
1: اي معناها حاجه منطقيه
3: لما تورثني
1: ايوه حاجه
3: بالوصيه الواجبه
1: عادله
3: هكا ولا
1: ايه.
3: نرجعوا للمستشيره نتاعنا
1: نرجعوا
3: هو الفصل نتاع 44 يقول الانفاق محمول على الذكور والاناث.
1: ايوه
3: أكوالي. أي. إذا كان الأب ما عندوش إمكانيات مادية وفقير وأثبت فقره يمكنه الالتجاء إلى محكمة الناحية لطلب الإنفاق من طرف ابنته الميسرة ماديا اللي عندها إمكانيات والحاكم الناحية يستدعاهم للبيرو بتاعه ويعمل معاهم جلسة ويتأكد أنه الأب اللي طالب بالنفقة فقير ويتأكد اللي البنية المطالبة بالنفقة تعيش لباس عليها ماديا وقتها يحكم لها يحكم الأب بالنفقة وتكون ملزمة وإذا كما تخلصيش تكون موجب للعقاب بالسجن من 3 أشهر العام بخطية مالية من 100 دينار إلى 1000 دينار حتى البنية.
1: أي
3: لكن البنية بيدها
1: نجم
3: يصدر في شأنها حكم بالنفقة.
1: ايوه
3: مش غريب يعني موجود هذا
1: هذه راهو اللي نقولوا لها مستمعتنا راهو هذا قانون
3: يعطيك صحه. ايوه وراهو بالنسبه نحب ننبه الحاجه لهنا في النقطه هذه راهو انت كي تجي تثبت معناها انه المنفق عنده امكانيات رد بالك تجيب الوراق وهو اللي في الدار وتتقدم للمحكمه راهو نجم يقوم عليك قضائيا في اطار قانون حمايه المعطيات الشخصيه نتاع 2004 ويقول لك انت استلمت وثيقه بطريقه غير قانونيه نصحها من هذا المنبر أن تقوم بإذن عريضة باسم رئيس المحكمة باش تاخذ الأوراق بصورة قانونية عندنا وضعية معينة مثلا معناها جابوا الوثائق نتاع الزوج من تبدو نتاعو ولا من داره ولا من جلسه زوجته باش تمتع بالنفقة دونك خلها اكوتي مش قام قضيه جزائيه لدى وكاله الجمهوريه باعتبار ثم وثائق خاصه تم استعمالها في قضيه حكمت ضده هو.
1: هذا ما بين الزوج والزوجه
3: اي حتى بين المنفق والم... حتى اي اي علاقه
1: اي حد
3: اي حد لازم تاخذ وثيقه الاثباتات بالطريقه القانونيه
1: بالطريقه القانونيه
3: مش تخرجهم وتاخذها مش تخرجهم برغم ايش معك في الدار معناه
1: اي
3: اي بالكم النقطه هذه وراه ما تعرفش موجب العقاب كي تتعدى على المعطيات الشخصيه
1: اي
3: معناه ثم اختيه من 5 ملايين ل 50 مليون
1: الله الله
3: اي اي فهمت وثم سجن يوصل 5 سنوات معناه
1: اسمع منه
3: معني من عام 5 سنوات سجن معني
1: خاطر ما عندكش عليه باش تمس حاجات مش نتاعك
3: يعطيك الصحة تاخذها بامور قانونيه معني حكيت معك وحاجه اخرى ثم الاشخاص يقول لك انا ولدي قاعد يقرا بتبيعه خاطر نفقه في اطار القرابه
1: اي
3: الوليد معني كيف عود يقرا الى سن 25 سنه
1: اي
3: واذا كان ما يقراش الى سن 18 سنه
1: اي
3: بالنسبه للبنت الى حين زواجها او ان يكون لها دخل قار ونحب ندغدغ المشرع شوية في مبادرة وزارة العدل بخصوص النفقة لو تقول لك الولد إلى حد 25 سنة كان يقرأ وعن السنة دراسية فيها عامين 25-26 معني السمستر الأولى خالصة والسمستر الثانية ولا عمر 26 مش خالصة دونك نمو المشرع يقول إلى حد سن 25 سنة إلى انتهاء سنة دراسية وموان ما نعود السمستر الثانية مش نعطيهم ليه في الأولى وبعد كله صحيح وفيت النفقة وبعد ما قاش في الشقرة يبطل عبارة دفعهم في الأولى معشان حتى قيمة معني
1: فهمتك أي فهمتك
3: مورة معنيها واقعية هذه دونك بالنسبة للنفقة هي معنيها محمولة على البنت احنا ديجا كنا حتى في الصداقات كنا قراوا فصل 23 راهو اسمعوه فصل 23 انا نلقى فصل 23 تاع الصداقات هما يبوزيو يتصوروا جميعا اسمعوه اسمعوه الفصل ذاك شنو اللي ليزيغاسيون اسمعوه شنو فيه فيه النفقه وفيه على الزوجه كان قبل 93 للزوجه للزوجه امكانيه ان تنفق على على, على العائله نقع عام 93 قال على الزوجه الانفاق على العائله ان كان لها مال اذا حتى انت قانونيا نجم الرجل يقوم بقضيه نفقه ضد زوجته ضد زوجته باعتبار انها عندها خدمه قاره ويطلبها بالمساهمه في الانفاق على العائله اطرمو دي راه مشكل كل قضيه نفقه نقولوا راجل متضرر
1: ايوه
3: مشكل قضيه نفقه نقولوا مراه متضرر راه النفقه محموله على الرجل والمراه حسب الحالات وثم قضايا منشوره لدى المحاكم محاكم الناحيه فيها مطالبه المراه الانثى سواء كانت معناها متزوجه او غير متزوجه بالانفاق على الاب بالانفاق على الجد بالانفاق على الجده بالانفاق على الام
1: ايوه
3: معناها راهو بالضروره النفقه مش محموله كان على الراجل حتى بربيته مطالبه بالانفاق
1: فيها عداله الحاجه هذه
3: فيها عداله
1: فيها عداله يعني انت كي تخدم
3: يعطيك
1: الصحه وتحب المساواه مع الراجل
3: صح.
1: وتقوم زاد انت بواجباتك كيف كيف
3: يعطيك الصحه دونك بالنسبه للاوجه تاع النفقه ما تمس الرجل وتمس المراه والمراه بيدها مش شاده ببوشتها راهي اخرج من البوش نتاعك انفق على العائله نتاعك انت احنا نبدا بها تكون عمليه تلقائيه علاش الجد يوصل يشكي بحفيدته وعلاش البو يوصل يشكي ببنته احنا عندنا روابط اجتماعيه وتكافل اجتماعي نورمال تكون مبادره تلقائيه معناها ونحب ننبه لحاجه اخرى راه ساعات معناها الزوج ينفق على زوجته وتعمل القضيه في نفقه خاطرها هي بتبيعته بتبيعتها ويصدر حكم في النفقه المراه والراجل يرجعوا لبعضهم جاب لها ورده باهيه في سان فالنتان رجعت له هي
1: تفرح
3: تفرح تفرح باكو نوار حلو برشا تنسى وتفرح يهز طيب بخاطرها كما يقولوا رجعوا لبعضهم الاثنين شيخي جابوا صغير الاول جابوا صغير الثاني اول غلطه يغلطها في حياته هاي الحكم هذاك لي تونكور فيفون تقول له تمشي تقوم بقضيه ما تدفعش النفقه لعشرات السنين دوك شنو النصيحه نتاعنا هذا موجود موجود موجود شنو ننصحهم في الحاله هذه اذا كان رجعتوا لبعضكم بدل ما جبت لها ورده ورضات عليك بدل ما السمنه على عسل انتم الاثنين مع بعضكم امشيوا للمحكمه واعملوا قضيه في الرجوع في النفقه باش يقع اعدام النفقه اللاحقه ولكن تقعد مطالب بالنفقه اللي سابقه للحكم تاع الرجوع في النفقه باش ما يقعدش حيك الحكم هذاك وبرشا عباد مع كل اسف وحنا نتوجهوا للسجون بطبيعه العمل نتاعنا نلقاو الراجل مجبر باش يبيع داره ويعطيها لزوجته باش يخلص النفقه نتاعها دونك انتم كي رجعتوا لبعضكم اي صارت برشا مرات
1: خاطر تلم الفلوس
3: العباد ما تعرفش خاطرها دونك انت كي تصدر حكم ضدك في النفقه وتم الصلح بينك انت وزوجتك ترجموا الصلح هذايا عند حاكم الناحيه اللي رفعوا عنده القضيه باش تعمل قضيه في الرجوع في النفقه باش يقع اعدام مفعول النفقه بصوره لاحقه للتاريخ هذاك اما يقعد ديما النفقه اللي قبل صدور الحكم تاع الرجوع في النفقه نافذه اذا كان هي 5 سنين دونك ثم 3 سنين قبل صدور الحكم بالرجوع في النفقه هذيك تسمى جنحه ما يخلصهاش فيها سجن بتبيعتها من عام مش معناها فيها حتوصل حتى العام وقتيه 100 دينار 1000 دينار والسنوات اللي هي سابقه 3 سنين تقعد دين ما نجمش تكون جريمه خاطر تسقط الجنحه بثلاث سنوات دونك كل دين مدني يقوم بها في المحكمه الابتدائيه باش يسترجع الاموال قضية مدنية.
1: أيوة.
3: دونك الجديد في اليوم صحة المستشارة في النقطة هذه بالذات.
1: أيه.
3: اليوم باش نوعيو التونسيات اليوم توجه التونسيات. راحوا القانون يلزمكم بالإنفاق على أبوكم وعلى جدكم وعلى جد جدكم من جهة الأب وعلى عزيزكم من جهة الأم ومماتكم من جهة الأم بالقانون. وراحوا أنتم بيدكم حتى الجد بيدو. معناها كما قلت هي حركة عكسية، معناها إذا كان القاصر إنسان قاصر وعنده نفقة وبوه عاجز إن ينفق عليه. هو عاجز ان يوفق عليه، شكون المشرع التونسي دونك يسبق الام الانفاق ما عندهاش امكانيات يمشي للجد باش ينفق على حفيده. حتى الجد بيدو نجم يعني يشتكى به الانفاق على حفيده.
1: ايوه
3: ولا حفيدته.
1: اي
3: معناها واحنا كي نجي نشوف الروح نتاع النفقه باش ما تقعدش عباد متشرده في الشارع.
1: اي
3: باش ما تكونش عباد معناها يعرضها الانحراف في الشارع، على الاقل عندها قوتها شكون ينجم يخلصها لها.
1: قريهم
3: ويداويهم هكا ولا ما عادش نتركسوا باش يفرهدهم يا سيدي يعطينا ناكل ونشرب ويكون الدواء موجود، معناها ضروريات الحياه معناها. دونك بالنسبه للنفقه هي حاله اجتماعيه وحاله انسانيه دونك وفيها مبدا تكافل بين بين الاسره. دونك احنا هذاك علاش معناها كي يقول لك تخلص النفقه ما تشدش الحبس، خاطر هي وظيفه اجتماعيه وظيفه انسانيه بين الاطراف.
1: صحيح.
3: دونك جديد في الحكايه الكل انه المراه في القانون التونسي راك عندك نفقه نجم يطلبك بها في كل لحظه اذا كنت انت ميسوره الحال، ونجمك كيف كيف ينفذوا عليك اذا كنت انت ما نفقتش تشد معناها السجن معناها باعتبار النفقه هذيك موجبه عليك انت معناها. واذا كان عنده برشا اولاد مثلا راجل ويحب ينفق عليهم يختار اي واحد فيهم ميسور الحال. يعني علاش يقول تجي تقول هي شبي خويا ما نفقش على عزيزي على جاني لي انا، خاطر انت عندك امكانيات ماديه تخول لك باش تنفق يعطيك الصحه. دونك هو ما عندوش امكانيات ماديه حاجه طبيعيه معناها. والساده حكام النواحي نحب نوجه لهم تحيه من هذا المنبر باعتبار عنده مجهودات كبيره برشا في النفقه، ويقولوا لي معناها رانا نجتمعوا بيه في المكاتب نتاعنا ونحاولوا نفهموا الوضعيه بالضبط شنو صار ونحاولوا نصلحوا ما بيناتهم معناها باش على الاقل نضمنوا حد ادنى من استمرار العائله في حياه زوجيه كان في الاحترام وثيقه وثيقه. لكن احنا نحاولوا ديما كي نحكموا قالوا لي وبالقانون زاد ديجا وعندهم اجتهادات يحاولوا يضموا حتى حد معناها يحاولوا يوفروا من السبل الصحيحه باش تكون النفقه هي وسيله للتلاحم بين الاسره مش حاجه الفرقه بين العائله
1: نشكرك برشا برشا برشا عفو. ونورتنا الاستاذ حسين لقرم عادل الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد. ديما موعدنا نهار السبت لقيت هذيا وتنورنا يا استاذ، مرحبا بك عايشك. يلا نرجعوا لكم
0: نقطه قانونيه صباح الخير ويكند. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
2: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche coulait. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
0: Billetterie et informations sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïk FM. Belle Weekend.
4: With many of the eyes from where oceans apart, even though my tears have dried.

0: حياتي.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا. يلا قلنا لكم كلمونا على 71 113 013، كلمتونا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير والورد والياسمين مزيك. أنا مواطنة حبيت نطلب من رئيس بلدية باردو ينظفونا بربي دار الشباب خزنة دار. بالحق راهي بصفة غريبة يلعبوا فيها صغيراتنا يا يتراني وغاديكا والكل حنوشة الحشيش للركبة. بالحق نظفوها يعيشكم وميرسي مزيك. هذه راهي بلادنا تونس تقعد ديما نظيفة بإذن الله برجالها وبنساها.
3: صندوق عجب يا موزايك اف ام. بلي نهاري نسيت طرف الحم مشوي، قلت خلينا نعمل الحم. قلت السلام عليكم السلام. قلت له بلي خويا نحب نعمل الحم مشوي وكذا تعمل ازاي. قال لي خويا نحسب لك الكيلو علوش على 72 دينار. شو 72 دينار؟
4: أخير مزايك. أنا مواطن من معمورة ولاية نابل. نطلب في الناس في معمورة في الحومة لا مطر لحد شيء وليزي جو يخرجوا في الرياحة روايح تقتل وليزي جو والديار فايضة. بالله يوصلوا لي صوتي خلي يجي وشوفوا حل.
5: أسمعني أنتم تحكيوا على العيد وعلى وش العيد. أنا واحدة من الناس راجلي يخفي 400 دينار. أنا الخضرة مانيش خالط عليها والدجاج. صدقيني العباد ظروفها على الأخر. أخي وتحكيوا على العلوش والأخر يقولك كل يوم نحي 10,000 ولا 20,000 وتخبي. إحنا الخبز ناخذوا فيه نشروا في سميد ونخبزوا وحدنا. يزيوا بالله يحسوا بالعباد يحسوا بظروف العباد. أنا علوش إحنا البصل والبطاطا والفلفل نشروا فيها بالدز بالكعبة. كل حد يحكي على وجهة النظر نتاعو مانيش غيره أقل منه. أنا واحدة من نيت عايشة ب 400 دينار. ربي هو اللي يعلم بي 400
6: يا أختي شيء كبير الحم الذي هو ممتعه والرحبة يا بابا تقول داخل التايخ تدخل التايخ تشري الذهب قسم على ربي بشترسي في الجاجة سنة وخليه على ربي وكهو
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة ارجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور وخلطنا بساعتنا الخامسة. نبدأ بإعادة دقيقة حظ مع فاطومة. عنا نوتري بلوس تجي شوي آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية, وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 13. هذا هو نمرونا, كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا. محمد ثروة تغنينا حاسب على قلبي حاسب. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف, وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج وصور وبرشة كدوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
6: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة, استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين, 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة العقارية للسكنة تحدد تاريخ 18 من شهر جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطني يتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلية للمشروع السكني الضخم لحماية 3 الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس. ويمسح هذا المشروع الاستراتيجي قرابة 266 هكتارا ويهدف إلى تعزيز الرصيد العقاري المنظم بجهة بن عروس وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني الحديث. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 11 متهما بعد إدانتهم بتكوين وفاق إجرامي خطير تخصص في نهب وسرقة مواشي الفلاحين بمنطقة سيد حسين وتبربة والبطان وجديدة. نائب وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لا تنوي اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الاستراتيجي, وأنها أبلغت الدول الأخرى بتجربة حديثة أجرتها لصاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات. والرئيس فلاديمير بوتين يقول أن روسيا ستنشر الصاروخ في نهاية هذا العام. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري وسيلتقي بالرئيس الصيني تشي جين بينغ لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. في مؤشر على تصاعد التوتر التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن وفد الرئيس دونالد ترامب دخل عند زيارته إلى الصين دون هواتفه الشخصية وسط مخاوف من عمليات مراقبة واختراق سيبراني, ما يكشف أن التكنولوجيا أصبحت جزءا من الصراع بين القوتين الأكبر في العالم. تقرير غفران العكرمي.
9: دخل وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين دون استخدام الهواتف الشخصية في خطوة تعكس حجم التوتر السبراني بين واشنطن وبكين والمخاوف الأمريكية من عمليات المراقبة والاختراق الرقمي. وكشفت شبكة CNN أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا قبل الزيارة تحذيرات أمنية تفيد بأن أي اتصال أو جهاز داخل الصين قد يكون معرضا للتجسس أو القرصنة, ما دفعهم إلى ترك هواتفهم الشخصية في الولايات المتحدة أو إبقائها مغلقة داخل الطائرات الحكومية، واستخدم أعضاء الوفد بدلا من ذلك ما يعرف بالأجهزة النظيفة، وهي هواتف وحواسيب مؤقتة ومحدودة البيانات ولا تحتوي على أي معلومات شخصية أو حسابات حساسة. كما أنشأ بعضهم حسابات جديدة على تطبيقات مشفرة للتواصل خلال الزيارة. وتعتبر الولايات المتحدة الصين واحدة من أكثر البيئات عدوانية سبرانيا، لذلك تعتمد إجراءات صارمة تشمل حتى معدات الشحن والاتصال بالإنترنت داخل الفنادق. لكن هذه الاحتياطات تفرض صعوبات على العمل الدبلوماسي والتواصل السريع، خاصة مع مرافقة رؤساء شركات أمريكية كبرى لترامب في هذه الزيارة الحساسة. في المقابل نفت الصين الاتهامات المتعلقة بالمراقبة غير القانونية، مؤكدة أن حماية البيانات والخصوصية مكفولة بموجب القانون الصيني.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن القضاء على أبو بلال مينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. ووزارة الصحة في جمهورية الكونغو تقول إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة تقع في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح السعادة لليوم 16 مايو. إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الفرص موجودة، الفرص الباهية في الطريق، ما لازمهم تركيز. الثور في الحب استقرار مع نص الثاني من ماي، فما كلام يفرح، وكان على الخدمة فلوس وإلا خبير زين جاي في الطريق. إلي جاوزي علاش يفضلك هالتردد والحيرة، نحبك تركز أمورك وإن شاء الله زينة. السرطان هو راهو النص الثاني من الشهر الحالي، سايب عليكم أمان من ماضي، وركزوا في الحاضر والمستقبل نتصور خير. الأسد نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعذراء ديما حط في بالك الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم ميسالش راهو زيدا، كان ترتب أمورك وقتها تلقى روحك مرتاح. والميزان وأخيرا تعيش توازن، تتحسن العلاقة ومهنيا راهو عندك شراكة وإلا تعاون ينجحك. العقرب عليش يفضلك هالتعب نفسي، وقيت اتخمم بإيجابية، وإن شاء الله يا ربي اللي جاية خير من اللي تعدى. القوس نحبك تهدي شوية، مش كل كلمة تستحق الرد، نحبك تركز على روحك وعلى تحقيق أهدافك. حتى الجدي عبر علي في قلبك، الكتمان راهو باش يضرك، وقيت قاعدة مع الحبيب وقيت تتناقش وتحكي وتعبر وتحط زيدا نقاط على الحروف. عكس الدلو فما موفيش أحلوة من الحبيب، راهي فترة عاطفية بامتياز. ونكملوا يمين مع برج الحوت، ميسالش راهو كان تغامر، راهو يوم ممتاز للتجديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: انتي ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في لي زيكزام، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في لي زيكزام كبشتو شديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش لي زيكزام يلزم ما ردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
1: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche tourner. Eh, comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou, écoute-moi Mimidou. Je joue comme une profiler.
1: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïk FM.
4: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
6: رجعنا لكم لعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، وخلطنا موعدنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
6: يا أمورة صباح الخير.
7: بونجور، صباح الورد. يا لله
6: لبس عليك.
7: الحمد لله تخبي.
6: الحمد لله. الريتنسيون دو
7: هي
6: برا توعى تخلصي. نحبو ندخلوا في حوايجنا وبرشا معناها فما برشا مشاكل تاع ريتنسيون. أكثرية التوانسة نعانيو من الريتنسيون دو.
7: اي هو
6: عندها علاقه يعني ب
7: فما تفسير. فما تفسير بيان سور. بون الريتنسيون دو اللي هي احتباس الماء، الكلمه الشهيره اللي تتسمع بيان سور هي عندها برشا اسباب. وعلاش توا نبداو نحكيو عليها اكثر؟ خاطر بيان سور مع السخانه معناتها وقت اللي تسخن الدنيا المشكل هذا يبان اكثر، مش معناتها ما كانش موجود ولكن نفاخ نحسو اكثر. ولكن علاش تقول لي انت اليوم مع التوانسة علاش مكثرهم؟ خاطر هي جايه يا من الوقفه برشا ولا من القعد برشا.
6: ايوه
7: دونك والريتم دو في نتاعنا اليوم هذيك هو معناتها
6: صحيح.
7: اي الناس اللي جينيرالمون يعملوا في سبور واللي عندهم حركه نتاع كل يوم صعيب باش تلقاهم يحكيوا على المشكل هذا. دونك المشكل هذا نتاع واحد يقول لك نعدي 10 سوايع قاعد في بيرو صعيب باش ما يكونش عنده احتباس ماء، خاطر الجسم ما يتحملش البوزيسيون هذيك 10 سوايع.
6: يعني فما شكون يقول لك البدن نتاع الانسان ماهوش مجعول باش يقعد،
7: يلزمو ديما يتحرك. برافو عليك ميرا. هو الانسان تخلق الطبيعة نتاعو باش يتحرك، مش باش يقعد واقف كهو ومش باش يقعد قاعد كهو. اي سورتو نحكيو على سوايع كبيرة منها. دونك كي نقولوا احتباس ماء في الجسم نقولوا انه الانسجة نتاعنا لي تيسو ولاو يعبيو في الماء اكثر من النورمال، معناتها الجسم ماهوش قاعد يتخلص من الماء الزايد، ماهوش يعمل في التصفية اللي يلزم يعملها. وهوني الاحتباس نتاع الماء باش يكون معاها معناتها الديتوكسين اللي هي الفضلات والا السموم اللي موجودة بالجسم. الاحتباس نتاع الماء هذايا باش نحسوه اكثر في سقينه في الشوفي سورتو تراها كاريمون تتنفخ معناتها تشوفها تشوف ونفخ في الصوابع في الوجه يقول لك العبد دينا خاتمو يا راني معناتها نقوم صباح ما نجمش نلبسه والا نلبسه نورمال واخر نهار ما عادش نحس يوجعني لازمني نحيه
6: ولا الوجه كما قلت
7: ولا الوجه اي والساق يقول لك صباتي ما عادش يجيني معناتها نجيبش ندخل اي ثم عبيد في الصيف سورتو خاطر مع السخانه راهو يقول لك راني ما نجمش معناتها راني نجم نخلص نخرج صباح بصباتي لبسه نورمال نروح منحيه تيلمون سقيه تتنفخ مع السخانه سورتو في معناتها كي نبداو في مثلا في الكهرباء وباش نمشيو مده طويله هك السخانه اللي في السياق ملوطه تتنفخ في الفواياج زاده في الطياره الغلا هذيك معناتها تتنفخ انفاخ كبير دونك باقي توا نحكيو على الحالات ماهيش المرضيه علاش خاطر ثم مشاكل نتاع قلب مشاكل نتاع كبده ومشاكل نتاع كليوي زاده
6: اللي هما
7: هذوما حالات مرضيه وهذوما النفاخ نلاحظوه اللي هو ماهوش عادي معناتها يفوت العادي برشا وساعات تشوفوا في منطقه مثلا ساق اي وساق لا دونك اذا قاعدين نلاحظوا انه النفاخ فات العادي برشا جون ميم با تنجم تدخل ميم با تنجم تدخل مثلا ساقيك في صباتك ولا في شليكتك ميم با تنجم تدخلها هوني ما فماش لعب معناتها لازمك تتبع مع وتشوف شنو المشاكل اللي عندك ولا شنو الادويات اللي تاخذ فيهم وتمشي لطبيبك اللي يتبع فيك لكن انا اليوم مش نحكي قد نحكي على احتباس الماء العادي اللي نحسوه جينيرال هذيك اللي في في البدن الكل اذا كان الاحتباس نتاع الماء هذا مثلا معاها ليفاريس ومعاها وجيع في ليفاريس هوني كيف كيف راه نمشي والانجيولوج ببعروق راهو ما تقولش معناتها ليه هذا جوست انا عندي ريتونسيون دوكا معناتها ما يكفيش انك تتبع النصائح اللي باش نعطيهم لك انا اليوم لا لازم تمشي تعمل هكا
6: الكوديو
7: بلاغ ويتفقد لك ليفين نتاعك توا شنو من حاجات انسان عنده ريتونسيون دو عاديه اللي هي بينت اكثر مع الصيف ومع السخانه شنو من حاجات اللي نعملوهم باش يكون البدن مرتاح الحاجه الاولى اللي باش نعملوها باش نقصوا في استهلاك الملح كنقولوا احتباس ماء باش نحكيوا ثم معادله بين الملح بين الصوديوم وبين البوتاسيوم دونك باش يخدموا عكس بعضهم الوغ يلزمنا نقصوا من الملح بالكدا ونزيدوا في البوتاسيوم اش معناتها بوتاسيوم بوتاسيوم يساوي خضره اي سورتو اللي لونها اخضر كما المعدنوس كما السبناغ كما النعناع هذوما السلق هذوما هذوما فيهم برشا بوتاسيوم وهما ديجا الخضره هذه فيها الملح نتاعها
6: هو بالحق ما نحطوا السلق
7: نعملوا مرقه الخضره بالحق ما
6: يلحق
7: ما نحطوش ملح ولا تلقانا نحطوا اقل من العادي نتاعنا خاطرها تجي مالحه دونك هوني اول حاجه باش نعملوها باش نقصوا معناتها الملح دومي سال اسونسيل فريمون ناقص بالكل ونزيدوا فك الخضره اللي فيها البوتاسيوم هذه اول حاجه لازمك تعملها وراهو اللي باش نحكيه بعده الكل ما عندوش قيمه كان انت ما نقصتش في الملح
6: باهي
7: الحاجه الثانيه اللي باش تعملها باش تشرب الماء بالقدا اليوم فما جدل كبير تشرب ماء ما تشربش ماء ما الانسان راهو مخلوق معناتها جسمه كله ماء ساعة هو وما يعيش كان بالماء معناتها راهو الجسم مستحق ماء باش يعمل هاك الفيلتراسيون هذيك مش معناتها انت عندك احتباس ماء معناتها ما تشربش ماء لا بالعكس نحبوا نعملوا اكثر دريناج دونك باش نخرجوا هاك اللي توكسين الزايدين نشربوا المعادلات الطبيعيه زايده معناتها انت بدنك يستحق 2 3 لتر ما تشربش 6 لترات اي معناتها ما نبالغوش مش معناتها ما نشربوش ومش معناتها نبالغوش دونك شربين الماء مهم وديما وديما نعطيناك المعادله البسيطه كل كيلو عليه 30 ملي لتر من ميزانك فوالا توا بعد نقصنا الملح وشربنا الماء شنو نعملوا اخر عندك كل البلايص السخان من نوع مثلا حمام سونا هذوكا باش نبعدوا عليهم علاش خاطر غادي مع السخانه ليفين يزيدوا يتحلوا كل واحد يجي يعمل لك بانو سخون راهو بدنك باش يزيد يتنفخ دونك ديما نشجعوا نبعدوا على البلايص سخان برشا سورتو حمام ولا ما يبدا سخون برشا, ولا واحد يجي اخر النهار ساقيه تستر عليه يعمل لك معناتها باش يحط ساقيه في بانو سخون يقول لك نحط فيه شويه ملح. السخانه ماهيش مطلوبه للناس هذوما, العكس هما الناس هذوما ماذا بينا الماء البارد.
6: البارد
7: دونك الماء البارد راهو يسكر ليفين ويخلي التدفق الماء للانجه للتيسيو هذوما يكون اقل. دونك حتى بعد ما نعملو دوش ماذا بينا 30 سكوند الاخرى تشليله بالبارد ديما في الاخر حتى دقيقه من زمان توا الدنيا سخنه ديما التشليله الاخرى ماذا بينا ما بارد. الحاجه الاخرى زايده ماذا بينا اذا عندنا سوايع طويله نتاع خدمه في وسط الخدمه نحاولوا حتى تحرك شويه حتى في وسط بيروك ولكنك تسوق اهبط من الكهرباء وعمل دوره صغيره
6: دي موفمون حركه
7: حركه أي. علاش على خاطر راهو هاك القعد سوايع طويله
6: أي.
7: ما فيهوش حل معناتها فريمون راهو باش يقلق البدن نتاعك وراهو يقلق القلب سورتو خاطر اذا كان فما مشكله ديجا في السيركولاسيون سانغين نتاعنا دونك الدوره الدمويه نتاعك الكل فيها قلق. الوغ وكي تروح ماذا بيك ديما الساق تترفع لفوق شويه يا تحط كوسان عريضه وتطلع ساقيك يا تحط ساقيك مع الحيط. دونك حاول ديما ساقيك مهزوزه لفوق باش تنشط هاك السيركولاسيون سانغين. دونك فما زاده هاك لي شوسيت اللي يعملوا الكومبريسيون لي با دو كونتونسيون هذوك نعرف اللي يقلقوا منهم العباد ولكن هما مطلوبين يتلبسوا في الصيف اكثر
6: من الصيف
7: فما اللي يلبسوهم شتاء كامل وكي يجي الصيف خاطر بالسخانه هما نقول لك الجو هما ماهمش يجاو اما اي هما ماهمش يجاو بالحق اما لازم يعاونوك برش معناتها راهم يعاونوا برش اي سورتو اي سورتو اي سورتو في الوقت كالسوايع نتاع الخدمه البرشة والا في السفر سورتو وكان باش تطلع الطياره ما فماش لعب لازم تاخذهم توا بالنسبه باش نوفا بالنسبه للدويات نتاع الريتونسيون دو. الوغ دويات نتاع الريتونسيون دو راهو مش في الحالات الكل ناخذوهم. علاش؟ خاطر الدواء ينجم يعرضنا نقص املاح خاطر باش يعمل دريناج اكثر من نورمال يستحقه البدن ينجم يعرضنا للجفاف وينجم يخسرنا في الاملاح المعدنيه. دونك مش كل انسان عنده ريتونسيون دو معناتها يمشي ياخذ دواء نتاع نتاع النفاخ هذا فوالا.
6: دونك
7: نزيدوا حاجه اخرى لي مساج مهمين برشا الدريناج لامفاتيك ننصح ديما المانيوال دو بريفيرونس اللي نجم عند كيني مختص معناتها في الشيء هذا مهم برشا. والدريناج لامفاتيك اذا عملت سيونس نتاعك وخرجت تشوف دي بلو بلايص زرق في بدنك دونك المساج هذاك ماهوش صحيح
6: راهو غلط.
7: دونك لي مساج اكل يوفي ببلايص زرق ماهمش معنيين للناس هذوما
6: هذاك حاجه اخرى. اي
7: راهو كي نحكيو على لانف وكي نحكيو على النفاخ دريناج لامفاتيك راهو لاكت نتاعو فريمون ابين ما تمس الجلد وتمس لي غونغليون لامفاتيك باش تنشط السيركولاسيون لامفاتيك نتاعك. دونك اكل المساج اللي تدخلو بالنزلان والبلايص زرق راهو ماهوش معني للناس اللي عندهم ريتونسيون دو. دونك نردو بالنا وديما ديما في الحالات هذوما الكيني هو اللي يدخل.
6: يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله,
7: الله.
6: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم نوتري بلس مع اميره عسكري.
1: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

سيتي. تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: صندوق عجب صوتكم مع 11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير يا موزايك وبوميكان يا بني سلمتم جاه ربي يا منصة يا غالية. لهجة الباكستان راه حالة راه كل واحد يعمل نصبة يحطنا وينو كاتب العام وينك وينك يا كاتب عام بلدية الدندير وينك. فيقوا شوية فيقوا فيقوا يهديكم يا رسول الله. علاش مناظر مدرية ليه عليه هك عليش البيئة توصل للدرجة في رين في الليل مروحين الشباب يتناصروا في الكيس بنصدوا تاع الخضرة شيا هذا يعيشكم يعيشكم تلاو ببلادكم يعيشكم وبخاطرنا رانا مواطنين رانا المادة ما عادش نسيو عليها وربي يفضلكم.
2: تأخير مزيك ربي أنا طمت حي الغزالة أنا نداء نتاعي العاجل للستيك علاش الفاتورة ما تجيناش ومن بعد يجيو مع بعضهم علاش علاش تلموهم لنا يرحم والديكم الستيك وما عادش تلموهم لنا زوز فاتورات مع بعضهم والسلام عليكم مزيك.
3: صباح الخير صندوق عجب. صباح الخير يا مدام أمير وربي يا مدام أمير نحب نتكلم عن نقل نقل حيخلد وليد سيمان كاهي ما عندناش حتى وسيلة نقل نهبطوا نمشوا ياسر على السقينة بعيدة بصفة غريبة وما ثمناش حتى نقل كانوا عاملين 95 حوان ربي يا مدام أمير شوف كيفاش تكلم مسؤول حد هكي رجعنا 95
4: مادام احنا في فترة امتحانات ماذا بينا الناس اللي ساكنة واللي عندهم قهوة ولا عندهم مرمى دام ولا وراء ولا جنب المعاهد اللي فيهم يعديوا فيهم التلام امتحاناتهم ينقصوا شوية من الحس باش يخليهم مترشحين يركزوا مليح في خدمتهم. ماذا بينا هذو وسائل الإعلام تعاون زاد على ضمان الهدوء حول المعاهد أيام الامتحان.
5: بالله إلى ما تابش نتواصلوا هكا معناها معناها قلة اللامبالات معناها يبدأ داخل في الانتردي ويشعلك في الضوء معناها شنو معناها معناها لا يزي انتي ماكش محترم كود لاروت اللي قاريه وماكش محترم بلايك وماكش محترم واحد يسعى في الضوء والأذى والأمر انك خلقت بحذيه هو شكلوس هو قطب قال لي هاني نبدلك في الضوء ريتو ما التهور والتسايب وين يوصل يوصل ملاء انه يولي ذيك يغسلها حق مكتسب.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند

0: العشرة 57 دقيقة رجعنا لكم واحنا خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة نبدوها بتوتوبسيون مع أركان بن فضل عنا تدى فقرتنا كونسلتاسيون اليوم تكون حاضرة بحضنا الدكتورة ليلى برجب أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية باش تحكي لنا على اليوم قرصة الناموسة كتقرص بالناموسة اسم الله عليكم اسم الله علينا الكلنا وتتنفخ الدكتورة تقولنا شنو اللي باش نعمله يلا نخليكم مع على شط بحر الهواء مع الفنان كيرم محمود يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا سيف الدين المهري قالوا لي سيف الدين المهري مرحبا بيه في الاخبار واحنا نرجعوا لكم
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في الاكزاما كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الاكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح كيفاش الاكزاما يلزم مردهمش يوليو جحيم هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسمعي بن عيسى
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار
3: توبنيت Very fiber people.
4: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
5: يا طير حمامان حمامان
4: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
5: يا حب شبيك وصيتك ما سمعتك كلامي.
4: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام
6: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مال العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
10: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى مالي كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة المعهد الوطني للأحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و 160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و 970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. هذا وبين المعهد الوطني للأحصاء أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحاها التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 2027 حسب تقديراته. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس من سنة 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالرائدة الرسمية الأخيرة. هذا ونص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. في الشأن الدولي، مسؤول كبير في حركة حماس يؤكد لوكالة رويترز نبأ مقتل القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد بغارة إسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بكين أمس، الرئيس الأمريكي يقول أنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيرانية. ووزير النفط العراقي الجديد باسم محمد يقول أن العراق صدر 10 ملايين برميل في أفريل عبر مضيق هرمز. وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدراتها على التصدير، مضيفا أن بغداد تهدف إلى وصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: 11 و 12 دقيقة ارجعنا لكم. يا مرحبا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام، وخلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل إكسبير عن أوتوموبيل جاموتو تونيزينا. اسمعوه توا توا توا في توت أوبسيون.
1: شاليليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركان.
0: يسبح النور يسبح الخير، اهلا وسهلا بركان.
2: نهاركم زين ميرا، نهار سعيد.
0: شحال لك لبس عليك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. جديد
2: 4 شهور.
0: ايوه
2: حتى لفري 2026 سيد. المستمع باش نعطيوك ستاتيستيك نتاع السيارات الكهربائيه، اش فما مبيعات؟
0: اي خلينا نشوفوا.
2: 752 سياره تباعوا وايماتريكولي في 4 شهور الاولانيين من نتاع العام.
0: اي
2: شيفر محترم جدا،
0: تبارك الله به برشا بالنسبة معناها الكراه بجدد دخلوا لتونس، وحتى معناها الانفراستركتور مش حاضرة ياسر، مش الانفراستركتور يعني لي بورن اللي عبيو بيهم العباد الكهرباء وكل مش موجودين برشا، ولكن الناس يحبوا يمشيوا للسيارات خلينا نقولوا النظيفة.
2: طبعا فما اوغمونتاسيون كبيرة في الـ في الـ في الشيفر هذايا، خير برشا من عام والعام اللي قبله.
0: اي
2: 89% من المارشي اكتسحوه سيارات صينية، معناها في الكراهب هذوما الالكتريك 89% منهم سيارات صينية.
0: تبارك الله عليهم.
2: البوديوم كيف كيف ماركة صينية، دونغ فانغ 293 كهرباء، ام جي 171 كهرباء، بي واي دي 151 كهرباء. هذا البوديوم ثلاثة الأولانيين، بعدهم كيا سيارة كورية 26 سيارة، جيلي 24، بورش 19. ديموكراتيزاسيون الماركة الألمانية العظيمة بورش. أنا من اللي زادبت من أحلى ما صنعت البشرية، 19 كهرباء بورش إلكتريك. ريت التاكس كي تيح ميرا، ينجموا توانسة ياخذوا كهرباء مزيانين بأسعار معناها توصل للأسعار العالمية. دونك هذاك علاش رينا بورش عم ناولوا حتى سنة ماشية في نفس الكور
0: اللي نجم صح عليه.
2: أودي 14 سيارة، تشنترو 10 سيارات، فولفو 9 سيارات، بي ام دبليو في 8 سيارات، أي أم موتورز 8 سيارات، لينكند كو 8 سيارات. هذا الكلاسمون باللي مارك.
0: أي
2: سيد المستمع يحب يعرف الموديلات زاد
0: هيا عطي
2: دونك فانك بوكس 293 سيارة، معناها دونك فانك موديل واحد هو اللي بعت منه كرهبة الكل 293 سيارة وهي الأولى في البوديوم. الام جي اس 5 170 سيارة، بي واي دي دولفين سيرف 95 سيارة، بي واي دي اتو 3 35 سيارة، كيا او في 3 25 سيارة، جيلي او اكس 2 23، بورش ماكان الكتريك 16 سيارة، بي واي دي تونغ او في 11 سيارة، اودي كيو 6 سبورت باك ايترون 10، ولينكند كو 02 8 سيارات. لينكند كو الماركة الجديدة اللي مازالت كي دخلت قاعدة تبيع زادة حاجة حلوة برشا ميرا. التونسي رغم الانفراستركتور مازالت ما تبعتش، رغم اللي معناها الضوء مش موجود في البلايس الكل، ما فما حتى مشكل الى دير لي تكنولوجي جديده. التونسي حب يستهلك سيارات نظيفه، التونسي حب يجيبوا معناها يستنفع بالسيارات الكهربائيه، التونسي اللي حب السيارات الرياضيه هاكريت زاده قاعد يشري في سيارات رياضيه 100% كهربائيه. دونك لافنيغ ينجم يكون 100% كهربائي، ينجم يكون هبريد، ينجم يكون هبريد ريشارجابل، ينجم يكون ريج اكستندد الكتريفايد فيكول الريف، نجم يكونوا تكنولوجيات جديده. هذه هي سياره المستقبل، ما ينجمش تكون سيارة المستقبل 100% معناها تغميك اليوم، لا بالقوانين لا بالتلوث لا بالبليزيغ متاع السياقة لا بحتى شيء. هذا هو السوق التونسي فيه ميرا. لانسمون متاع برشا ماركات صينية، جايبين برشا كهربائية العام الكل، فما ماركات بداو ماركات باش يبداو، وغدا باش نحكي ولا ماركة بدات الجمعة هذه إكس بانك.
0: يعطيك ألف صحة يا ركين، نشكرك برشا، نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله.
2: غدوة إن شاء الله.
0: تنورنا يا سيدي، يلا نرجعوا لكم.
1: توت اوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت وحد من 6 للنصف نهار.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: 11:33 دقيقة ارجعنا لكم وخلطنا فقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: وبحثنا اليوم نورتنا الدكتورة ليلى برجب، هي أخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية. صباح الخير دكتورة.
2: صباح الخير لله،
0: مرحبا فيك، نورتنا.
2: ميرسي بوكو، يفضلك.
0: الموضوع هذا يظل يخص التوانسة الكل.
2: اي هو توا وقته.
0: اي هو توا وقته. قصنا موسى. اي ناموس تحبنا نحس فيها انا.
2: اي هو ناموس يحبنا.
0: يحبنا
2: ما احنا السورس نتاعو نتاع الماكلة.
0: هو معناها فوالا السؤال يحبنا. والله يكون هو السؤال الاولاني هذايا،
2: علاش
0: هو يقرص ناموس ياكل؟ معناها احنا الغذاء نتاعو
2: هو بور لوي سي كوم سي تعطي في جاتو كعبه جاتو
0: لي
2: احنا بور لوي فوالا. اه سي فولغاريزي راهو
0: نتهلى فيها. لا فهمنا، ماهيش
2: مصطلحات علميه صعيبه. مي هو اللي تيغي برشا حاجات فينا احنا. فوا انت تسال روحك تقول شبي برشا عبيد يقرصهم برشا، وفما عبيد ما يقرصهمش بريسك ناموس جمله.
0: هذا كل شيء نساله لك السؤال، خاصه احنا عندنا زميلنا احمد التوتي ضحيه.
2: فوالا ناموس ما دخلت او سؤال اساله لي افكتيفمون،
0: خاطر حاجه معناها الناموس يحب ويعشق عشق معناها بالحق حاجه معناها غريبه. عليه عليه الناموس يقرص عبيد، وعبيد ساعات يبداو قاعدين يقول لك ما قرصتني حتى ناموسة.
2: هي مجموعه من العوامل تخلي الناموسة تختارك انت، ما تختارش غيرك. العامل الاول مش نحكي فيه هو السي او 2، معناتها ثاني ديوكسيد دو كربون، اللي هو يخلي كل واحد يصنع ديوكسيد دو كربون اكثر من غيره. قد ما انت ديوكسيد دو كربون عندك في جسمك برشا، قد ما الناموسة كما نقولوا عندها القولون الاستشعار نتاعها تشم وتحسوا، والي اتيغي بك انت اكثر، ما تعجبها انت اكثر، دونك تقرصك انت اكثر، خاطر برودوي بلوس دو سي او 2. وقتاش اون برودوي بلوس دو سي او 2؟ اكثر من سي او 2. سي او 2 معناتها ثاني اكسيد الكربون، اللي هو الغاز. احنا في بدنا عندنا الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، اللي يصنعوا اكثر ثاني اكسيد الكربون. دونك هذوكم هما اللي الناموسة تحبهم اكثر،
0: وهذا
2: من الاكتيفيتي فيزيك، من من الواحد
0: رياضي
2: entre autres. oui entre autres مش حتى رياضي، معناتها تحركت برشا، جهدت برشا، مشيت جريت برشا، تشوف هذاك العامل الاول. العامل الثاني اللي هو زاد امبورطون الشالور، فما عباد سخان اكثر من عباد اخرين، الجلد نتاعهم اسخن، يحسوا يدجاج بلوس دو شالور، معناتها يخرجوا اكثر سخانه. هذاك زاد يجلب الناموسه لينا احنا، يخليها هي اللي اتيغي بالبدن نتاعك اكثر. باغ اكزومبل نسي الحوامل، علاش نسي الحوامل؟ ils attirent beaucoup. Entre autres, à la elles produisent beaucoup de carbone, mais elles sont en oxyde de carbone. Et en plus, elles sont en train de plus صغير يسخن برشا، خاطر انا ولدي عمره عام ونص تبارك الله عليه، ديما يسخن يسخن، ديما الناموس في وجهه في بدنه كله. أيوة ناموس.
0: أيوة.
2: بارابور لاخته كي بوكو بلو كالم.
0: أيوة.
2: دونك الافرازات اللي نصنعوهم وحتى لا كومبوزيسيون شيميك نتاع الجلد نتاعنا، بارفوا عبيد فما الجلد نتاعهم اللي كومبوزي معناتها دو دو دو سيغتان اسيد، دو سيغتان بكتيري، كعبيد بكتيريات، انواع من بكتيريات والاسيد والديزاسيد، اللي هما يخليوها اللي بلوز اتريونت، معناتها
0: تجذب
2: تجذب أكثر الناموسة الناموسة كغيرها.
0: ملا ما هذه حاجة معناها جديدة هاو تعلمناه.
2: فما زيد الحويج.
0: فالحويج
2: فما اون بوتيت اتود ما مرق حتى قريتها، يقولك الحويج الغامقين يجبدوا الناموس أكثر من الحويج الفتحين.
0: بالحق
2: والله.
0: أيوة.
2: ولي زوم كي يبداو عريانين بيان سور، كي تبدا معريه يدك مثلا لابسه حاجه يديها طويل، الناموسه مش باش تدخل اترافير الحوايج
0: لفوق القماش،
2: فوق القماش كانش حاجه خفيفه، مي كي تبدا لابس بالكدا الناموسه ما باش تقصك في البيض اكسبوزي. فوالا هذيك هي المشكله في السيف.
0: باه دكتوره، كي تتنفخ القرصه نتاع الناموسه ساعات فما قرصه عاديه تحكها شويه وتمشي على روحها، وكي تتنفخ معناها فما شكون يقول لك، ما احنا عندنا هكا يقول لك طريف طماطم، طريف دانتيفريز، طريف بردها، طريف، فشنو هما الحاجات اللي نجم انا نعاون بهم روحي باش ما نديش نحك معناها
2: هي هي قرصه الناموسه ما تتنفخش سيستيماتيكمون، هي تتنفخ سورتو عند العباد. هي الناموسه كي تقرصك فيت اش تعمل؟ تحط البزيق نتاعها السليف نتاعها ديبوزيها في الـ في الـ سامحوني
0: انا طبيبه،
2: انت طبيبه نعرف لي نورمال
0: راه بيسيش خدمته
2: اي. دونك كي تحطها هذيك السليف نتاعها تتحط سو ديبوز، معناتها تتحط في القرصه اللي عملتها. دونك كي تعمل لك
0: ليه هي تاكل ولا
2: بالحق ما تاكل حتى انت كي تاكل عندك سليف
0: ايه صحيح عندك صحيح
2: من غير ما تحس تدجاج للسليف تخرج سليف دونك هي كيف كيف كي كي تجبدك الدم تبدا كيف كيف السليف دونك كسليف هذيك لي ريش اون بروتيين فيها برشا بروتينات ساعات فما عباد عندهم كل حساسيه لك البروتيين هذاك دونك هذيك علاش تتحمر لهم تتنفخ لهم اكثر من غيرهم معناتها سي اون رياكسيون انفلاماتوار معناتها
0: التهاب
2: تاع التهاب فوالا التهاب مهم يصير من جراء هذاك الحاجه كوم الزيق نتاعها كي سو ديبوس اللي يقعد في البلاصه دونك احنا شنو نقولوا العباد اللي تنفخت لهم ولا تحمره
0: ولا
2: تاكل ياسر
0: انت كي تاكل حلول هكا طبيعيه
2: ما تحكش قد ما تحك قد ما تزيد تاكلك اكثر وقد ما تخليها تقعد اكثر
0: شنو الحاجه اللي تبرد فماشي حاجه هكا تبرد
2: التبريد والله فما دي كريم كالمونت تاخذ معناتها نتاع تبريد تلقاهم في الفارماسي وتلقاهم
0: في الجليل عسل ولا
2: العسل ولي تروك كرومير اسمعني ريت الحاجات هذوما احنا متوارثين عنا في الموروث نتاعنا التونسي فما حاجات بون العسل وي العسل سابو مي بوم هي الموسى راه ما تقعدش برشا تاكل ما تقلقش برشا سي غار والعباد اللي تقلقهم اون جينيرال سي كو فما بتيت فما انفيكسيون صغيره فما التهاب قوي شويه انفيكسيون صغيره تخليه دو بريفيرونس يمشي للطبيب باش يعطيه كريمات تعاونوا
0: هاو سؤال وقتها هنا نقول توازين نهز روحي نمشي للطبيب
2: وقت اللي تصير لك سخانه وقت اللي تتنفخ برشا
0: ولا تخرج هي
2: ولا تخرج القيح وقت اللي تحسها قعدت برشا ومنفوخه برشا وحمره وما تنحاتش وقتها نمشيو للطبيب خاطر الطبيب هو اللي باش يقول لنا كيفاش نجمو نتعاملوا معاها اسكو ناخذوا دواء اسكو نشربوا دواء اسكو بومادة زازي خاطر الطبيب يخليك ما تعملكش مضاعفات اخرين خاطر مثلا العباد الكبار في السن هما اللي مثلا كي تقرصهم ساعات ناموسه في الساق ويحكوها برشا يحكوها برشا خاطر الجلده شيحه زاده نتاع العبد الكبير دونك عرضه للحكان اكثر من غيره فوقها ناموسة ولي حك برشا برشا ينجم يجرح روحه كجرحة تنجم تولي الجرحة هي اللي تولي بوخ دونتخيل دي باكتيري ينجموا يعملوا حمرة ينجموا يعملوا حاجات دونك هذاك علاش كي تجينا نحاولوا ما نحكوش باش ما نعملوش سيكاتريس باش ما نعملوش بوخ دونتخيل باش نعملوش باب تدخل منه أي جرثومة تنجم تعمل لنا حمرة ولا مضاعفات مثلا
0: مهمة معلومات مهمة مش لك سؤال على التصبغات ساعات تقرص مثلا ناموسة وتخلي وراها معناها تبدا كي البلاصة هكايا في على الجلدة هذيك شنو معناها من ناموسة ولا من
2: التصبغات اون جينيرال مش من ناموسة من انسان
0: من الانسان
2: احنا الرياكسيون انفلاماتوار معناتها الالتهاب اللي تعملوا القرصه نتاع الناموسة الحمورية هذيك ساعات تعمل اكتيفاسيون معناتها تخلي حاجه اللون الميلانين اللي عندنا الميلانوسيت اللي يصنعوا الميلانين فما خلايا اسمه ميلانوسيت في الجلدة يصنعوا اللون يصنعوا الميلانين هذوك اللي يخدموا اكثر شويه من اللازم دوك يصنعوا تصبغات من الالتهاب احنا نسميهم هايبربيغمنتاسيون بوست انفلاماتوار معناتها تصبغات ناتجه عن التهاب دونك يولي ملتهب البلاصه وتغمق عند فما عباد هي راهو هذيك تتنحى التصبغات هذيك
0: فما معناها هكا دي تريتمون ينحيوها
2: اي تنجم تمشي للفارماسي ولا البارا تاخذ حاجه فيها انتي بيغمون انتي تاش نسميوها تاش احنا تخلي التصبغ هذاك يتنحى ما تنحاش تمشي للطبيب يعطيك حاجه اقوى خد فما حاجات اقوى يعطيهم لك الطبيب دو بريفيرونس باش تبدا ادابتي الجلده نتاعك باش ما تحرقش الجلده نتاعك ما تاخذش دواء وحدك اما فما عباد قد ما يكون لونك داكن شويه قد ما التصبغات تكون داكنه اكثر
0: داكنه اكثر
2: هي تحب البو التصبغات تحب البو الغامقه اكثر من البو الفاتحه وحاجة أخرى يسر مهمة الشمس كي تضرب في بقعة فيها تخاس فيها بيكور معناتها زريقة فيها حرقة فيها أي حاجة تصبغ زادة
0: نبعدوا على الشمس وقتها
2: نبعدوا على الشمس
0: نحطوا إكران معناها
2: دو بريفيرونس نحطوا إكران فوق الناموسة باش ما تقعدناش تخاس حتى سورتو الولادنا الصغيرات نحطوا لهم إكران باش ما تقعدلهمش دي تخاس في وجوههم في ديهم سي با بو
0: طيب شو نسألك سؤال هذايا معناها الوقاية يعني انا مثلا كيما احمد مثلا
2: اشتعمل
0: احمد مثلا كيفاش ينجم يعمل هو مثلا نعطيه نصيحه ولا نصيحه المستمعين الكل اللي يحبوا من الناموس شنو اللي نجم يعمل باش على الاقل يبعد عليه الناموس
2: اي
0: فمش حاجات هكا مثلا بخلاف انه
2: يبس انت كي تعرف روحك اتيرون للناموسه معناتها تحبك الناموسه تو اذا نفدلك بيان سور سي باش نبداو في اون امبيونس تتفدلي
0: اي مالاش
2: تحس الناموسه هي التشوازي اكثر من غيرك وقتها اش تعمل لي ريبولسيف اللي بعدوا الناموس نشريوهم من الفارماسي اون جينيرال يقول لك فيهم السيترونيل
0: اي سيترونيل ديما نحب السيترونيل
2: سي فري كو السيترونيل تبعد شويه الناموس نقص الناموس
0: ويقول لك حتى الحبق يقول لي بعد الناموس
2: يقولوا الحبق بعد الناموس
0: برشا هكا دي بلانت زاد
2: فما دي بلانت ريبولسيف فما دي بلانت ما تحبهمش الناموسه ريحتهم عندها هي خايبه
0: ايوه ما نكثروا منهم
2: هي كيما ريحه الانسان فهمتني
0: ايوه
2: دونك ما تحبهمش فما زاد الناموسات معناتها تنجم تبتعد تحط الموستيكير في الدار بيان سور تحب الضوء الناموسه في الليل دونك تمشي لي سورس تاع الضوء تحب معناتها جوست وقايه تعد تغطي تعمل فهمت معناتها حاجات تقيك منها ولكن انك تو ابليك ابار لي ريبولسيف معناتها من غير هذوكم اللي نشريوهم من الفارماسي ولي برودوي هذوكم ما فماش حاجه كونكريتمون باش تخليك الناموسه ما تجيش
0: تهربها
2: تهربها به ما تعملش برشا اكتيفيتي فيزيك اللي تخليك تسخن اكثر من اللازم
0: تاكلش معاش
2: لا تاكل على روحك
0: تاكل على روحك
2: اما الماكلة اون جينيرال
0: تاكلش الحار
2: ريحه البدن زيد رو ساعات يقول لك لي فيرومون نتاعنا ريحه البدن هما لي فيرومون ما نعرفش بالعربي كيفاش يتقالوا كيما نوع من انواع الهرمونات اون فادير احنا باش نبسطوها انت هذوك يخليوا ريحتك ريحتك انت مش كيما ريحتي انا مش كيما ريحتك انت دونك الريحه هذيك تخليك زيد تعطي اون اتيرونس للناموسه وريحه اخرى الريحه هذيك تجينا من العرق نتاعنا اللي هو من ماكلتنا نجم تجينا زيد من نمط العيش نتاعنا من التعب نتاعنا برشا حاجات تخلي ريحتنا ديفيرونت من ريحه غيرنا
0: نشكرك برشا برشا برشا الدكتوره ليلى بن رب مختصه في الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف صحه نورتنا يا دكتوره
2: لك ليلى ميرسي بوكو
0: ربي يفضلك يا عايشي يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير ويكند

0: 11 و55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا نورتونا صبحية كاملة. كل الزملاء سلام عليكم كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التوسي زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الأستاذ الحسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناها في نوتري بلس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، والدكتورة ليلى برجب أخصائية في أمراض الجلدية والتناسلية كانت حاضرة معنا اليوم في كونسلتاسيون. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم وقدوا معنا على الأولى شوي آخر زميلتنا سامية الحامي وزميلنا نوفل الورتيني نسمعهم في وكامل وكامل فريق برنامج نجوم أكاول بيلا وفيترا. احنا توا من 6 بتاع الصباح شو قلنا؟ غدوة الصباح غدوة الحي 6 بتاع الصباح نحلوا إيه الحقيقة يا الراديو ما تسكرش، ما احنا نبداو معاكم 6 بتاع الصباح. صباح الخير ويكند، يلا باي باي.
1: صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سعر ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو .com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للأحصاء يؤكد أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024. والمعهد يضيف أن التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 كشف أن عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، وهو ما يؤكد أن التحول الديموغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ أصدرته اليوم أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غد الأحد الموافق للسابع عشر من مايو الجاري، بداية من الساعة 7 صباحا ولغاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تجام، وبالطريق رابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال تجام. وذكرت الوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة من الضاحية الشمالية استعمال الطريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى ثم محاول حي الخضرة فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة، وكذلك استعمال طريق زيد كات ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية. وبالنسبة للقادمين من الضاحية الجنوبية يمكنهم الوصول إلى وسط العاصمة مرورا بساحة الجلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول، والوصول إلى الضاحية الشمالية يمكن المرور عبر قنطرة السانجوبان ثم قنطرة شارع الجمهورية فطريق زيد كات ومنه في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9. في الشأن الدولي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول اليوم إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وعزيز يضيف أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. وزير الطاقة الإماراتي يقول إن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومجموعة أوبيك بلس كان خيارا سياديا واستراتيجيا استند إلى تقييم شامل لسياستها الانتاجية وقدراتها المستقبلية. والوزير الإماراتي يضيف أن هذه الخطوة لم تكن مدفوعة بدوافع سياسية ولا تعكس وجود خلافات مع الشركاء وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: موزايك اف ام. نجوم كنا سبت من السنار المريساتي مع نفل ورداني وسمير حامي.
1: نص نهار وخمسة دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك اف ام يتجدد الموعد كما كل نهار سبت في نجوم حتى لساعتين. مرحبا نوفل.
2: أهلا سامية، شنحوالك؟
1: الحمد لله.
2: مرحبا بك في نجوم، حصة الفن والنجوم.
1: حصة الفن والنجوم، وفرحانين برشا باستقبالها بحضنا. الحقيقة طولة الغيبة على الإعلام، طولة الغيبة على الإنتاج، ولكن في كل مرة نفرحوا بالعودة متاحة. فنانة تونسية صوت متميز، وكل خدمة تخدمها على قاعدة كليب مزيان برشا. دايوغ مازال كهبرت على شين يوتيوب متاحة. أمنا فاخر ضيفتنا في ساعتنا الأولى في نجوم.
2: أمنا فاخر باش تحكينا على حما.
1: حما اللي هو جديد متاحة على يوتيوب، في الكليب نلقاو شادلي العرفاوي. شوية خلنا نحكيو معها تفاصيل الغنية هذه. ساعتنا الثانية نحكيو فن شعبي، نحكيو على فنان زادة قاعد ينتج، خليني نقول من أكثر الفنانين إنتاجا،
2: مستقر في نسق الإنتاج،
1: وليد صالحي. وليد صالحي نستقبلوه في ساعتنا الثانية معنا في نجوم. كيف كيف ناخذو نشيبة معنا بالتليفون، يحكينا على اختتام جهر تراث. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا إيهاب في الإخ إخراج الرقمي، تحية سادة بطبيعة لقسم الويب، ومعنا دالي في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى شوية آخر، نسمعوا أغنية أمنا فاخر جديدة حما قبلها هي. نبدأ مع جديد فوزي بن جمرة بوسة خال، كان جديد ومازال عنده زدان نسق متاع إنتاج، وكالعادة ديما التونسي موجود في نجوم على موزايك فام. شوية آخر نرجع مع جديد أمنا ونحكيه معها على أسباب الغياب والعودة، خاصة الكليب. ما تنساوش ادخلوا تفرجوا.

0: حما امنا فاخر ترجع معنا بعد غياب عمينا شوي اخر مش تحكي لنا على اسباب الغياب رغم هي تقول ما غبت رغم اللي هي تقول لي ما غبتش مسيش ما تحللهاش الميكرو ما تحللهاش الميكرو خليها شوي اخر مش تجاوبنا امنا فاخر ترجعنا بجديد حما موجود على شين يوتيوب امنا فاخر عملوا عليها طلة توت شويت تعاون مع حمدي المهيري الكليب نلقاو فيه شادلي العرفاوي ببصمة استرو نحكي شوي اخر على التعامل هذا على عودة فنانة تونسية أكيد كونها خلت بصمة في الساحة الفنية وما زلت باش تحكينا عجيدة كل ترتيحة صغيرة نرجع معكم في نجوم على موزيكا فام حتى لساعتين
1: نجوم professionnel du bâtiment de la construction et de l'immobilier موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
3: قل لي ما نلقاش برومو على غيستو
4: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
1: نجوم كنا سبت من السنهار المريساتي
0: نص نهار و 14 دقيقة نحن معكم في نجوم على موزيكا فام نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع
6: مرحبا بك اليوم معنا نحب نستقبلها امنة فاخر مرحبا امنة
7: عايش كنوفل مرحبا بك ومرحبا بك سامية
6: فوالا دونك جديد امنة فاخر باش نحكيو عليه اليوم كيفاش نقصد 18 كيلو دونك هذا هو الحدث
7: حدث كبير هذا هذا ذول اهم حدث
6: في الربيعة وبداو النساء يا سامي يغزروا المايوات والدنيا وكذا وما يجيش قدي وعندي عرس بنت خالتي وعرس بنت عمتي وما جاوش قدي
7: هو البيغ انه انت تسافر نسافر نمشي نمشي على اساس باش نعمل شوبينغ نروح فريجه فارغه كيما هي المو يضربك ستريس المو كل حاجه تقيسها ما تجيكش حلوه
6: فوالا وفي الديوانه ما تخلصش على الوزن الزايد
7: لا
6: دونك هذا هو موضوع نرجعوا للفن اما راهو
7: بعد شويه باش نحكي عليه
0: باش نعاود نستقبل امنا فيه
7: نعاود بربي عاود صحيح صحيتك
0: ضيفتنا في نجوم صوت حاضر ديما حتى وقت تغيب علينا شويه سعيد ننساوها فنانه تعرف كيفاش تخلق الحدث تعرف كيفاش بغنيه بموقف زاده ساعات بتصريح والاهم كونه رجعتنا بجديد رجعتنا بحما امنا فاخر مرحبا بك على مزيك
7: مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل حما هي غنية بالنسبة لي أنا ما نعرفش عادة يظهر لي غنية الموسم خطر غنية الصيفية هذه خطر غنية سهلة خفيفة وما فما حتى دار في تونس ما فيهاش حما
0: نشكر حما والله ما فماش نشكر برشا حما
7: ما فماش حما بختو حما معناتها
6: اختيار الاسم ساعة معناتها هما برشا غني بالاسامي معناتها خممتوا في الاسم قبل ما تبدا الاغنيه معناتها شنو هو الاسم اللي باش نحكيوا عليه ولا
7: هي اسمها حما الاغنيه معناتها ما نجمش يكون حاجه اخرى الغنية تعملت بالاسم هذاك معناتها وبيان سور نشكر برشا حمدي المهيري على على الكلمات والحان وعلى التوزيع الحلو ونشكر استرو على الاخراج وبيان سور نشكر الفنان القدير الحلو اللي نحبه برشا شادي العرفاوي اللي فريمون معناتها شادي نحسه ساعات نقول واثق نحسه كأنه ما تغنيته ما تغنيته حارس انرجي كبير عطانا في التصوير وكان فرحان برشا وهذا اول كليب يصوره في حياته معناتها عمره ما صور شيء لي
0: كان من السهل انك تقنعه
7: أخزر زادة كبدا فنان عاتي يعطيه ثقة مانيش فين خرجوا في تصوير معناتها كبدا فن معناتها يعطي ثقته في الفنان هذاك ما صورش كان مش ما اخذش كشي شو قال لك
6: فضلك
0: شدي عارفيني حاضر في الكليب الكليب موجود عشان يجوب
6: وانتي تصور كليبات على قاعدة ديما كليباتك تعطيهم حقهم
7: بيان سور انا صورت معايا زادة قبل فاطمة سعيدين اللي نحبها برشا زيدا ممثلين ممثلة قديرة وكيف كيف أضافت لسود عيونه. واليوم كان نشي اللي عارفه في حما اللي هو حما ديجا
8: وفلا نشكر حما اللي خلينا امنا فاخر ترجع. اخر انتاج نشرته على شان يوتيوب متاعك كان بدات 9 نوفمبر 2024 نسيت الماء والملح. علاش الغياب هذا الكل؟
7: لا مش غياب اغزر, انا عندي طوب خيسك 9 غنيات حذري.
6: الغياب في نشر الاغاني غياب,
7: غياب اغزر غياب على
6: تنشر تعمل حفلات كذا.
7: ممكن غياب شوية على الاعلام,
6: على الاعلام وعلى اليوتيوب.
7: وي اليوتيوب معناتها الاغاني انا منجم نرجع عندي تعرفني نوفل معناتها حتى كنت عديت معك في قبل في ليزيميسيون ديال التيلي معناتها انا ما نرجع كان بالجديد نتاعي معناتها ما نرجع جوست خاطر باش نمدوجي ولا عسلامة هاني هوني.
6: لا نقصد جي اي ما احنا نجوم اللي جي دي ما عندوش جديد.
7: ساعات تصير لك هكا يصير لك هكا ظروف الحياة اللي تخليك شوية تقل في شوية في الانتاج. اما غنيات موجودين مسجلين مازلنا ما صورناش قاعدين نصوروا بشوية اما معناتها في الحفلات في العروسات موجوده الحمد لله.
8: صعيبه اليوم باش تلقى غنيه على كيفك
7: كيما تحب. بيان سور انا في العام هذا قاعده لوج على غنيه معناتها مش قاعده باختياري لوج على غنيه خاطر الغنيات اللي موجودين عندي غنيات صيفي وكل وانا كنت اللوج على غنيه اللي انت تعرف الغنيات معناتها الجو الحفله ديما نخليهم في قبل الصيف. في وسط العام دي ما تحب على أغنية. أنا نحكي على روحي أنا مانيش برشا كوميرسيال في الشتاء معناتها دي ما نحاول نعمل أغنية في الشتاء نحب أغنية كالم
6: فيها معنى فيها
7: فهمت. ألو دي ما تقعد فركس
6: معناتها الأغنية هذه عود لي الرفرامان
7: حما حما وين وحما

0: قديش تشبه اللي تغني هذه، قديش تشبه الأمنة فاخر في الدنيا في الواقع في طبيعتها؟
1: تشبه لي برشا، أنا نحب الفرفوش أنا في الحياة،
0: في الحوارات لا،
1: في الحوارات لا، في الحوارات مسطرة على روحي،
0: لا لا، أما في الحوارات لا تقول حق ولسانك يطويل برشا، معناتها لا في المواقف المحرجة لا تتكلم وتعطي رايك وما يهمك شيء، وضريت مرات برايك. أما التوجه الموسيقي هذا، الموسيقي نحسك للصيف للجو يلزم غنية هيت، راني ما عنديش وقت وراني باش نقعد عام آخر باش نطلع غنية أخرى، أعطيني غنية تدور لي في الصيف،
1: أعطيني أغزة. أنا ديما نلوج على غنية في الصيف، معناتها نجمش لي تعرف نجم نهبط اي غنية. انت كان منحلك تو انا الواتساب وتشوف قديش من غنية دخلت لي، معناتها يخلطولي من ملحنين برشا.
0: الغنية هذه جاتك مكتوبة وملحنة ولا انت طلبتها؟
1: هذه الغنية جات مريقلة عاملة على قياسي.
0: انت اول فنانة وراك الغنية؟
1: اي حمد، الحاجة الباهية فيه انه اللي يعطي للفنان كما قولوا قياسه، يحس اللي الغنية ذيك تواتي فلان، الغنية كما قولوا كسوتك، معناتها هذيك الحاجه تويتي فلانه، هذيك الحاجه تويتي الاخرى، هذيك
0: من انا حسيت حمه كذا غنيه تراند هيت، مع معناتها
1: على خاطر انا ديما نقول له حمدي نحب غنيه هيت، نحب غنيه
0: لا تستعرض. سؤالي الاول انت ما حبيتش تفهمه بالعاني، تستعرض فيها امكانياتك هذه الصوتيه؟ لا
1: لا لا بيان سور، هذه غنيه، فما غنيات
0: اكجيتني،
1: لا لا لا لا، فما غنيات اللي يتغنوا السهل الممتنع، تو انا كنجيب مثلا نغني خلي بدني في العروسات تغنى نورمال، معناتها اي حد ينجم يغني صحيح تنجم تغني حتى انت، فما غنيات لا اكزامبل صبر على المرار، معناتها عندي غنيات ما تنجمش اي حد ينجم يغنيهم، لازمهم قواله، لازمهم قواله،
0: معناتها هذاش حبيت نقول لك اللي حمدي كان
1: انت تحب تخلط اكثر للعباد،
0: كان انت رفضتها الغنيره وعطاها لاي فنان اخر، يعني ماهيش على قياسك 100%.
1: انا ما قلت لك تشبه،
0: اما غنية تراند نتاع نجاح
1: يقول لك تشبه الفلان، معناتها ينجم يغنيها فلان، معناتها سورتو انا نحب غنية خفيفة. اليوم فما غنيات راهو على قد ما تكون قريب للناس، على قد ما الناس سهلة باش تحفظها، على قد ما تنجح.
0: وضعية عاطفية مشهورة هذي، حما
1: حما وينو حما البارح احنا تيزر تبارك الله عاملة اكثر من 200,000
0: موت وحشوك العبيد.
2: ما جاوبتش
1: مغنية حلوة زادة،
2: ما جاوبتش على سؤال قداش تشبه لك، خاطر كي تقول حما ولا لا يجيبوا لي حما يا ليلى تخلى، قداش امنة فيها الاغنية،
0: بلبزية في الواقع،
1: بلبزية يولي يخرج العين الحب تاع الحمرة،
2: الضحي في الحب
1: ساعات يخرج العين،
2: الضحي في الحب كيما في الاغنية تعمل بساكريفيس،
1: ما تنجمش ما تضحيش في الحب، معناتها مع بين قوسين، معناتها وقت اللي يلزم.
2: قالوا لي راهو زوالي، قلت لهم عزيز وغالي، كلام اغاني ولا في الدنيا امنا نفس الشيء، الحب ينجم يطغى على المال على الفلوس،
1: تحب تقول
2: نسال عادي
1: زوالي ايش معناتها؟
0: ناخذوا في كلمات الاغنيه نسال،
2: قالوا لي راهو زوالي، قلت لهم عزيز وغالي،
1: اي بيان سور عزيز وغالي، اي حتى كان زوالي يقعد ديما عزيز وغالي، ما تركزش برشا.
0: هو حما في الغناية، هما بعدوه ولا هو بعد؟
1: ليه هما يبعدوا فيه؟ خاطرنا دارنا يحبوا يعرسوا لي بواحد، معناتها يحبوا كل مرة يجيبوا لي خطيب، كل مرة يجيبوا لي واحد، هاو هذا لبس عليا، وهذا رومانسي، هاو هذا، فهمت؟ أما أنا متعلقة كان بحما، معناتها ما تفدلكوش معايا حما ولا لا.
0: أما أمنا حما بعميله
1: شعمل المسكين
0: سهار
1: ايه يسهر الليل، الناس كل تسهر في الليل، عاتيني حد ما يسهرش الليل، الو حما انا يا اخويا بسهرياته بحب حما تبال بتاع الحومه هذاك حما هذاك الجارح
2: اي انا باش نرجع الحما عندي طلب، قل تغني لنا ولا تقولي صباح ما زلت صوتي
1: هو لما حاله تو عندي درج ملي قمت انا
2: اما نعرف تغني ما فهمش عليه انا نحب نسمع فيرسيون حما قبيله حكايه نوفل قالك على القدرات الصوتيه الامنه فاخر كان نجم نردها بفيرسيون طربيه بنفس الكلام
1: علاه تو الاغنيه تسمع هكا لا ما حش جيبها لي
0: لا مزيانه برشا سؤالي
1: جولي مزيان
0: غني لنا حما
1: ما كيفاش باش يقبلوها العباد تو
0: ليه تتفاد غني لنا حما من جماعة حد امشي
1: ليه لا حما من جماعة حد يلزمها برشا تركيز
2: جملة واحدة امنا جملة واحدة
1: حما حما وينو حما حما ولا لا يا تجيبولي حبي حما يا الليلة.
0: والله محلى كاين
2: محلى ريتا ريتا نجم تكون في الفيرسيون هذه
1: لا ما ينجمش بالكل بالكل
0: ما ينجمش يسال السؤال هذا كان فنان يفهم فنان في الموسيقى هي
2: تفهم. انا حبيت نسمع خاطر امنا فاخر بالحق صوت تونسي معناها كان نحكيه في التكنيك امنا من احسن الفنانات اللي عندنا في تونس ورغم هذا باش نرجع لحكايه الغيب اللي انت قلت انا ما
1: صحيح
0: لا هي من احسن
2: نحب نعرف عملت بوز بعدت خممت في حاجات عملت مراجعات قلت لازمني نبعد شويه ونرجع بحاجه جديده نرجع بها
1: نرجع بحاجه جديده اللي انا نحسها اللي هي باهيه وتتصور كما انا نحب وتتقدم كما انا نحب والا لا معناتها مش نغني جوست خاطر يزمني نهب يزمني نهب الطوة معناتها فما 20,000 اغنيه نجم تهبطها اما باش معناتها الاختيار ديما نقول انا في وقته باهي معناتها وقت اللي انا نلقى الاغنيه الحلوه اللي انا نجم نقدمها للعباد
0: قدم. انت هبطت قبل غادي بصيف عليك يعني ولا مزروبة
1: عمري ما نهبط غنية بصيف علي
0: هذاك علاش نقول لك
1: حتى مرة واحدة اللي هي دقة ما عديتها معك أول مرة وكان معنا بلال الله يرحمه بلال وقت يطلب فيا ويعاود يا امنا باش تعديه ويا امنا باش
0: تعديه باش تقص المرج
1: تقص المرج وانا وقتها مازلت ماهيش كاملة الغنية معناتها مازلت فما عندي كيلكو موديفيكاسيون باش نعملها في الغنية وتبارك الله شو قداش نشحت
0: نذكرك الجو
1: وقتها هبطناها مش خطر انا مش وقت نلعب الاغنيه بالعكس الاغنيه انا
0: باخذها
1: اما تزربنا في التقديم والكل الوغ هذيك وتبارك الله نجحت مش نورمال الوغ ديما نحب ناخذ وقتي في الاغنيه انا مش من الفنانين اللي كل شهر نهبط اغنيه متى ماذا بيه الاغنيه كي تتعدى تاخذ حقها تاخذ وقتها باش تتحفظ باش باش العباد
2: كيفاش تتعامل مع الجمهور مع الالغوريتم تاع اليوتيوب خاطر تبقى ما تهبطش
1: الالغوريتم مراد اللي لاهي بيه تحيه مراد شاوش مدير عملي
2: تحيه لي
1: هو اللي لاهي بالامور هذه ساعات ولا لا نفهم شايره
2: اي ما الارقام تعنيك الارقام تحب تهبط اغنيه تعمل مليون كنقولوا احنا
1: والله ما اللي اغزر معناتها بحكم معناتها الاكسبيريونس والكل لاحظت اللي الاغنيات معناتها باغ اكزومبل قداش عامله دقا دقا
2: نشوفوها
1: معناتها ما نتصورش كانه معناتها عامله ملايين اما مش الملايين البرشا
2: اللي حتى جيبوا لي هالمجنون النجاح اللي عامله
1: لا تبارك الله هذيك نشحت
0: بالذات حفلات
1: الناس الكل حافظينها راهو ساعات تلقى اغنيه عامله برشا ملايين وما يعرفوهاش العباد
0: ارتيفيسيال
1: نمشي انا لاخر الدنيا معناتها بنقردين مهرجان معناتها اخر نقطه في الجمهوريه الاغنيه حافظينها
0: انا علاش نوافقها كي تشوف مثلا في تونس صبر رباعي كي تشوف عمرو ضيق كذا ما يعملوش كل 300 مليون 400 مليون الناس حفظتهم
1: الاغنيه محفوظه لطفي مش ناقد برك الله شو قداش عندهم من اغنيه محفوظه وكله ما مش عاملين
0: دينام الانترنت ولا ترقام ارتيفيسيال شويه يقنفلوهم العباد ساعات ولا ما فهمتش فاهم انت فهمنا
1: ينجم يقنفلو بيان سور بيان سور
0: بتاتر انت زاد ماكش اصحاب انت وانستغرام وتيك توك مانيش نشوف
1: والله نهبط نهبط
0: ما نشوفش فطورك الصباح ما نشوفش حياتك اليوميه ما نشوفش حاجات في حياتك نبارتاجيوها ما
1: تحب تبارتاجي حياتي انت
0: مانك فنانه نحب نبارتاجي
1: والله الحقيقه انا جو بريفير معناتها ديما نقول اللي حياتي الخاصه هي حياتي الخاصة نبارتاجي الحاجات اللي لازمهم العباد تعرفهم اللي هي مثلا عندي غنية جديدة عندي ما نعرفش انا ساعات هكا حتى وحدي في الكهرباء مثلا غنية تعجبني نهبطها نصور اما ذي الكوتيديان تاعي معناتها كل يوم نصور بيت نومي ونصور فرشي ونصور خزانتي ونصور ما انا ما مش انا فما ناس هذيك خدمتهم وخدمة مش سهلة روا
0: أي
1: صدقني ساعات نعمل نهبط ستوري نعاود 3-4 مرات نعاود ونفسخ ونعاود
0: في الكواليس قلت لنا 15 مرة
1: تي معناتها نعاودها برشا مرات الحقيقة معناتها نعاود وفما ناس هذيك خدمتهم
0: شو تقول شوف ساعات واحد في هبط تصويرته يضحك تحب لها مود ماهيش سهلة
2: أما اليوم نتصور التصوير والسوشيال ميديا عندهم أهمية خاصة باش تجاوبنا على هذايا جوست ترتيحة صغيرة ونرجعوا نكملوا مع ضيفتنا في نجوم أمنا فاخر
3: نجوم. Publicité. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
4: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde va sur le tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
3: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
7: خدمة تحكي لغتي.

0: نص نهار و30 دقيقة مازال معكم في نجوم على موزايك فام. السلام عليكم مما كنتوا في الاستماع وفكرة هبكم طريق السلامة للجميع ولا زد على سيتنا موزايك فام بانيت ضيفتنا امنا فاخر نحكيوا على جديدها حمى. ادخلوا على شين يوتيوب امنا فاخر خليوا لي كومنتير متاعكم. الاغنية جديدة ترجع بها
1: اغنية جديدة وسهلة مع تهيت النجم نقولوا في الصيف
2: اي سهلة الاغنية تتحفظ في ساعة وكما قلت لك معناتها فماش دار اليوم ولا
0: تحضير الموسم الصيف
2: ماله اكيد لازم وجاي اغنية اخرى ان شاء الله بعدها كيف زاد حفلي وجو
0: نستناو الجو هذه
1: تنجم تكون حتى اونتري نتاع حفلة ولا نتاع عرس ولا معناتها الاغنية هذه تنجم كله لاي
0: احنا حكينا على السوشيال ميديا على قلت ما نبارتاجيش حياتي الخاصة ما نبارتاجيش شنو اكليت شنو عملت ولكن اليوم
2: وراه مهم هذا فما برشا ناس تحب معناتها تلوج على الحاجات اللي خشمين تلوج على معناتها ما عادش تبع برشا
1: ميديا
2: ما عادش تبعك برشا شنو اخرها شنو هبات جديد يحبوا يعرفوا حياتك شخصية يحبوا يغوصوا في حياتك شخصية الحقيقة انا ما للفنان ما راهيش حاجة لازمة برشا
0: ولكن نحن اليوم في عصر الصورة عصر السوشيال ميديا نجم قبيلة في الأوف حكيتوا على التيك توك انت ونوفل ولا غيره كونه تهبط بختي من حمى باش تكون تراند مثلا مستعدة تدفع التيك توكر ولا تيك توكوز باش الأغنية تدور أكثر على تيك توك
2: والله البارحة حبتها فما واحد معروف معناتها معاش كان نجم نقوله حمى ستوري البارحة حبتها بختون أنا لا قتلو لا لا لا, لا في باله بال أغنية وقيتو البارحة مبارتاجيها مبارتاجي جوست التيزر
1: اي خاطر جيت مع اسمه واحد تحيه لي
2: دونك اي اما كبيره لي
1: اما سامي حكيت لك على ناس خدمتهم
2: والله ما عنديش مشكله حق اذا كان
1: تعاون مع شكون اللي جانا قال لي ياسر طلبوا غالي شكون في نجوم غازي
0: مش نور اي ظهري غازي العيد يعني
1: قال لك ياسر فما واحدة طلبت علي يجي 10 ملايين قال لي بنتي 10 ملايين عم بيها زوز اغاني اي فما اللي يطلبوا برشا فما اللي خاطر فنان اما انا نعتقد انه خاطرك فنانه فما برشا باش يخدموا لك
2: سبونتاني تقول لك حاجه اخرى نوفل راهو الاغنيه كي تبدا باهيه تفرض روحها وحدها
1: هل فما حاجه تفرض روحها وحدها بلي باش
2: لازم معناتها لازم
1: جاوبوني ساميه وانت امنه فما اغاني عملوهم فنانين عرب كي تسمعهم اول مره تقول ممصتها
2: المترك تقصد انت المتركاج هو اللي يخلي الاغنيه
1: طب انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات كان مديتها لك الكلمات راك سبيتني
2: اي من
1: هذه الكلمات
2: اي
1: بشويه تيك توك واحد ولا التوندونس فهمت نقصد لك كيما الاعلام قبل كان يفرض توا الانترنت الويب ولا يفرض اغاني راهو كلمات ساعات بسيطه وتنجح معناتها فهمت
2: اما زيد علاش نقول لك انا فما برشا اغنيه برشا اغنيه اخرين
1: ما يتفرضوش
2: على العبد تلقى روحك معناتها تتغني فيها وتلقى روحك تسمع فيها وتحط فيها برشا اغنيه والله مرة فات برك نسمع في اغنيه تركيه معناتها تركيه سمعتها في ستوري قولوا درش نوع هكا موسيقى ما حلاها تشدك وتخليك تلوج على وتلوج عليها معناتها لا فهمت شنو قاعده تقول لا فهمت معناتها
0: امنا فما دي ستيل مستحيل تغنيه مثلا مكسرات اللي حكي عليها نوفل ولا غيره من اغاني
2: فما كلمه بركه هذيك ديجا قعدت انا وجماعه اسكو سافا الكلمه تتعدى ما تتعداش معناتها فما هذيك نتاع الليله تخلى معناتها قالوا لك فما في الغنيه خلي بدلني وفما في غنيات التونسيه نتاعنا معناتها تلقى كلمات ممكن كلمة تتعدى نقعد شد عليها فرعان أنا فما بالك مع تغنيات اللي فيهم كلام اللي ما يتقالش امبوسيبل اللي مغني
1: امنا هل انت ملي بديت قعدت تلوج على إكيليبر بين الفنانة الإين أما المحترمة سمحوني بمظفرين أنا ما نقصدش عبيد مش محترمين أما في لبستك في دينتك ديما عاملة ليميت في الكلمات ديما عاملة حدود اللي يخدموا معك في الكواليس يعرفوا أنك مراجع في الحكاية هذه
2: أي نمرجع
1: تخاف برشا لك تتفهم بالغلط ولا صورة بالغلط ولا كذا
2: صحيح الحقيقة من اللي بديت من بدايتي
1: رد بالك على الاخر
2: رد بالي
1: علاش
2: خاطر انت فنان في موجود في في في عائلة معناتها انا الحقيقة عندي خواتي ورايا عندي بابا ورايا كان عندي راجلي ورايا معناتها فما منعرفش انا ديما نحس اللي عندي رجال ورايا ما يلزمنيش نغلط باغ اكزومبل في سوا في كلامي ولا في لبسي ولا في تصرفاتي معناتها ما نجمش اليوم تحس ديما عندك ليميت اللي ما يلزمنيش فما حدود ما يلزمنيش نتعداها انا هكا من اللي بديت في الدومين هذايا نحس روحي هكاك معناتها منحبش يقولوا فيا كلمة خايبة أخويا يسمعها، منحبش عبيدة تراني في الشارع تقول يسبوا لي والدي على على يقول لك هالتربية المشبه. معناتها ديما نقعد عندي حدود الحقيقة منحبش نتعديها، ونحب أنا كي نفرح اليوم كي مرأة كبيرة تعرضني وتقول لي محليك يا آمنة قديش محترمة في لبسك وقديش هذيك، بالنسبة لي أنا تعنيني برشا، تعني لي معناتها الحقيقة، معناتها نحب هكاك نحب، وهذيك هي تصويرتي معناتها، ديما ترانيش لابسة حاجات في الشارع حتى في الشارع.
1: اي اي تو جيتنا مشتية واحنا في الصيف
2: ماهوش صيف ياسر.
1: على ذكر بالله خلينا نسرق الدرج نتاع نقصت 18 كيلو
2: برا.
1: لا لا بالعنوان تو باش تعطيني كيفاش كيفاش لحظة، بما انك فنان اكيد راه عملية ولا حاجة؟
2: لا لا والله لا والله لا ريجيم، حتى عملية
1: ريجيم خاص،
2: ريجيم مع نوتريسيونيست.
1: مشيت نوتريسيونيست
2: بيان سور معايا معناتها، وسبور معناتها قعدت اون باراليل. انا الحقيقة نوتريسيونيست هذه بالذات ديما معايا تفهم بدني، معناتها ديما عندي ديزاناليز نعملهم تفهم بدني بالكدا، تعطيني الحاجات اللي لازميني.
1: اوكي انت سمنت وقتها ويني هي؟
2: اخزر كينا سمنت. لا كينا سمنت اما كينا سمنت عندي علاش سمنت أي. كنت ناخذ في حاجات اللي يسمنوا.
1: واضح دونك كي قررت تضعف واضح
2: وقفت حاجات اللي وقلت
1: شلون كيف مواطن تو يسمع كل طفله دائما عصيف كيفاش ضعفت ابنا فسرنا
2: رجيم انا قلت
1: كيفاش
2: رجيم وسبور
1: رجيم امريكي اللي تفطر مره برك في النهار.
2: والله الحقيقه مره برك في النهار ما درتش بقهوه كحله هكا من غير سكر، وناخذ وجبه واحده في النهار.
3: برافو امنا
2: نجم تغني نقعد
3: لينيرجي فما
1: وقعد تاي وقهاوي وكل المشروبات
2: هكا شويه في معناتها نتعب شويه ناخذ حاجه فيها سكر، ناخذ دقله ناخذ بنانا ناخذ فهمت معناتها ما ناخذش الحاجات اللي كي خلطت وردني انا كي خلطت للبوا اللي نحب عليه ناكل كعيبه كرواسون ساعات ياكل فهمت معناتها كي تخلط للبوا وبدنك سي معناتها تعمل ستابيليزاسيون تاع البدن تولي نجم
1: في قداش نقصتهم 18 كيلو 6 شهور مثلا
2: اكثر دولي 7 شهور خلينا 7 شهور
1: واضح
2: في 7 شهور
1: تفضل سامي ارجع للفن على
2: روحك تبعني تبعني
1: اللي يسمع مهم ما نعرفش نحسوا ده وقت الضعف تفضل
2: وقت الضعف جيسي
1: توا امشي الطبيب يقول لك بعد شهر ونص الموعد ما عندهمش وقت
2: اي مفهمش توا الناس كله ورا بعض
3: وحكينا على صوره الفنان وقداش مهم نحكيوا على قانون يحمي الفنان امنا ما زلنا كي شفنا قانون الفنان التونسي اللي تم المصادقه عليه قداش فرحت قداش باركت لي هذا القانون
2: اسكو معناتها بدينا نبداو يفعلوا فيه ولا لا
1: خاطر انك كيف بدأ؟
3: مازال هو أصدر القانون
2: إن شاء الله كيسا معناتها كي بدأ يتفعل وبدأ يخدم وقتا
3: هو سيصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نهار 13 ماي
2: بس يو حاجة تفرح أي فنان إذا إحنا عنا قديش نخدم عليها إحنا كنت عنا النقابة اللي كنت فيها أنا والفنان الكبير لطفي بوشنيق وصابر باعي ومجموعة كبيرة من الفنانين كنا زادة نحاربوا على قانون الفنان معناتها كنا نخدم عليها على الموضوع هذا بالذات فأكيد تحية للنقابة الجديدة اللي قاعدة توا تخدم حقيقة يعطيها ألف صحة
3: ماهر الهمامي
2: قاعد يحاول قاعد يجري معناتها على الموضوع هذايا وإن شاء الله ربي يوفقنا نسكن.
3: كيف اليوم القانون بالنسبة ليك؟ قريت الفصول تمعنت فيه عملت طلع
2: والله عليه. مزلت الحقيقة مزلت خطر مزيك هبطت هو وأنا ما كنتش أما أكيد مش نقرأ
3: فنيا إمنا عندك خوف من غدوة من كارير من عرشانة قدش من عام أخرين كيفاش باش تكون ابنة فاخر بعد السنوات هذية قدش خبيت شنو عملت الغدوة
2: لا أنا عمري ما نحسب الحقيقة عمري ما نقول زعم يا ربي زعم شو يصير غدوة أنا ديما نقول خليها على ربي
1: أما عمل حسابك ما احنا نحكي وخطر في القانون على فنانين يلقوا روتريت 220 دينار اللي يعني
2: لا أكيد أنا ديما نقول الفنان الذكي هو انت خاطر نحكي نتخايب تحكي على الفن معناتها على الغناء والكل
1: نحكي على الامور الماديه في غدوه
2: يعني. انا ديما نخمم في غدوه في الامور الماديه الامور الفنيه ديما نقول ما تعرفش على غدوه يجم يجيك موجه اخرى كيما جات الراب ولا جات درشون ممكن معناتها يصير ركود شويه فني وبعد ترجع خاطر تبارك الله توا طاح شويه الراب رجعت الامور الى إلى مسارها الطبيعي معناتها الحقيقة.
3: بعدت على مسارها بالراب.
2: إما؟ بالراب شوية شوية شوية. مو منحب مش أنا مش منش ضد الراب راو دي ما أقول أنا نسمع الراب زده. أما تحس اللي ال ال ال الدومين كله الوتري شوية بعد.
1: صار شوية كيليبر تورجع.
3: إما المشكل في إنه الرابريت كانوا ينجب نساق كبير وإلا المشكل في إنه الوتريين ما كانش فما إنتاج.
2: ليه بعد الثورة تحس اللي فما تزعزيعة شوية ما حتى الذوق العام تبدل ما نعرفش ما نعرفش عليش ما نعرفش كيفاش حسينا اللي هما سيطروا شوية على على الساحة
1: أي سيطروا شوية في, في غياب الوتري
2: في غيب الوتري والله ليه مقتفنا بمعتقدين كلنا ننجو اما تحس اللي الذوق شويه تبدل لانه في الامان من برشا حاجه بعد الثوره راه تبدل
1: يعطيهم الصحه بدلوا الذوق هم شنو معناتها جاوا فنانين وفرضوا ذوق جديد يعطيهم الصحه
2: اي معتقدوا يخدموا طور رجعت
3: شكون سمعتهم امنه شكون عجبك
2: لا لا لا انا نسمع انا نسمع الحقيقه نسمع جنجون نسمع سمارة نسمع سامفارا نسمع بلتي معناتها نسمع الحقيقه نسمع فما برشا غنيات يعجبوني مش
1: ممتع فما غني ممتع
2: الحقيقه
3: نرجع للقانون الفنان ونرجع للجانب المادي
2: ايه
3: حكينا على غدوه
2: الجانب المادي كما قلت لك انا اول حاجه عملتها اللي انا عملت مشروع اللي هو جوزيل بيوتي لانج اند سبا اللي هو مركز تجميل معناتها في كل شيء وانا ديما نقول انا مراكز تجميل هذوما سافي بارتيزا من خدمتي انا اليوم كفنانة لازمني معناتها نتلهى بروحي لازمني نتلهى معناتها بال بالكوتي هذا فعملت المشروع هذا ديما نقول الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر ديما نقول اللي ما تضمنش غدوه ماديا ما انت ما تعرفش عليها
1: قلت لك نجح برشا فنانين عملوا مشاريع وفشلوا
2: لا الحمد لله
1: ما مشيتش معناتها ما مشيتش الامور بورتون قلنا اسامي باش يجيبوا فما اسامي وما نشكوش
2: جوزيل توا جوزيل قاعد ما تقعد الحمد لله يحلق الحمد لله يا رب
1: امنه فخر ساميه في الكواليس نتاعها مسؤوله كبيره على برشا ناس امنا فاخر تصور فلوس تقسمهم بين العباد وساعات تخمم في العباد قبل ما تخمم في روح هذا الكوتي الباهي اللي العباد يلزم يعرفوا عليك لا مسؤوله ريسبونسابل على الاخر تعمل برشا خير اما مسؤوله على عائلتها الكبيره الكل
2: الحمد لله
1: وذيك علاش ديما ربي فتحها في وجهك ان شاء الله ديما معناتها راهي اي انسان يعاني مشكل امنه تمشي مش هو يجي.
3: وحاجه اخرى نوفل جلبت مشكله
1: كبيره ويعطيك الصحه وربي يفضلك
3: أيه. حاجه اخرى جلبت انتباهي اللي امنه تبارتاجي الانتاجات الجديده وتبارك أيه. للفنانين اولفا برمضان ديرنييرمون كيف كيف امل فتحي دعمتهم على على الفيسبوك بارتاجيت وباركت لهم
2: بيان سور بامل فتحي صعب بنت اختي
3: امل عائله
2: امل بنتي معناتها اموله عروتانا خذيوها روتانا وانا ديما نحب اغزر راو اذا كان ما نبارتاجيوش لبعضنا واذا كان ما نقفوش مع بعضنا واذا كان ما ندعموش بعضنا ما يدعمنا حتى حد احنا كفنانين كيفاش تحب تكون انت قدوه كيفاش تحب العباد تبارتاجي لك نهار اخر معناتها يلزم هذاك هو معناتها اليوم عندي غدوه عندك
3: والدعم النفسي مهم زادا للفنان فما لحظات صعيبة يمكن تعدى بها أي فنان وإلا لحظات يبعد لحظات ركود لحظات يفشل يشك في المسيرة تعديت بالحرة هذية في مسيرتك أمنا تفيد أوقات شعلة اللي في وسطك
2: الحقيقة لا سنسيرمون أنا ديما أقول ديما نلوم على روحي
1: لا فما فترة مثلا نذكر فترة اللي كانت عكستك في المهرجانات فديت على الاخر
2: ولا اليوم ما عنديش مهرجانات
1: لا لا اما عملت لا عملت
2: عملت عملت الدرج اي ما تاثرش على نفسيتي مش هكا لما تاع نحزن ونقعد في الدار وندبر ومدرى شنو نو لا لا انا نحب نخدم مهرجانات وما طول ونحارب على بالعكس ما نحارب على المهرجانات مالوغوزمون اللي كيما ديما نقولها اللي البرمجه تكون مخر نبدا ديجا انا ساي ماخذه فيها معناتها ديدات اللي ما نجمش نكون فيها في المهرجانات اما كل البريود ديما نتقوي انا حتى كي نبدا في مواقف ضعف ديما نتقوى على روحي وديما نقف وحدي معناتها ديما ما نخليش روحي نتيح
3: حكيت على مواقف الضعف ونعرف قداش الفقد يمكن اثر فيك بعد وفاه الوالده الله يرحمها
2: ممكن هذيك الفتره معناتها اكثر فتره انا تعبت فيها الحقيقه معناتها اكثر فتره تعبت فيها واكثر فتره حبيت نتقوم وما نجمتش وبيان سور ديما نقول اللي معناتها ربي هو اللي هبط صبره معناتها في الاخر بكل ربي هو اللي هبط صبره ربي هو اللي هو اللي يعطيك

0: قبل بجمعة
1: فترة قصيرة برشا.
2: الفن يداوي امنا
0: فما حاجات ما تداويش معتها معتها فقد عبد عز عليك برشا مش قد عايش معاك معتها جرح مش قد ديما عايش معاك ديما في الما في في برشا مواقف في برشا
2: الله يرحمه خلينا
1: وتعديت بهم مواقف راك احتجتهم اي والامصت الفنان امصت حاجه انه الفنان كي يعمل حفله يلزمه يشتح ويغني ويفرح العبيد وهو موجوع من داخل هذيك امصت لحظات يعيشها الفنان نتوقع معناتها
2: الله يرحمها
0: بيسيو بيسيو خاطر انت في الاخر بكل يقول لك الفنان معناتها ابخيت وانا ما يهمنيش فيك انا جبتك باش تعمل لي جو حزنك ولا فرحك ولا اللي هو ذيك
1: حاجه ما تهمنيش
0: حاجه ما تهمنيش وما تنجمش توقف خدمتك زاد ابخيت وعندك دي كونترا مع ناس عندك دي زونجاجمون تنجمش
2: والاكيد امنه كون هي اكيد باش تبقى عايشه في وسطك وحاضره معك ديما الله يرحمها من عمها احنا نمشيو ترتيحه صغيره ونرجعوا نكملوا مع ضيفتنا امنه فاخر في نجوم نحكيوا على جديدها الفني نجوم
3: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه بشاوى الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح كيفاش ليزيكزاما يلزم مردوهمش يوليو جحيم هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى toujours plus proche de vous
4: بابا إيه كومون الفواياج ان باتو
5: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر نهزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: من فاخر استدعي من تواصلنا حتى النص النهار وثينا 50 دقيقة انتم معنا في نجوم على موزيك فيم صوت تونسي استثنائي مميز. من فاخر كارتاج 2026 تستنى الجملة هي.
1: أمنا فاخر كارتاج.
0: هكا متى ونسجل لك أنا
2: اسمع. أمنا عندك كارتاج. لا عندي زوز عروسات ما نجحش.
1: اسمع أنا طلعت برشة مرات على كارتاج.
2: أمورك.
1: تحب نطلع وحدي.
2: هذاك طلعت برشا مرات. اليوم حمامات كارتاج فما 3 4 5 مهرجانات كبرى انه أمنا فاخر تعمل حفلة وحدها. اختار
1: نوع نوعك انا نوعك
2: لا ما عندهاش جمهور
1: ما ضربت نخل كارتاج
2: واصله لهالدرجه.
1: كان نجحت حما وضربت بالقدا
2: فما شكون
1: نعملوا كارتاج
2: فما توين لحظه فما توين ساخذوا كارتاج 15 سنه التالي ما عندهم حتى غناء دونك بدل المقياس هاي شفتي
1: يظهر لازمني نبدل
2: بدل المقياس
1: نبدل التكتيك
2: نجم نسمي لك 15 20 سنه حتى غناء
1: ترى سمعني
2: نسميلك
1: بيتو
2: نخاف لان نحشمها مع فنانين
1: شيرين شيرين وقت اللي نذكر ان شيرين اول مره تطلع كارتاج عندها اياليل الوحيده
2: وشيرين كي مرضت الكير عملته في كارتاج زاد
1: صحيح فما ابوجه
2: جد ما تعرفش تراني وقت تذكر
0: ثلاث دقائق ياسمين
1: ثلاث دقائق اي فما برشا فنانين
2: فما فنانه اجنبيه لحظه والله جابوها عملت غنية ولا اثنين جابوها عملت ستة حفلات كل المهرجانات فلست اللي جابتها عم جاي عاودوا جابوها خي سألته قلت له علاش قال لي المهرجان يفلس اما المديرية يستغنيوا خاطرها تقيد اللي هي خذت 30,000 دولار وهي ماخذة كان 15,000 دولار دونك الناس تبدأ تدبر في راسها وهذه قاعدة موجودة عند برشا ناس للأسف اعتقد انه
1: يا ودي عطيني كارتاج ومش لازم كشي
0: أمنا جاهزة جاهزة لكارتاج 2016 حاضرة
1: والله يجي نقول لك ما نجمش نقول لك اليوم من جاهزة على خاطر تبارك الله عندي برشا غنيات ناجحين وأنا من نوع من الفنانات اللي كيما نحب الناس العباد تحبني والحمد لله هذيك نعمه من عند ربي زاده
2: ما فماش شكون يدافع عليك باش تاخذ كرتاج ما فماش شكون يضرب البني ما هماش تيما
1: والله ما فماش يظهر لي ما فماش يظهر لي على خاطر انا اليوم اقول اي علاش انا ليه بركه الله شو قداش عندي
2: ما خاطر ما فماش شكون يدافع عليك ما فماش شكون شد
1: وانا عندي ثقه في روحي اللي انا نعمل جو حلو واللي انا نجم ننجح العرض نتاعي حتى نجم سواء حمامات ولا كرتاج ولا اللي هو ممكن انا زيدا ما حاربتش بعد ما حاربش يمكن وقيت اني انا نحارب على بلاستي زيدا
2: صحيح
1: فان شاء الله ان شاء الله هني قدك حما تنجح ان نوعد الكارتاج
0: تحس فما ظلم الامنة فاخر في المهرجانات
1: والله ما نحبش نقول انا كم اغزر كل اللغة دي كم تعظلموني وعملولي وقدولي انا ما نحبهاش على خاطر كان
2: قتلك تحس كان فما ظلم جاوب نعم ام لا
1: لا
0: شنو نحطه في بلاست كلمة ظلم أمنا
1: ممكن خطر أنا ما حاربتش هني قلت لك ما حاربتش خطر ما لغزماء اللي العباد لازمهم فنانين لازمهم يحاربوا على بلايسهم خطر وقت اللي حاربت أنا على المهرجانات خذيت مهرجانات تذكرنا وفرنسي وقت اللي
2: والناس قالوا لك ما تعبيش والكلهم معبين جاوك
1: تبارك الله
2: تذكر وقت انت بيدك شكيت
1: ليه
2: مهرجان كل فول
1: ليه مش العباد ما نحكي على مهرجان باغ اكزومبل مهرجان جيبس دولي العباد فوق السطح فوق الحيط معناها تلمو معناتها مليان الفستيفال فالحمد لله انا نعرف روحي اللي انا نعبي واللي انا نبيع وانا نتصور اللي وقيت توا باش
0: دونك اليوم زوز مهن امنا لازمك تغني وتحارب
1: في بلاد كيما بلادنا لازم تحارب للأسف تحارب على بلاستك خاطر ديما تحس اللي فما هذا تبعني وفنان هذا تبع فلان وذا تاول فنان الآخر تبع فلتين فهمت ما تحس كأنه مع عصابات مسيبة
0: عندك شهر ونص حاضرة للحرب
1: ليه سنين الحمد لله يا ربي عندي حفلاتي وعندي عروساتي ما عنديش خطراني قلت لك معناتها العرس يتبرمج قبل بشهر قبل بعامين وعام ومهرجانات قبل يتبرمج قبل باربع جمعات
2: للاسف مهرجانات كل عروضها مش كامله لتو
1: ليه ما فماش اغلب المهرجانات مازالوا ما برمجوش مش مازالوا السيف
0: دونك 2026 غير حاضره في المهرجانات الصيفيه رغم ان ترجع بالانتاج.
1: ما نعرفش اذا كان لقينا ديدات مع تفارغين ولقينا
0: سيد مدير الاعمال فما اتصالات مع مهرجانات
1: بقول لهم ماما مزينو
0: قدمت دوسيات ملفات
1: احنا ديما نقول كل عام وكل عام نقدموا معناتها عندنا امبريزاريو هو اللي يقدم الفيستيفال اللي يقدم الاغلب الفنانين بعد يقعد انا ساعات يجي كما قلت لك كلمني اخر اخر اخر جوان قالوا عندك الدات الفلانيه فارغه ولا لا مش عرس هذا مهرجان انت مهرجان باش تغني فيه ساعتين كاملين ولازمك عرض كامل مع
0: تصور
1: تحضير كامل ولازمك فنرفض الحقيقه
0: على امل على امل الرائمنا فاخر ترجع من جديد للمهرجانات نتصور بلاصتها موجوده. نعاود نذكر حمه كلمات والحان وتوزيع حمدي المهيري موجود على شين يوتيوب امنا فاخر خليو لي كومونتير نتاعكم خلينا نكملوا بحمه غنو حمه شكرا لك امنا نوار
1: شكرا سامي يعطيك الصحه وشكرا نوف ربي فضلك ونفرح برشا كي نبدا موجوده معاكم وان شاء الله يربي تلقى النجاح اللي تستاهل وحمد
0: ما عادش تغيب علينا امنا
1: موجوده
2: موجوده زاد كليب ممتاز حمد
0: شد لي العافيه
1: باش شد لي عافيه ويقدموا له تحيه كبيره
0: تفرجوا فيه توت فيت على يوتيوب امنا فاخر خليوا لي كومونتير نتاعكم وقولوا لها ما عادش تغيب علينا امنا فاخر ضيفتنا في ساعتنا الاولى الساعه الثانيه يجي بحذنا الفنان الشعبي وليد الصالحي خليكم معنا في نجوم على مزيكا فما
3: نجوم القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فاضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
4: يا طيري حمامان حمامان،
3: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
4: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
3: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية يقر إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية. ووفق بلاغ صادر عن الديوانة، يرتكز هذا المحرك الجديد على خوارزميات التعلم الآلية، والذي يهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. وزير السياحة سفيان دقية يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها أمس لولاية قفصة أن وزارته تعمل على أحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بولاية قفصة، خاصة في ظل تعزيز طاقة اللواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهدف بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 لنكبة فلسطين، يطالب السلطات التونسية بالإسراع في سن قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واتحاد الشغل يدعو إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا تمسكه بخيار المقاطعة ورفض التطبيع والدعوة إلى تجريمه. في الشأن الدولي، وسائل عالمية إيرانية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي يزور حاليا العاصمة طهران. وبحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، سيلتقي وزير الداخلية الباكستاني خلال هذه الزيارة غير المعلنة بعدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم نظيره الإيرانية. صحيفة إيكونوميست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب حصل على التزامات جديدة من نظيره الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. ختاما، تيموتي كابا وزير خارجية سيراليون يقول وكالة رويترز أن بلاده وافقت على استقبال مئات المهاجرين من غرب إفريقيا الذين ترحلهم الولايات المتحدة، وذلك في أحدث اتفاق من هذا النوع تعقده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سعيها لتسريع عمليات الترحيل. ووزير الخارجية السيريليوني يؤكد أن أول رحلة جوية لمن يطلق عليهم باسم المرحلين إلى دول ثالثة ستصل إلى سيراليون في 20 مايو الجاري، وعلى متنها 25 مواطنا من السنغال وغانا وغينيا ونيجيريا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
5: في تونس.
3: نجوم كنا سبت من السنار المريساتي مع نفل ورتاني.

0: وليد الصالحي هكا نعيش نتصور. مفهمش شكون مازال ما حفظش الاغنيه هذه اللي توصلنا الماضي ساعه وعشرة دقائق. هو كالعاده ديما عنده جديد
1: اكثر واحد برتجيت. انا الاغنيه برتجيت يجي 20 مره هكا نعيش. بل بالحق يسر كلمات معبره ومحلاها ومزيان على الاخر.
0: مازلت هكا تعيش وليد؟ مرحبا
1: مرحبا. سلام.
2: السلام عليكم. مرحبا مرحبا بكم بالساده المستمعين الكل. مازلت هكا نعيش. انا ديما هكا نعيش.
1: غنية فيها غشة ما أجريابل معناتها بالريتم بالواحد أجريابل مزين برشا. وليد يعرف يختار غنيه على الأخر في الفترة الأخرى ولا شوية يختار غنيه بشميت واحد أما يعرف يختار غنيه
2: حسي روحي قاعد نتمنطي حط في الكادر قاعد شيف شوي.
1: فما غنية عملها شميتة في شكون مثلا يصير الغش إنه يعمل كيكا أما سينو شوى متاع غنيه مزيان على الأخرى. تو نحكيو على تفاصيل في الحلقة.
2: شخدك يعني تحس المنطي فيه حط في كواع وده.
1: لا لا بالعكس انتي
0: لبس وليد شنال
2: الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ها وكي العادة
0: نتصور بخير مع صدور قانون الفنان. نعرفك داعم للفنان للحقوق الدافع ديما على حق الفنان في انه يكون موجود.
2: بيان سور بيان سور. انا توا خلينا من خلالك وخلينا ديما نوصلوا للناس اللي في عمارنا واللي اصغر منا نوصلوا لهم اللي راهو القانون راهو دستور راهو دستور فنان راهو عبارة اعتراف بمكانة راهو تنظيم راهو نحكيه على نظام بلاد. ما نجمو كان نفرحو ما نجمو كان نثمنو القانون. بعد تفاصيل انه يترجم على ارض الميدان انه يخدم القطاع ولا لا يتم العمل عليه باش ما نقعدوش نقولوا في نامبورت كوا ونكونوا ضد الاشخاص ولا ضد الاعمال ولا نكونوا ايجابيين. حتى التو القانون اذا كان باش نتبنوه باش يكون كان حاجة باهية وكان حاجة تفرح على خاطر ما هو الا قانون ينظم الإنسان والفنان وينظم القطاع واعتراف وما هو دستور. لكن كما قلت لك من بعد كيفاش باش يفصلوه كيفاش باش يتم العمل عليه كيفاش ترجمته على أرض الواقع كيفاش باش نخرجوه معناتها فاعل القانون هذا ويشبه للناس ويشبه للقطاع الفني ويشبه للمشاكل متاع تونس والفنانين متاع تونس اللي هما سبيسيال بارابور العالم معناتها ما نعرفش.
0: قلت لكن الاستدراك وليد
2: انا مستناهم.
1: انت خذيت فكره على القانون؟
2: فكره عامه بيان سور فكره عامه.
0: فما فصول معينه ما شفتهاش عندك ما تقول فيها عندك ما تحكي فيها؟
2: ما ندخلش في الفصول بقدر ما اغزر لي انا تو القانون اللي هبط مازال مش مفصل مازال باش يتم العمل عليه. وانا مانيش رجل القانون انا انسان مواطن تونسي وفنان تونسي نجم ناخذ
0: فنان تونسي. يهمك القانون؟
2: اي يهمني القانون لكن ما مانيش مختص اني باش ندخل في لي ديتاي. لكن نجم نعطيك فكره عامه على حسب هكا معناها وجهه نظر نتاعي. ديما المشاكل عمرها ما كانت في في في في كونترا وفي ديكلاراسيون وفي تمبري وفي ما احناش غادي بقدر ما نحكيوا على مرش نتاع عمل. معناها انت توا كي تحكي لي تقول لي باش ننظموا قطاع السينساس مثلا يعني انا مانيش ضد حتى بند اما نحكي معناتها شنو باش ينجم يصير مستقبلا. مثلا كيف نلقى مثلا باش يخدموا على كرني السينساس ولا على الضمان الاجتماعي ولا شنو انا نقول نقول نقول نقول وين وين وين وين مارشي الخدمه. الناس راهي محتاجه تخدم الناس راهي محتاجه تخدم مش محتاجه تخلص مش مشكله في تخلص مش مشكله في الدين.
1: علاش نخلطوا له الروتريت خلي هو يخدم
2: ساعه نخدموا نحكيوا على توفير الشغل. وانت تجيني مثلا تقول لي القسمه العادله في المهرجانات شكل المهرجانات اللي عندنا اللي برشا مثلا باش نجم تخدم الفنانين الكل قديش باش مثلا هما ما نعرفش هما 100 مهرجان 200 مهرجان باش دورهم 10 10 10 10 مثلا ماهوش هذايا بقدر ما نحكيو على الخدمه عام كامل. الفنان لازم يخدم عام علاش يدور نحكيو على بلاد كامله لازم تولي مصنع على الفن ومصنع على السينما ومصنع على المسلسلات ومصنع على الدراما ومصنع على الاغاني مصنع للشعر وللشعراء وللرسم ولكل شيء معناها فأنا هكا الرام.
1: هو مثلا ريت السينما مثلا فما السينما المؤلفة ما الخواص دخلوا ولات شوية صناعة سينما تحسن شوية الظروف معناتها
2: ديما أبرك لكن لا يفي بالغلط
1: لا يفي في الفن. فما حاجة أنا لاحظتها في القانون باش نسألك عليها يعني مصطلح الكفاءة تنحى في القانون مثلا انه الاذاعات 60% تبث اغاني تونسيه. هل عندك مشكله في بث اغانيك انت؟ ناخذ انت
2: انا ما عنديش مشكله
1: فوالا اي زاد نجيب فنان
2: تحب نعطيك
1: لحظه لا نجيب فنان يعمل في اغاني خايبه ليه ما تقوليش قسم نحب نعدي وليد خاطر غني هناش حال الاخر ما نعديهوش. معناتها يلزم شويه كفاءه، يلزم شويه المردوديه صحيحه، ما يلزم شويه جوده، يلزم شويه معناتها هكا وهكا.
2: هذا ريت تحكي فيه انت، هو هي. هو مربوط باللي حكيته انا كي نحكيه على توفير الشغل. راهو اذا كان باش نحطه على ارض نحطه حسابيا، اذا كان باش نحكيه على فنان تونسي يلزمه يعمل 10 كليبات في العام ولا 8 كليبات في العام، راهو لي مينيموم دي شوز يلزمو 20 مليون. هذا المينيموم على الاخر نحكيه، معناها تم الاقتصاد وهكا والدنيا الكل ونغذيو في بعضنا وكذا.
1: تكاليف دنيا
2: هذه الدنيا على الاخر، معناها نحكيه على 20 مليون باش نجمو نحطوها باش تتسمع، باش تكون باهيه من عند شاعر باهي، في تلحين باهي، في توزيع باهي، وفي تصوير معقول يعدي روحه، وشويه سبونسورينغ باش تدز روحها في غياب الديجيتال اللي عندنا في تونس والرونتابيليتي كوا. معناها تخيل انت يلزموا على الاقل هذوما 10 غنيات في ال 20 مليون، هذوما 200 مليون وهو ما يخدمش باش يمشي للغنيه ب 200 الف.
1: صحيح،
2: باش تجيك ليك انت باش ما تعديهاش، خاطر عندك الحق ما تعديهاش.
1: عريت القانون
2: فهمت، مربوطه ببعضها،
1: مربوطه
2: ببعضها، اي مره معاناه. معناها تخيل انت يصرف 100 فرضا نحن توا توفت جهود باش يعمل 8 غنيات ويعصر روحه يمشي يتسلف ويعمل يتسلف جودي بيان، يمشي يتسلف كسر راسه ولا عنده ورثه ولا ما نعرفش عليه، هنا وجاب ال 200 مليون ولا ال 180 مليون وعملهم على 10 غنيات وقال خليني نضحي العام هذا. ونيفو رونتابيليتي في الشين يوتيوب ميم با ما يدخلش حتى 400 يورو. علاش؟ على خاطر احنا ديجا مصنفين ثالث، معناتها عالم ثالث في الثقافه وكذا، الفيو نتاعنا اقل من دورو، معناها ميم با
1: احنا اقل من عالم الثالث، معناتها مصر والامارات وكذا يخصوا اكثر منا برشا.
2: هذا لا لي شيء الا لانه ما عندناش استثمار ثقافي، معناتها ما خدمناش على الصناعه الكامله، معناتها فهمتني. هذا ديما في تقديري وفي رايي الشخصي.
0: ورغم هذا وليد نبارك قانون الفنان، فما اكيد عدد من البنود مهمه فيه. تحيه لماهر وليكيب الكل، نتصور فريق كامل كان يخدم من سنوات على كونه القانون هذا يتفعل. واكيد باش نحكيو باكثر تفاصيل بنت مع ماهر، وعلاش ليكون معنا رجل قانون هنا في الاستوديو، خاطر فما كيما فما ناس باركت للقانون هذا، كيما فما برشا تعليقات على عدد من البنود. احنا ترتيحه صغيره ونكملوا مع ضيفنا وليد الصالحي.
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
4: نجوم كنا سبت من السنار المدساتي
0: ما في ساعة 18 دقيقة وزنا مكملين معكم في نجوم على موزايك كافي. محكينا على قانون الفنان وليد. ماهر الهميمي نقيب الفنانين صافية لبن،
2: مش معناها صافية لبن،
0: نتذكر كونه كان فما متخشش شوية لأنه ما قدم لكش الورد نهار هكا نعيش لسبب الرؤية الإخراجية.
2: هذه حكيت فيها كل حكيت فيها، هذه سوتة فيهم صافية لبن وحليب يشتق على الآخر. مثلا حد شيء يا أخي، احنا توانسة أبريتو، عنا طبع النعرة وعنا طبع نهزريشتي وهكاك، على مثلا حد شيء حل الصورة تلقى خيط سوتة فيهم. هو فرحان بالعرض، حب يعمل تكريم وحب يثمن هكا زعمه
0: ويد
2: يكون معانا. النظره الاخراجيه نتاع حسام تمنع اي تدخل على السين. ابريتو معناها انا عندي غنيتين على الام، معناتها تفاديا لطلوع امي وانها تحس وكذا، معناتها قال لي خلينا نحيوهم على الاقل تو بور لو مومون، نعطيو لوبجيكتيف اللي عندنا نوصلوه الرساله اللي حاشتنا بها نخدموها تلك لي، وفي عروض قادمه اخرى تو نعملوا. انا احترمت العمل هذا واحترمت التفكير هذا، ويلزمني زاد نبارتاجي مع صاحبي كمان، معناتها فهمت، واحد مش معناتها مش فرض العمل الفني، نقسمه مع عنده هو رؤية وأنا عندي رؤية، نحلمه بعضنا ونحطه على طاولة ونخدمه جميعا.
0: والتكريم مرحب به من نقابة في
2: مشكلة
0: فرص أخرى
2: في أخرى. حتى في نهارته، هو في نهارته اللي كان حبرة وجاب حذير اللوج وخطاب ريتو التكريم باش تاخذوا كاميرا باش تاخذوا كاميرا وكنا النجم ناخذوه وكذا، لكن ما يحضر التونسي ذاكر المربط الشناب حذر وقال له ما تجيش انت للتكريم ومن غير ما تحضروا كهو، معناتها صار موضوع على مثل ما حكى.
1: معناتها هو مربط ولا زوز كنتوا مربطين؟
2: لا هو ما جيش، هو ما جيش ولمته راني قلت له، وانا قلت له كان معناتها كان من الافضل والاجدر انك تمركي حضورك كنقابه اكبر من اي خلاف ولا اكبر من اي كذا، معناتها وتفاهم هو من بعد حتى كان صار
0: نصوره باش يعاودها ماهر وباش يجي وباش
2: يكلم حتى مشكله.
1: دخل الجينيس بوك وليد اول فنان شعبي غنى في مدينه الثقافه يظهر لي
2: باش نتسجل في التاريخ.
0: هي نعيش
2: تحسب هو هذيك تحسب
1: مدينه الثقافه
2: اي كمام كمام عندها رمزيه، كمام عندها رمزيه
1: ومسرح بلدي فما شكون منحهم في فتره ما
2: التو
1: التو
2: التو نعم تماني قلتها هوني بحذاك قلت لك انا ما الفرق ما بين الزكرة والمزود، الزكرة كي تعزف غادي والمزود شنو الفرق بيناتهم ولا فاهم
1: نعرفش في الهواء
2: يمكن
1: بالحق بالحق
2: داكش في المقب واحدة
1: لا لا معناتها فنان شعبي من الثقافة ديجا انا ما حبيتش نقول لك مي خفت لا يمنعوه هكا يجي يجي مسؤول يقول لا لا الثقافة
0: هو هو ما تمنعش وليد لانه كان فما برشا ناس نجاح كبير خلينا نقول جماهير ساعة نجاح على المستوى الفني كما حكى رؤية إخراجية أغانيه العزف والتحذيرات اللي صارت، ورغم هذا الكل الانتقاد كان موجود لوجود وليد الصالحي في مدينة الثقافة.
2: مثالش كيف يجي كيف يجي كيف يجي من 1% و 99% معاه ما يقلقش، وكيف يجي من إنسان ولا من إنسانة ما حضرتش من باع العرض ما يقلقنيش. يقلقني كي تكون حضرت على العرض حكينا ديجا فيه يقلقني كي تكون حضرت في العرض وتفرجت فيه ومن بعد ما عجبهاش، وقتها نجم نقعد ونحطه على طاولتي ونتناقش ونتناقش معناتها فيه، وحقي وحقها هي اني نشوف شنو اللي ما عجبهاش ونخدم عليه.
0: ونحس وليد ما عادش عندك طاقه كان نجم نقوله الا ما عادش في مرحله انك تثبت حاجه ما تجاوزت.
2: حسيتك معناتها حبيت تقول كلمه اخرى.
1: لا لا ما حبت تقول لي لا لا
2: هاد لي شنية
0: معناها كونه اليوم وليد ما عادش تحب تعلق ما عادش تحب تجاوب
2: مش هكاك
1: ما عادش يحب يثبت روحه وانت تقول انا كونفيرمي ما عادش حد يشكك لي في فني.
2: ما تنقول لك هي
1: نوع سيمي اللي تقولها وحشمة نوع من الغرور ولا عندك تفضل
0: لا ترجمة خاطئة
2: ليش دخلنا في الغرور
1: شنوش دخلنا عندك نوع من
2: انا مثال بارك الله فيك
1: معناتها مي اغانيك وتوفى السنوات الاخرى انت اكثر واحد تعمل في اغاني ناجحه.
2: لا مغرور ما عنديش، يمكن مرحله نتاع ثقه في النفس ماذا مثل مغرور لا الناس تعرف لي انا مانيش مغرور حتى جرام زاد مغزر لي اسرتا ماما العمر زاد عنده ربايه وعنده قرايه والتجربه تخليك زاد معناتها أسرتها ماما تولي تخمم في اللي يحبوك. علاش نخمم في اللي ما يحبونيش؟ ما نخمم في اللي في اللي في اللي ينفع، علاش نخمم في اللي ما ينفعش؟ معناها أنا نسلم في الحاجة الباهية ونخمم في الحاجة اللي مش باهية مثلا، فهمت؟ هذا علاش أنا وقت اللي نلقى روحي في غنى عن أني نجاوب على حاجة ماش باش تنفعني ما نجاوبش، بيان سور ما نجاوبش.
0: نضج
2: نضج في في بارتي نضج وثقة في النفس والوقت ما يسمحش والأوبجكتيف ما يسمحش وما عنده ما يبدل اون بلوس. انا كان غير نعمل عرك انا ما عنديش مشكله نتعارك اي نتعارك ما عنديش مشكله وانت تعرف اللي انا نتعارك اما وقت اللي ثم اي ما نتعارك اما وقت اللي باش نمشي للهدف
1: ما عنده ما يبدل. قلت برشا كلام ما تبدل شيء ايست مع برشا ملاحظات عملتهم وتحسهم دخلوا من اليمين خرجوا من اليسار.
2: لا لا لا لا دخلوا مازالوا ما خرجوش اتاكد نهار اللي يخرجوا من اليسار انا باش تلقاني نعاود نعارك اما طونك انا مانيش قاعد نعارك معناها هما دخلوا ومازالوا قاعدين
1: محل
2: قاعدين يتيبوا
0: هكا نعيش ناخذ السيناتور نتاع العرض نتصور افضل الاجابه
2: هكا نعيش ايه.
0: هكا نعيش وين تحب تراه العرض هذا وين تتمنى وين تستنى تشوفه وانت سبيكتاكل هذا تعبت عليه حضرت له فما برشا دي ريبيتيسيون قاعد تخدم فيهم وما زلت حسب ما نعرف تخدم على سبيكتاكل
2: ايه
0: وين تحب تراه؟
2: ونحب نراه في كل بلاصه تزيد فيه، نحب نراه في كل ركح يزيد فيه، نحب نراه في مسارح العالم، نحب نراه يمثل درابو تونس، نحب نراه في كارتاج، نحب نراه في المسارح الكبيره نتاع البلاد، نحب نراه في رسميات البلاد، نحب نراه هي نحب الحلمه تمشي وتشباب، نحب نلبسه جين ونحب نلبسه الحرير ونحب نلبسه نحب نشن نحب نهبل بيها خاطر معبي كلمه تونسيه معبي مشاكل شعبنا، معبي فرحة شعبنا، معبي ترجمة للمواقف ناس ما تعرفش تتكلم، معبي تصويرة، معبي دونس، معبي كولارات، معبي ألحان، معبي توزيع. فيه شيخة وفيه فيه فيه فيه يشبهلنا، واللي نعمله فيه نحن ما نجم يعمله حتى مواطن آخر. ألور لا، أنا كل مرة نزيد فيه وكل مرة
0: شنو المانع من أنه يحلق العرض هذي؟
2: أنا الرأى ما ثم حتى مانع، كان سلطة الإشراف إن شاء الله ربي سهل.
0: شنو المشكل مع سلطة الإشراف؟
2: ما عنديش مشاكل.
1: لا، كلمة سلطة الإشراف كبيرة، مسؤولين على المهرجانات. ليه سلطة ما
2: مش مربوطة بالمهرجانات؟
1: شنو بويكوتي أنت؟ ماكش بويكوتي، مربوطة بشنو؟ مالا قرارات يا أخي تحس أنت، هل تحس بالله؟ خلنا نسألك، قبل كنا 2006 و7 نحس فما تحس فما توجهات وناس تبع فيها، كل واحد دبر في راسه، كل واحد يعمل في عروض على انا نعتقد هكا. ما عرفش انت كنت تعتقد معناتها نحس القرارات فرديه في المهرجانات.
2: مهرجانات تونس تحكي انت؟
1: اي تونس، من نحكي على اسبانيا.
2: اي
1: معناتها ما نحس فما توجهات هكا ولا حاجه ولا ساعات جات ريت كي جات على الراب وكذا وهجت الدنيا والفن الشعبي هجت، اما من بعد حتى المديريه قالوا لا لا لا معناتها ماش
2: ما تنجم. شوف ما دام ما عندكش عصفور في يدك ما تنجمش، ما نجمش نتكلم فيه، ما نجمش نقول نامبورت كوا، نقول انا قرارات فرديه. هات ما يثبت يقول لك قرارات فرديه.
1: كرتاج ما غير مديره
2: اي تو الفايده فيش نتكلم، انا الفايده مش في نتكلم، نتكلم تو لسان ما فيش عظم يقول تو نقول من هنا الغدوه الحيه. ما زاد عيب باش نزاد انا نكون اكسي الجمهور صغير يتبع فيا باش نوريه انه راه وقت اللي يجيك ميكرو قول اللي تحب، مش هكاك. ما يجيش الواحد يقول اللي يحب، يلزمه يعرف شي يقوله، وقتاش يقوله، كيفاش يقوله، وعلى شنو يبني معناتها كلامه.
1: معناتها موضوعنا وليد، انت ما عندك عرض ناجح والجمهور يحبك، واكثر واحد عامل سكسيات في الفنان الشعبي في 3 سنين الاخرى، يعني ما
2: ثماش علاش. فوالا انا
1: هي ذي المنطق، اي منطق فيها؟
2: ما ثماش علاش ما نخدمش، ما ثماش علاش. انا ابعد من غادي، انا نحكي على اني نمثل تونس في رسميات البلاد بالموسيقى اللي نقدم فيها. معناها انا عندي عازفين اجانب معايا، هذا ابسط اكزامبل. معناها تلمون نحب نبيع موسيقتي
1: اجانب، مش معناتها
2: اجانب ما همش توانسه
1: في حفلاتك؟
2: اي عندي في العروض القادمه الصيفيه عندي عازفين اجانب معايا.
0: عروض الصيفيه فما عروض كونفيرمي
2: ان شاء الله؟ اي ان شاء الله.
1: من انا جنسيه العازفين الاجانب
2: ما نجيش نقول لك عاد من جنسيه، خليهم هكاك. مفاجاه الموسم.
0: حكيت قبيل على قلت كلمه العصفور وليد، فما تصويره في تدكو فيرتور في باج وليد صالحي من 2020
2: ما تنحتش.
0: فوالا هيك تشوفوا فيها في الاكران، فوالا كومون نو سوم لي ارتست.
2: مكتفين بيان سور، مكتفين اوزل له.
0: شكون اللي مش مخليك تطير جنح؟
2: ماهيش اشخاص بقدر ما هو تصور. هاني قلنا بكريك حكينا فيهم، احنا نحكيو على صناعه كامله، نحكيو ما تنجمش وحدك ما تنجمش تعمل حتى شيء. بيان سور
0: الحبال هذاك اللي راه فيه، شكون ينجم يعاونك تنحيه؟
2: بلادك ما يعاونك حد، كان بلادك الحاضنة الأم الكبيرة ما ينجم حتى حد. ما فيهوش كلام، ماهيش أشخاص. راي نحكيه على عقلية، نحكيه على برنامج، نحكيه على برنامج كبير يفوتني أكبر مني، معناه فهمت. أنا يمكن قطرة في وسط البرنامج هذا، معناه راه هذا هو معناه. أنا الثقافة بصفة عامة راه تبني مجتمعات، تبني دول وتتقدم، معناه فهمت. أنا مانيش باش نكون نخمم في بلاصتهم، أما نكون أني من المنبر هذا كل مرة نقول اللي راهو معناتها في تقديري وفي رأيي أنا الشخصي يكون هكا وهكا وهكا، ويلزم الفنان يتم معناتها يتم يحاطه وتم ما تعطينيش بقدر ما توفر لي مرشي عمل، توفر لي مناخ بتاع خدمة، فهمت. تخليني على الأقل أقل شيء، تخليني أنا ملزم أني نتعب وملزم أني نخدم، لكن حرام أني ما يتمش التثمين بتاع العمل ذاك وكتعب. أعطينا في الكونتر بارتي نلقاو تثمين. أي بشر مطالب أنه مش يقعد والدولة باش تصرف عليه، يزمو يخدم يزمو يثني الركبة،
0: وهذا موجود
2: بيان سور. أنا نحكي أنا في شخصي نخدم نخدم برشا غرام وبرشا حب نهار وليل، معناها انا هكا
0: ولا تقول ما عندي شيء، عندي العائله وعندي استوديو.
2: بعد في الكونتر بارتي تلقى معناتها ماكش خلط هنا تعب، فهمت. يلزم البلاد مش باش تمد لك بقدر ما يلزمك تخدم
1: تأطرك وتوفر استركتوري.
2: علشان معلتها من نقبل قانون ونفرح بقانون، اما ديما كيما قلت لك انه يترجم واقع الواقع الفن التونسي ويكون معناتها نحو نحو التنظيم والاصلاح، وهذا نشوفوه ديما في قادم الاجيال ان شاء الله، نشوفوا ما كيف تتم،
0: نشوفوا النتيجه. واحنا مازلنا على شهر ونص من الصيف، نحكيوا على 100 واكثر من 140 اغنيه، خلينا نقولوا 20 سنه خدمه شوي اخر
1: بركنا.
0: نكملوا حوارنا مع وليد الصالحي، ترتيحه صغيره نسمعوا بديلة بديلة، هي آخر أغاني وليد صالحي علشان يوتيوب، ونرجو نكمل معكم حوارنا في نجومة.

0: دنيا مزيانة كتاب ده جابت مليانة هكا غنى وليد بصراحي وصلنا الماضي ساعة 33 دقيقة تغني معها الأغنية في الكواليس نوف
1: أي أغنية بدوي ووليد عملها شماتة في شخص قال وليد ما عرفش يغني البدوي
2: لا مش صحيح لا
1: حسب رأيي
2: لا مش صحيح جات
1: حسب رأيي
2: هي جات قد لا
1: هي جات قد أي
2: هي جات
1: سامي إيجا نقول لك قلت لي نوف لشبيك ما تلبسش لك حل بالصدفة غدوة جيت لبس لك حل جات صدفة
2: اي كيما اليوم مثلا كي لابس البيوما انا بالصدفه جيت لابس بيوما سريت كيفاش
1: توصل لا
2: وانا تفرجت فيك بالفيديو
1: اما لو كان البارح تقول لي انا وفرك ما تلبسش البيوما ونجي لابسه
2: اما لا ولا لا ريت الغنايه هذه نسجل فيها قبل الباساج هذاك بشهرين
1: تنجم تكون محطوطه كيما برشا غاني محطوطين
2: لا نسجل فيها لا خديتها ونسجل فيها نخدم فيها شنو
1: برشا غاني عندك مسجله وما هبطوش
2: هي ما نخدم فيها هذه
1: لحظه برشا غاني مسجله ما هبطوش علاش ما تحبش تقول حتى 20% اي راني نعرف نغني البدوي وهاني هبط
2: لا نعرف نغني البدوي ما مش على خاطره هو انا
1: هبط
2: هذا نعرف نغني
0: اغلب اغانيه وليد ولا الاكثر خليني نقول كلاش بمنطق لرابور ديما فما ديما فما ميساج ديما كاينو يقصد في شكون وبعدك تساله يقول لك لا ما نقصد في حتى حد
1: طبعا هذيك قوه اللي يقصد انه يقول ما نقصدش
2: مالك تسمع الجديد انت
0: جديدة وقتاش نتاني
2: جديدة طابت في العيد ان شاء الله
1: في العيد الكبير
2: جديدة هذه
0: علاش اخترت ساعة طابت في العيد الكبير شنو رمزية عيد الاضحى علاش
2: باش يبعثوها لبعضهم
0: باش نهنيو بالغنية هذه
2: بيان سور
1: ما فما نهارين في العيد فراغ ما نعملو شيء عرفتك العشوية متاع العيد ما مصادها والقهوي مسكر نقعدوا في الدار نبداو نبعثوا لبعضنا
2: اي والله
0: اما الناس اللي تفرج فينا على سيتنا مزيكا فان بوانيت والا زاد على الفيسبوك وجهه غير بريء وليد
2: انا توترا
0: ماهيش نتاع تهنا حسب ما فهمت
2: توترا الغنايه والله تنسمح لك من بعد في الكوليس اما والله العظيم
0: عطينا منها حاجه من حصريه المزيك
2: حاجه حصريه المزيك
0: حتى جمله
1: صوتك
2: لا مش صوتي عاد انا
0: ميسي حتى الكلام عطيني حاجه المزيك كيما مستانس ديما تعطينا حاجه حصريه اكسكلوزيف
2: ميسالش تقول لو في كلامي معاني وانتي قريتو عليك ستار مش بالعاني وسامحني كان جات فيك
0: وبعد يقول لي راني ونقصت
1: كمل شوي
2: لا لا غادي توفى والله
0: عيد را عيد تسامح
2: تشوف من بعد الكلام انت التسامح بيان سور
0: عيد محبة
2: بيان سور عيد تسامح عيد محبة والغنية كلها حب وتسامح شخير من التسامح وشخير من الحب
0: راه ما عادش برشا على العيد راه باش نكلمك في العيد نحكيو على اغنية
2: حتى نبعث هيك
0: حسيت هكا ستاتويت نتاع الفيسبوك وليد مقصودة هاشتاج مقصودة
2: ما نهبطش هكاك انا هبطها ستار مش بالعاني ديجا اي نهبطها ديما باز في في في في جرتها موضوع في جرتها حكاية
1: انه شاعر يقول ما يعجبنيش وليد صالحي غشتك ولا لا؟
2: ما نعجبوش مش معناه ما نعجبوش
1: لا ما نعرفش ما دخلتش في قلبه انا مدرج زيدي قالها
2: ما نعجبوش فيه كانسان ما نعجبوش كفنان
1: انت ما انت خالتك هو كانسان ما نعرفش ولا في الحشرات
2: شو نعطيك انا تقديري وتصوري في شاعر ولا غير شاعر انا انسان يجي في تلفزة ولا في راديو يصرح يقول فلان ما يعجبنيش بالنسبه لي انا قله تربيه
1: علاش
2: على خاطر وقت اللي ما يعجبكش انسان خليه روحك علاش تصريح في تلفزة وسيرتونا نحكيه على ذوقك اللي انا ما مش ملزم عليا باش نسمعك سيادتك انا صرف عليك وقتي وفلوس وحتى تلفزة تفرج فيك باش تقول لي فلان ما يعجبنيش حط في قلبك قول على اللي يعجبك ما تقولش على اللي ما يعجبكش
1: اما الحوارات هكا تقال برشا معناتها ساعات فنانين يلقى روحه في حوار مثلا
2: انا ما نقولش ريت انا شنو انا ديما نقارنتي روحي انا ديما نقول على الحاجه الباهيه ما نقولش الحاجه الخايبه اللي تعنيني انا خليها لروحي معناها ثم اخلاق راهو حتى في العرك ثم اخلاق حتى في الحوارات وفي الدنيا انت واقف في التلفزه باش ولا في راديو باش تجي تقول فلان ما يعجبنيش حتى لو ما يعجبكش ما يلزمكش تقول علاش تقول معناه هو قاعد هو دارهم باش يتفرجوا فيك شني معناه شنو تنتظر مثلا باش يقول لك انا اللي عجبتك باش يسبك مثلا مش هالحكايه جراتويت بلاش فلوس
0: حتى انت جاوبت بحده شويه
2: وقتاش
0: تو
2: نو انا ما سميناش عباد احنا تو
0: سميه هو ديجا نوف
2: لا ما سميش نو ما سميش
1: خلطتو
2: لا ما سميش انا نحكي في الفاك تو
1: اي
2: لا ما سمينا حد احنا
1: لا انا قلت بعد خلطتو قلت لك ما غير الاسم بعد خلطتو اما اما اما وليد
2: ولا لا سمعته مني ولا لا سمعته
1: وليد مستوي بعيد برشا على الفنانين ويغني برشا أغاني ناجحة، معناتها بعيد شوية على الفنانين. ما عندكش خلطة كبيرة فسل؟
2: خلطة عملية متاع متاع متاع خدمة
1: في كل شيء؟ لا حتى إنسانية
2: ما نيش رافض، بالعكس برشا أصدقائي وبرشا زملاء ما عندناش كونتاكت معناه، فهمت؟ أنا ما نقولش أتحاشى بقدر ما نقول ديما في الأندروا متاعي، ديما في استوديو في بيرويا.
0: ديجا توا شفت تحكي وانت وامنا فاخر، قلت لها طلفه مع عمل ولا
2: اي؟ ما عنديش مشاكل مع الناس، بالعكس بالعكس انا محب للا ما نتدخلش في مواضيع ما تعنينيش، ما نمدش وجهي في حاجات ما تعنينيش، ما نحضرش لمات ما تعنينيش. هذا هو البشر، عايش وحدي بري كافي خيري شري، لا يسني لا نظلم لا نكافي، شاي فوق اكتافي حمل رزي، شاهي مره نفرح شاهي فرحه تمسح دمع العين، لا يسني ما عندي ما نخبي نتعب نذكر ربي الحزن عليش. ترجمة حرفية الحياة اليومية اللي نعيش فيها.
1: وخلني اللي تنجح أكثر كل حغني الحزن وليد، عليش
2: نمشي معاك في الليزانية قبل، حتى قبل ديما الكاسات فيها ست أغنيات، تلقى الغنية التيتر
1: لحزينة،
2: تلقاها فولا، تلقاها تمس القضايا متاع المجتمع والاخر. وعنده
0: اوقات في الديجيتال زاد الاكثر مشاهده على اليوتيوب، باش محير رجحي بعدوني
2: مواضيع تمس، مواضيع فيها قضايا اجتماعيه تمس. من بعد كيف نجيو في بلاصه نتاع فرحه نتاع عرس، نحكيو وقت على الغيطه والربوخات ونحكيو ثم اغاني
1: ويتفاعلوا معهم العبيد ويغنيوا، اما اللي يمسوا اكثر هم اللي يتفرجوا اكثر هم اللي
2: بيانسير.
0: نستناو جديد. انا نستنى في اغنيه العيد، العيد الكبير. شنو المفاجاه اللي باش تعطي
1: لنا؟ انا نستنى وقتاش باش تشوف الحصه باش نمشي نشوفها.
0: باش نتفرجوا في الكليب نتاع العيد الكبير. نحب نختم موضوع المهرجانات وليد، وخاطر باش نحكيو اكثر على الجديد، وانت ديما تكون بحضنا في الجديد في الصيف هنا في موزايك، لانه بالحق حلم قرطاج. وإلا كل مرة نحكيه على قرطاج، نحكيه على قبيلة، حكيت على 20 سنة خدمة على 140 غنية وإلا أكثر. دونك تستنى في تتويج لهذا الكل، تستنى في تتويج للتعب هذا.
1: قديش من كليب عملت؟
2: بره نحسب فيهم 49.
1: اللي بشعبت هذا 50.
2: مش نعمل 50 نحتفل بالخمسينية تاع الكليبات.
1: معناتها اصلا نجم فكر انه ساعة قبل كرتاج عدينا كليبات، عرف كيما عملوا الفنانين الاجانب يحطوا لنا كليبات في الاكران. اي
0: سؤال، استنى
1: سؤال واضح،
2: هل تتويج؟
1: ما حد سؤال. كرتاج تفضل.
2: شوف نخدم عليه، وتتويج راي كلمة كبيرة، مش تتويج بقدر ما يكون
0: تتويج للتعب،
2: سلم المهم باش نعرض فيه.
1: شنو اللي واقف ضد؟
2: نجم نعمل بعد مثلا نعرض فيه سنة، نجم نعمل عامين ثلاثة أربعة، نعمل خدمة تستحق اني نتعدى في كرتاج نعرض نطلع في كرتاج. نجم ما نخدمش ما نستحقش ما نتعدى.
1: فديت من الموضوع هذا
2: يفدد
1: من طرحه في الإعلام.
2: بيسير إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان
1: البلوكاج وين واللي تحكي تو؟ لا لا
2: ولا لا
1: فما بلوكاج
2: والله لا عندك
1: فما بلوكاج. شنو ما فماش؟ ما مش عندك؟
2: أي ما مش عندي، ما عنديش بلوكاج.
1: معناتها إذا نحسبوا نقولوا توب فايف التوانسة اللي مكسرين الدنيا في الخمس سنين الاخر، انت
2: اسمعني انا
1: شنو اللي مانعك تطلع على كرتاج واللي كرتاج باش يتعبى ويفوت ساكر قبل ما وما غير
2: وين الكاميرا؟ هذه الكاميرا
1: تفضل.
2: راك انت تعرفني لي انا حموريه في الوجه ولا غصه في القلب.
1: أي.
2: انا وكان عندي اي مشكله وبلوكاج نغزر له وين راني نحط سبعي عدة. توا ما عنديش انا بلوكاج، انا مقدم دوسي ونستناو. ما تنجمش تتكلم على على على لجنه وانا ما نعرف فيهم حد، ولا مازالوا ما سموا حد وما قرروا على حتى حد. اما سوي يصير
1: تطلعش غلطه انك ما تعرف حد.
2: لا لا ما تعرف حد
1: تطلعش، لازمك تعرف مش تتعدى.
2: والعلم عند الله، العلم عند الله، العلم عند الله. ما نتصورش انا تونس في 2026 توا اذا كان بعد الحديث هذا الكل باش نقعدوا مربوطين باشخاص يلزمنا نكونوا صحاب باش نخدموا غادي. نو مانيش غادي، انا انا انا انا, أنا نحب النظام ونمن بالنظام وما نجم نحث. كان عن النظام قالوا يلزم تقدم دوسي، قدمنا دوسي. بالنسبه لي الحاجه اللي انا فرحان بها في روحي اللي انا في كلمه الحق لا اخشى لومه لائم، ونحط صبعي على الجرح في حقي انا من غير تطاول ومن غير ما نتعب.
0: بالك هذه هي المشكله
2: ولا لا؟ من غير تطاول جودي بيان، من غير تطاول ما طاولتش انا ونعرف ومانيش قاعد مطايش ما ينجموا يحاسبوني اذا كانت طاولت، فهمتني؟ اما انا طلبت حقي مشروع وطلبته بكل معناتها جيش وبكل حب وبكل صدق، ويعرفوا هما اللي انا نطلب حقي معناتها ما فيهوش انا حموريه في الوجه ولا غصه في القلب، لكن ما عندوش معنى تو اذا كان باش نقعد نتعارك على حاجه ما عنديش في ايديا ما عندوش معنى نولي انا فهمتني تاوش حبيت فسرلك نولي انا قاعد نغلط مع الناس على مثل ما حد شيء. انا قدمت المطلب قاعد نخدم وجودي بيا قاعد نخدم ونحب معناتها نحب نقول زاد اللي ثم راهو في في في في المؤسسات نتاعنا الثقافيه ثم ناس راهي تمن بالعمل الثقافي وراهي تشجع فينا ولا بروف انا وين تو على الاقل وين وين وين وين نحب هكا معناتها باش نبر في مدينه ثقافه ولا نحب نلقى تسهيلات ونلقى ناس تتشجع ونلقى ناس تدز معناتها ما نجم كان نقول ثم البي وثم الخايب اللي تو معروضنيش انا معناتها ما نحبش
1: واضح
2: في كل في كل دومين ثم البي.
0: ومازال شهر ونص بالحق على المهرجانات الصيفيه ونتصور عن عامين نحكيو في نفس المشكل نحكيو على حضور الفن الشعبي نحكيو على حضور الراب في مختلف المهرجانات الصيفيه وتبقى نقطه استفهام في كل موسم دونك سنة على امل انه يلقاو بلاصتهم يلقاو حقهم.
1: الاشكاليه في اللي موقف
0: أيه.
1: تسمعوا القرار وحد ما يقولوا ما هذيك هي ما ممنوعين إجابة. ممكن لا هو كذاك عد هو كما تقعد تلوج على
0: نتفائلوا خير أيه. بالحق نتفائلوا خير مازال شهر ونص. وليد الصالحي على سبيل الذكر للحصر لانه موجود بحضنا هنا في استوديو ولكن وليد من الفنانين اللي ينتجوا اللي حضر رؤية إخراجية اللي خدم على روحه اللي عنده جمهور كان نحكيوا بالارقام وكان نحكيوا زاد على حفلاته في مختلف المهرجانات دونك من حق اي نمط فيه خدمه فيه احترام للجمهور انه يكون حاضر على المهرجانات الصيفيه. وبالحق نقطه استفهام نتمنى وكونه تتنحى في الموضوع هذا. وليد نسني وجديد يعطيك صحه تنورنا ديما
2: ان شاء الله
0: في العيد الكبير.
2: في العيد الكبير ان شاء الله بقدره قادر ما قبل العلوش بعد العلوش ما نعرفش ما نهار العيد
1: انت عايد بغنيتك واحنا نصبر
0: نكلمك وليد نكلمك نعيد عليك بالغنيه شنو اسمها
2: ستار مش بالعام
0: ستار مش بالعام
1: ايوه
0: نكلمك نهار العيد يا وليد الصاحي تكون
1: نورتنا وليد ان شاء الله ديما ناجح
0: نورنا ديما بجديد وليد صالحي من الفنانين الشعبيين اللي قاعدين يخدموا في برشا خدمه هكا نعيش هو العرض نتاعو نتمناو الراوه في الموسم الصيفي شويه اخر يكون معنا نور شيبه نحكي معاه على اختتام الشهر التراث. رجعينا

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: يا مازري حل البيبان هكا غنى نور شيبة واحدة من اللي غبخيز وبتبيع عنده عدد من الإعادات اللي اخدمهم كما زيدا فيما برشا انتاج جديد قاعد يقدم فيه الفنان نور شيبة. نستناوه في اختتام شهر التراث باش يكون في ولاية جندوبة تحضيرات كبيرة بدت من مدة تقريبا من شهر خليني نقول وإلا أكثر. نستقبله معنا في نجوم الفنان نور شيبة. مرحبا نور.
1: عسلامة تانية. نوفا الغالي مرحبا بكم وديما نفرح نكون موجود في موزايك إذاعتنا العزيزة الغالية ومع بين أصحابي وأخواتي. مرحبا
0: ونور. تختتم شهر

0: التراث باش نحكي على اختتام شهر التراث ما باش نرجع بيك للبارح كنت في تورناج دايوغ زميلنا واثق كان حاضر معاك في تغطية للحدث هذايا شنو الحكايه شنو حكايه الكليب
1: موزايك كانت حاضره بقوه البارح في التصوير كواليس العمل اللي شد الحقيقه نتاع ربي ما شاء الله باش نقول لك الجنوب الكل البارح كان موجود بلبسته بالفنانين نتاعو الاعلاميين اللي يواكبوا الندوه الصحفيه وحبيت نعمل حاجه جديده انه نجيب الصحفيين ووسائل الاعلام انهم يواكبوا تصوير العمل هذايا اللي هو من تصوير زوز مخرجين مهمين وانا الحمد لله اللي جمعت بيناتهم ياسين طبقة ويانيس طلال كلمات الاغنيه ناسي جنوب وهي بدايه لمشروع ان شاء الله نجيب حذاكم ونحكيوا فيه كلمات جليد العويني والحان رضا الشعير معايا باش يكونوا زوز من اهم الفنانين اللي هما من الجنوب التونسي كيلاني تليق ومحمد زويني باش تشوفوا بصراحه نتحمل مسؤوليتي اما قدره ربي سناء باش تشوفوا هناك
2: الموسم جليد العويني ورضا الشعير يا حسره معناتها لا كبارات معناتها من الكبارات بصراحه
1: اكيد هو العمل الكبير يعني العمل الكبير وخدام
2: لا معناتها رجعت للاصل معناتها الناس تكتب
1: الناس وناس الجنوب وجبت منها زوز فنانين من الجنوب اللي هما جليد العويني والجرجيس ولد ماس رضا الشعير بصراحه فرحان برشا وجبنا اللباس التقليدي الجنوب التونسي الكل هنا يوسف والناس الكل اللي جات البارح الحقيقه نتاع ربي باش تشوفوا حاجه متميزه واكيد موزايك ديما عندها السبق باش نعديوها العمل هذا ان شاء الله ينال رضاكم ان شاء الله باش تعملوا برشا جوش وهي بدايه لمشروع تو نحكي عليه وحكيت عليه الواثق في الانترفيو وان شاء الله نكون في نجوم نحكيوا عليه بالبدايه
0: ان شاء الله اكيد نور وديما بجديد ديما برشا خدمه عندك متى تحضر لاختتام شهر التراث في الموقع الاثري شمتوا من ولايه جندوبه شنو يستنى في الجمهور اللي باش يكون حاضر ان شاء الله
1: يستنى فيه برشا جو وبرشا أصالة وبرشا نقول احنا برشا محبة خاطر نحبوا موروثنا ونحبوا تراثنا ونحبوا أصالتنا الحقيقة شكرا لوزارة الثقافة وعلى رأس السيدة الوزيرة الفنانة من الصرافي على الثقة الكبيرة على خاطر مش ساهرة وش تختتم فنان يختتم شهر التراث هي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله نكونوا قد مسؤولية في منطقة أثرية في متحف شمتو الهدف انه نزيدوا نعرفوا نحب التوانسه الكل حتى اللي من تونس العاصمه مش كان من ولايه جندوبه برك يجيوا باش يتفرجوا في عرض متميز ان شاء الله حضرنا له فيه الاغاني التراثيه من الجمهوريه التونسيه الكل جوله في الموروث التونسي باش يشوفوا اللباس التقليدي باش يشوفوا الاغاني كذلك ان شاء الله باش نقدموا مجموعه من اللوحات الراقصه مش كان من تونس برك مش كان من ولايه جندوبه يعني كيف يقولوا المحاضين وادي بليز وغار الدماء دراهم وجندوبة وتبرقة وكل معناتها والكيف
0: محضر لهم حاجة خاصة
2: نذكر نهار الاثنين راهو الاثنين هذه 18 ماي العرض معناتها باش العباد يقولوا اختتام نهار الاثنين مع وقتاش العشية
1: مع 8
2: متاع الليل
1: منطقة أثرية جميلة فيها سحر باش يتمتعوا التوانسة بمنظر جميل يا نوفل جدا على خاطر راهو المسرح هذا ما نجموش نمشيو له كل يوم وما نجموش نعملوا فيه حفله ولا عرض كل يوم توفرت كل الامكانيات وزاره الثقافه ولايه جندوبه الناس الكل مجندين باش نعملوا عرض يليق باختتام شهر التراث هذايا نهار 18 ماي 8 متاع الليل باش تشوفوا حاجه مزيانه مرحبا بيكم وموزايك اكيد باش تكون حاضره معنا احتفاء بالتراث والاصاله تراثنا التونسي ان شاء الله وان شاء الله نكون قد المسؤوليه يا نوف الويسال
0: ونور شنو محضرنا شنو محضر للجهه الجندوبه وللجهه هذه شنو محضر لها سبيسيال نعرفك كونك تفكر في لي ديتاي هذا
1: محضرين الفرجه محضرين اللون نتاع الشمال كذلك باش نغنيو الجنوبي في الشمال التونسي وباش نغنيو كل انماط موسيقيه وكذلك اغانيه اللي عاودتهم التراث كما الحب الصعيب وكما يعني فيهم نفس تراثي هما اعمال خاصه بي انا اما فيهم نفس تراثي حب شبيه برشا اغاني الحقيقه باش يكونوا موجودين ان شاء الله ما نحبش نحرق المفاجات على خاطر بصراحه نعرف معناتها البلاصه مش بعيده برشا على تونس العاصمه ولايه تونس وجندوبه وغرب الدماء وكل نحب الناس كل تهز كرهبها وتجيب صغارها وتجيب خاصه بعد العمل 8 متاع الليل راهو قيد به حتى نعرف وقت امتحانات اما تنفيسه ساعه ونص من زمان باش الانسان يتنفس باش يكمل الحياه هذه اللي فيها برشا متاعب وكل شيء ساعه من زمان من وقتكم ساعتين ماكس باش تشوفوا تونس المزيانة كما احنا نحبوها.
0: والاكيد نور كونه كما قلنا محضر حاجة خاصة لولاية جندوبة، نعرف كونه فما رؤية.
1: ركز لي على شمتو،
0: الموقع الاثري شمتو، الموقع
2: الاثري شمتو، جندوبة. دونك
1: معتمدية واد مليز، معتمدية واد مليز، جوجل مابس موجود، حطوا شمتو جوجل مابس شمتو لواد مليز يلقاو رواحهم ان شاء الله. الناس كلهم جندين ومرحبا بيكم. مرسي موزايكا فام اللي ديما مرافقتني الحقيقه في مسيرتي الفنيه الكل، نوفل الغالي وسام يا ربي خليكم.
0: شكرا لك نور شيبا. اختتام شهر تراث نهار 18 ماي بالموقع الاثري شمتو ولايه جندوبه. يستنى فيكم برشا موسيقى لاحباء نور شيبا والاحباء الاغنيه التونسيه مع نور شيبا. نوصل اخر نجوم بالنسبه شويكنا.
2: علاش اختتموه باثنين يعني؟
0: رؤيه رؤية فنية.
2: واضحة.
0: اختتام نهار اثنين نوفل. أسئلة نوفل أنا ما جابش نجاوب عليها.
2: خطر نهار مصط وأبشي حديث نور شيبا ما عليك اثنين بالحق.
0: ليش إيش هكو باش يختتموه باثنين؟
2: اختتام يا أخي على مش بالأحد.
0: هاي ولا بالسبت. هاي.
2: لا بالسبت نقولوا يوم مناسب أختانا. أنتوكا نعرف اللي نور شيبا باش يجيوها برشا باش يحفلها وباش يصنع عادة جديدة نهار اثنين.
0: بالتوفيق بالتوفيق لنور شيبا والليكيب كل اللي معاها. يستناكم في الموقع الأثري شمتو من ولاية جندوبة. شكرا لكل الفريق. يعطيك الصحة نوفل. شكرا هادية كانت معنا في الساعة الثانية في الإخراج الرقمي. شكرا دليل. تلقاو مختلف حواراتنا على صفحتنا على فيسبوك، شوية تلقاهم على يوتيوب موزايك FM. وصلنا معاكم الآخر نجوم بالنسبة لليوم. نتقابلوا الجمعة جاية في نجوم كالعادة مثنين للجمعة ميدي ماك. يستناكم نوفل وكيف كيف كل تروخ بلوس مثنين للجمعة. نوفل مشاغب اليوم في
2: الجمعة جاية السبت جاي
0: باهي الأسبوع القادم. نوفل الأسبوع القادم شيخ موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. بعد تجيكم ساوسن ساسوكي في كلوب ويكاند. باي باي شاية تفنس كله.
3: نجوم فيزيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة بشاوة الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش ليزيكزاما يلزم مردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف. واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف. وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.

0: الطيبة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحيل 18 متهم من بينهم صناع محتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام على دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالية. هذا وقد تم تحديد شهر جوان المقبل موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة. ويواجه المتهمون تهما تعلقت بتعمد إنتاج وعرض وتوفير وتنزيل وإرسال فيديوهات وصور وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا بقصد القيام بإحاءات وممارسات جنسية وتعمد استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير والاتجار بالأشخاص والانخراط والمشاركة داخل تراب الجمهورية أو خارجه في جماعة إجرامية لاستقطاب أشخاص بقصد تجنيدهم باستعمال القوة والتهديد والإكراه بقصد الاستغلال أيا كانت صورته وغسل الأموال. البريد التونسي يعلن في بلاغ نظره اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية بداية من اليوم السبت الموافق للسادس عشر من مايو الجاري على الساعة الواحدة زوالا. التحالف الإفريقي للصحة الشاملة للمرأة في مجال الأورام ينظم اليوم بالعاصمة أول يوم علمي له بالعاصمة وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين في علاج السرطان والرعاية الصحية الشاملة. وفي تصريح لمزايك الدكتورة هالة الحمامي المختصة في علاج الأورام بالأشعة توضح بأن الطلب أو الطب الحديث لم يعد يقتصر فقط على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية بل أصبح يرتكز أساسا على المريض واحتياجاته النفسية والاجتماعية وفق تعبيرها.
1: إذا بخش جدد هذوك مهمين باش نعرفوا آخر التكنولوجيات الحديثة آخر الدويات الحديثة مي كمان نهتموا أكثر بالمريض كيفاش يتقبل المريض التكنولوجيات الحديثة كيفاش هو ينجم يكون معنا في أخذ القرار اسكو يوافق ما يوافقش شنو مع الأعراض الجانبية اللي تنجم تصير له مدة العلاج شنو اللي أهم يكون بالنسبة لي هو اختياراته تهمنا تمو كان بالمرض في حد ذاته خاطر ساعات ينجم باغ اكزومبل المرض نبرا نلقاه سكانير واليرام وكل شيء لاباس والحمد لله مي تلقى مثلا المريض نفسيته تعبة دونك احنا لازمنا نهتموا به خاطر باش نقولوا مريض برا مش كان ما عندناش ريزولتا في السكانير نقولوا راهو سي برا برا يعني رجع الحاله طبيعيه ولا خاصيه المراه رجعت حالتها الاجتماعيه رجعت لخدمتها.
0: في الشان الدولي التلفزيون الايراني يعلن عن توقيف ناقله نفط مخالفه مع حموله تصل الى 450 الف برميل بتهمه الاخلال بنظام الاقتصادي الايراني في مضيق هرمز. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. ختاما مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا يعين اليوم قاضيا لقيادة تحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018 في داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وذلك بعد أن قضت محكمة بقبول القضية. ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب يقول أن التحقيق الذي يشمل تهما بالتعذيب والاختفاء القسري يأتي عقب حكم نظرته محكمة الاستئناف في باريس في الحادي عشر من مايو الجاري بقبول الشكاوى المقدمة من منظمتي تخيال انترناسيونال ومراسلون بلا حدود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فنبونات والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
3: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم. شوية خلينا نحكيو على منتخبنا الوطني الصغر يلعب مع مصر حاليا زاد نحكيو على بوليو فينال الكاس اليوم في الكرة الطائرة. لكن قبل هذا نبدأ بإدارة الترجي الرياضي التونسي اللي عندها موقف من القائمة الأخيرة والأسماء اللي اختارها الناخب الوطني صبري الموشي البارح. ناخذ التفاصيل هذه الكل من عند رئيس فرع كرة القدم في الفريق رياض بن نور موجود معنا. سي رياض مرحبا.
5: مرحبا بك اسكندر ومرحبا بالأخيين الكل. سبب

0: المداخله نتاعي اسكندر راي هذاك في ليكيب ناسيونال. بون احنا رينا انه معناها بشير بن سعيد كان ينجم يكون موجود نظرا للكومبيتيسيون، لاعب معناها كوب دي موند ولاعب لو بلو نيفو، ولكن تقعد اختيارات محترمه للناخب الوطني مع عندنا ما نقولوا فيها. ولكن الموضوع الاهم اسكندر اللي انا دخلت على خاطره اللي هو حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وحبة الترجي التونسي انه رياض بن نور يستقيل او ينسحب من الترجي التونسي بصفة رسمية وكلية، وان شاء الله الانسحاب هذا معناها باذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو باش يصير كيما 2015 2016. نرجع راني بالنسبة لي انا موضوع الترجي التونسي والتسيير في الترجي التونسي اغلق بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذا كما فما كان ربي سبحانه نهارة اللي واحد ربي يتفكره هذا كيمش على روح الانتماء هذا كما نجم ينحي حد، ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية.
1: رياض بارونتيز صغير وعطينا نقاط الكل كامل نقاط خاطر انت زادة عملت بيه دريب المعموش اقوى ملعبية في العالم ما يستاهلش كمل تفضل باطن
0: دقيقة نحب زادة نبلغ اللي الدكتور ياسين بن احمد ماهوش ما تعرف ماهوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو، انسان يعيش ديسكري كيف كيف انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية. هذا اللي حبيت نعلم به، وإن شاء الله جاي خير للترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله جماهير الترجي وأحباء الترجي والناس الكل تلتف، لأنه اليوم أني في مفترق كبير للترجي الرياضي التونسي، والحديث بقيه كيك من الموسم
1: به للحديث بقيه زي ما تفهمين خاطر ما تنجمش تكمل يعني بجوز كلمتين ونتعدى والموضوع كيما هذا. لكن خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا تون بصفه رسميه، رياض بن نور رئيس فرع كره القدم في الترجي الرياضي التونسي لم يعد هو رئيس الفرع والمسؤول اليوم بعد الديكلاراسيون هذه، دونك استقاله رياض بن نور من مهام، وزاد كيف كيف انسحاب الدكتور ياسين بن احمد من اللجنه الطبيه. نقولوا الفريق كل من الترجي الرياضي التونسي. رياض خلي الناس اللي تسمع تعرف شو الكواليس زاد سي بانورمال. نبدا نقول لك انا في نحكيو على ليكيب ناسيونال نقارو احنا نحكيو على الاستقاله اللي فاجئنا انت بها ديجا، ما فهمتش علاش التمويه اللي صار، علاش قلت لي رانا نحبوا نحكيو على اختيارات صبري لموشي بعد في لونتين نلقاو الحديث على استقاله رياض بن نور. حاول فسر لي ميساج وخلنا نسمعوا الناس الكل علاش خاطر زاد اللي يسمع يقول لك شبيه اسكندر يقول مرحبا رياض بن نور تحكي لنا على القائمه ومن بعد في الاخر نسمع استقاله تولي بينو بين كارك. قلت لي من الاول زاد خلي فهموا خلينا نحضروا له احنا للاسئله وللمواضيع والكل خاطر الجمهور الترجي يستحق اجابات على الاسئله.
0: مثال اسكندر انا مانيش باش نخوض معك في اسئله، هذاك يرجع لي انا بالنظر اني نجاوب على الاسئله ولا ما نجاوبش على الاسئله. مثال خليني نكمل لك اسكندر امان معناها خلينا نعمل جمله متكامله. يرجع لي بالنظر اني نجاوب على الاسئله ولا ما نجاوبش على الاسئله. انا والوقت اللي نجاوب فيه على الاسئله انا نختاره. اليوم حبيت من خلال كما صار في 2015 اعلنت على موزايك، حبيت نعلم كيف كيف على موزايك. بالنسبة لي أنا حبيت أنه الموضوع يكون في وقته، علاش حبيت يكون بصفة قاطعة لأني ما نحبش الخبر يخرج ونحب حتى تليفون، لأني قرار لا رجعة فيه، ما نحب حتى تليفون يجي. راني مقتنع وربي شاهد على كلامي اللي أنا اليوم ما عادش قادر نضيف حتى شيء للترجي الرياضي التونسي. أنت قلت ترى رياض بن نور انسحب من خطة رئيس فرع، أنا لم أعد رئيس فرع منذ على الأقل سنة، لأني أصرحت مشرف على الرياضات الجماعية وأصبحنا وغيرنا المنظومة. ولا كل على كل اسكندر راك باش تعذرني في حاجة برك اسكندر، راني مانيش قادر باش نجاوب اليوم على الأسئلة اللي الترجي الرياضي التونسي.
1: سؤال
0: بإذن الله
1: سؤال
0: بإذن الله كيف خبرك باش نكملك ونجاوب. اللي الترجي الرياضي التونسي راهو باش يكمل عنده التزامات يلزم يكملها، وإن شاء الله بإذن الله يكملها بانتصارات ويكملها بتتويج، وبعد بإذن الله سيكون لنا حديث.
1: به عندي سؤال وطلب، نبدا لك بالطلب ولا بالسؤال؟
0: اللي تحب اسكندر انا باش نجاوبك على الكل. انت ما تعرف اسكندر انا راني ما عندي مده ما تكلمتش في الميديا، ولكن راني ما ديما حاضر
1: معناها نحترم برشا انه اليوم معناها موقف وعديته معنا في موزايك، نحترم انك زاد ما تحبش تخوض في برشا تفاصيل، لكن الطلب الاول انه رياض معناها يلزمنا نكونوا موجودين، تكون توعدنا تكون موجود بحذانا في الوقت اللي انت تراه مناسب بيان سور، مش نقطع عليك حتى وقت
0: نحكيو
1: باش نحكي خاطر فما برشا ما يتحكي.
0: لا لا
1: اسكندر مش لينا احنا السؤال
0: اسكندر اسكندر اسكندر التايمينج اللي انا باش نخرج فيه والاختيار نتاع وين باش نخرج كيفاش نخرج هذاك تخليه لي انا اسكندر لاني انا ما عنديش حتى
1: اوبليغاسيون. انا مجرب طلب اسكندر. مش قاعد نحطه فيك في اوبليغاسيون يا هذا طلب
0: اسكندر اهدى شوية اسكندر
1: لا والله هادي لا انا مش على
0: اعصابي انا يا اسكندر انا راني المعني بالامر
1: حبيت نمشي معك معنا الاكثر تفاصيل
0: انا المعني بالامر راني هادي انا راني نورمال ما نجم نكون نغادر في صمت وما نتكلمش حتى كلمة وهذا من حقي زاد معناها مانيش مطالب انا راني بحد شيء انا اذا كان قلت باش يجي الوقت نتكلموا وتنفسروا هذا معناها من باب اني انا نعتبر روحي على الاقل وهذا ما نجم نحولي حد مكشخ من المكشخين وكهو
1: حتى حد ما نكرس على الانتماء نتاعك جوج نكمل السؤال هذا الطلب هذاك اللي جاوبتنا عليه ولك حريه الاختيار لكن السؤال وخليني من وحي اللحظه لانه فما ضغط جماهيري خليك اليوم تاخذ القرار هذا ولا انت عندك قناعات انك بالحق كما كنت تحكي ما عادش نجم تزيد شيء للاسبرونس بارابور العوام اللي عديتها الاخر الكل ما عادش عندك افكار اخرى بتتر جهد اخر ما نعرفش شنو هذا السويت للضغط الجماهيري وغضب جماهير الترجي التونسي بعد النتائج الاخيره ولا قناعه شخصيه
0: الأقراب الأقراب يعرفوا اللي أنا عندي مدة حنحب نغادر وعندي مدة معناها اللي أنا حتى من ناحية صحية ما عاش قادر معناها ولكن اليوم أنا ما نجمش نكون في معزل عن آراء الناس ما نجمش نكون في معزل أنا في جمعية وأنا ربي يعلم نحبها أكثر من برشا قاعدين يسب والمؤكد معناها ما نجمش نكون في معزل أنا إذا كان نولي نهار في جمعيتي وعلى الأقل المرة هذه نحس اللي فما إجماع بين المنافسين وبين جماعة من جمعيتي إني أنا اخترت إنه أنا نحب جمعيتي أكثر من نحب روحي وكهو
1: واضح نحترم رأيك وموقفك يا رياض بن نور نقول المسؤول السابق ولا اليوم في الترجي هذه التونسي ونرشن نسمع في رياض تسمع فيها
0: معك
1: ما نعرفش متاثر نسمع فيك تبكي مش نقول لك ما هي
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسكندر اسكندر جمله مانيش نبكي جمله وراه باذن الله
1: خاطر حبينا نثبتوا في
0: لا لا وخنزيد لا تاثر اكيد اسكندر اللي لعب اربع شامبيونز ليج اللي هز ثلاثه شامبيونز ليج ولعب اربع كوب دي مود ما نجمش يبكي ما نجمش يبكي كي يخرج الترجي بالعكس اللي فريقه عمناه ولا هز الالقاب الممكنه الكل في تونس ما فماش فريق عنده تصويره بلقب عمناول كل الرياضات كان عندك عمناول فريق هز لقب مع الترجي في كل الرياضات جماعي قول لي عليه شكون ولا راني تصويرته الفريق تحب ولا تكره معناها ماناش يقولوا شي يقولوا خلي قلت لك اسكندر كي تعرف تبربش فيا وتحب
1: لا والله هو اللي شكل اختلاف الانجازات تحكي عليه انت يا رياض لو شكل اختلاف زاد هو تراجع النتائج بوتيتر في الفتره الاخيره هو اللي خلى الناس تعمل ريكس وين شفت انت عندي وسيتك انت بي يا سيدي قبل
0: انا ما عنديش جماهير
1: تراجع التونسي
0: لا ما عنديش هما يعرفوا ما يصلح بالفريق ديجا هما ها مطوى برشا اقتراحات وبرشا هما يعرفوا ما يصلح بالفريق انا نهار اللي ينتهي معناها المهمه نتاعي في الترجي الرياضي التونسي ما عادش نعطي على كل الوقت هذا اسكندر ما سمحني راني مانيش في راني كنت باش نعمل اون ديكلاراسيون فيها اربع كلمات ما نحبش نزيد عليهم اكثر واللي نحب ناكد عليه راهي مغادره نهائيه بصفه نهائيه مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج ومهما مرت الاعوام
1: وما فيها حتى مش تترجع عليها معناها ما فيهاش حتى
0: باذن الله السميع العليم كان حياتنا القدره ما نجمش عمري ما تراجعت في حتى موقف يا اسكندر وعمري ما تناقضت في حتى موقف وعمري في حتى تدخل ما كنت راني اعي ما اقول واقصد ما اقول دائما ولكن ها باش نخاطب الناس العقلاء في الترجي الرياضي التونسي العقلاء بالذات العقلاء استحفظوا على جمعيتكم استحفظوا على جمعيتكم هذه الكلمة لا نقول كيفاش ولا علاش استحفظوا على جمعيتكم وكهو
1: واضح رياض كان تعطيني نسبة متاع النجاح بالنسبة لك انت ولا فشل في الترجي قداش تعطي روحك نسبة نجاح وقداش تعطي روحك نسبة فشل بارابور اللي عملته من اللي دخلت كمسؤول حتى لليوم نهار اللي قررت فيه المغادرة
0: انا دخلت على الترجي الرياضي التونسي هذا لقب بطولة افريقيا ربيعة الابطال بركة واحدة بركة المقياس اللي قيسوا به الفرق في العالم المقياس اللي قيسوا به الفرق في العالم احنا علاش نقولوا ريال مدريد من اقوى الفرق في العالم لانه النمبر دو شامبيونز ليغ غاني معنا بعد دو شامبيونز ليغ تحكي ليش لا يوفا لا درشنو ولا لا ما عندهمش هما لا فروازياتيك غادي ما عندهمش كان حكايه الشامبيونز ليغ 2008 برئاسه السيد حمدي المدبو. باش نرجع للموضوع هذا كي دخلنا الاسبيرانس ترجي هذا لقب واحد ربي تبطل لعبه في نالات اللي تحب انت هذا لقب واحد. الترجي التونسي كان في الترتيب الافريقي بعيد لانه برشا من الناس هزين اكثر منه القاب. اليوم الترجي التونسي هز اربعه شامبيونز ليغ. الترجي التونسي العنصر الفاعل في رابطة الابطال الافريقيه. الترجي التونسي عامل اربعه كوب دي مون. قيم انت من بعد وحدك وقول باهي خايب من بعد تنحلوا ما هو خويا ماك تعرف لا نبيه في قومه. اليوم ما نجمو نحكيو حتى شيء. اليوم وكملنا بالتاريخ نشوفوا لعل بإذن الله وربي يكرمنا ويعطينا جينيراسيون وناس يعملوا خير من اللي عمل.
1: به دونك هذه النجاحات فما حاجات ندمت عليهم فما اخطاء كنت ممكن قلت كان ما عملناهمش رانا كنا في البوديوم اكثر من ثلاثه مرات اللي تحكي عليهم رياض.
0: اخطاء كي الناس الكل خي شكون ما عملش اخطاء في الدنيا هذه الناس الكل تعمل اخطاء
1: وتعرف احنا في
0: ولكن الاخطاء الكل ولكن الاخطاء الكل بمحبه كبيره للجمعيه ويمكن الخطا الكبير اللي واحد طاوع فيه الموجه بعض ساعات طاوع الموجه يمكن كان قعد بالافكار وهو يمكن خيط للفريق
1: ما فما افكار اخرى كانت اون باراليل تمشي معناها مش اخبار اخطاء اخبار لو افكار رياض بن نور فقط دونك هذا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا انا ماني الشيخ اما راني
1: عليك الشيخ جاتك اي وانا انت يا
0: ليزر راني معناها متناسق مع روحي ماني الشيخ الحقيقه ماني الشيخ ولكن راني متناسق مع روحي لانه بتاتر فما قرارات توجه نتاع اللي حبت تمشي فيه الراي العام بصفه عامه ظهر ماهوش هو الانسب للترجي هذا التونسي توجه نتاع اللي انسقنا فيه انه تمشينا مع راي الاغلبيه في الترجي هذا التونسي يمكن ما كانش انسب للترجي التونسي هذا شنو قصدي ولا نتملص لا من قرار ولا من حد شيء وموجودين باذن الله في الترجي التونسي كالعاده باذن الله السميع العليم موجودين المحبه قلت لك ربي سبحانه وما تبعتنا عليها كان الاكبر
1: واضح جدا نشكرك برشا رياض بنور رغم اللي قدرتني راك رياض خاطر خليتنا تو نحكيو في موضوع
0: اخر مثال اخر مره اخر مره عملت بيك فانت صغيره اسكندر احملها مني
1: تكلف صح وانتو كا على اختيارك مزيك باش تعطي وتعلن القرار نتاعك وانتو كا رياض بنور كان اعلن مغادرته للترجي الرياضي التونسي كنت تسمعوا في التفاصيل بتترك ان ممكن واحد في باله من قبل الحوار كان ممكن احسنوا في تفاصيل
0: هذاك علي اسكندر انا ما قلت لكش خاطرك عارف محضر كرار
1: وانا محضر
0: وحتى كان مش انت محضر كرار باش يبعثوا لك كرار
1: لا شكون مش يبعث لي
0: عندك شكون مش يبعثني
1: أنا تعرف علاقتي بشكون مباشر علاقتي كان أكثر يدها كان مع جماهير الترجي الرياضي التونسي كتحب نقول لك جماهير الترجي شنية
0: شنية
1: مسؤولياتها وشنية ملاحظات هذا هذاك علاش ما خلينا من أكيد خلينا خاطراتي أنا من الأول على أساس كنت تحكي على الليستة كنت نسألك على الميركاتو وشنو باش تعملوا وشنو إداريين باش يتبدل شنو باش يصير
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعمل كل شيء وان شاء الله باذن الله كالعاده تكون حاضره باش تنافس الناس الكل وخاصه باش تكون كالعاده في رقم صعب في افريقيا هذاك مشيئه الله توصل دمي فينال تربح ما تربحش ولكن توصل فينال تربح ما تربحش هذيك تدخل فيها قرعه وتدخل فيها توجيه قرعه وتدخل فيها مباريات وتدخل فيها برشا حاجات اكيد ان شاء الله الترجي يكون حاضر كالعاده
1: واضح شكرا لك رياض بن نور عاود نذكر الناس اللي خلطت علينا توا اعلان مغادرته للترجي الرياضي التونسي رياض بن نور المشرف العام كما كان يحكي بالخطه الجديده على الرياضات الجماعيه ورئيس فرع كره القدم وقولوها زاد مره اخرى للترجي الرياضي التونسي زاد على لسان رياض بن نور كان اعلن انسحاب الدكتور ياسين بن احمد من مهامه في الفريق دونك الثنائي هذا تنتهي علاقته بالترجي الرياضي التونسي رسميا بعد التصريح هذا يعني. تحكيوا على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 عام. خلينا نحاولوا نبداو من الاول. كنا نحكيوا 5 دقائق من بدايه المقابله، تو 20 دقيقه من بدايه المقابله. منتخبنا يلعب مع مصر في المغرب، مقابلته الثانيه ورابح واحد بليش في 20 دقيقه، مركب مونتو بدقيقه حديد ضربه جزاء المنصف الثابتي، اللاعب المحور الدفاع منصف الثابتي سجل الهدف الاول في 20 دقيقه. ربحين مصر 1-0. كنا نعاود نذكر 1-1 التعادل مع المغرب كانت المقابله الاولى. مهم جدا انتصار ان شاء الله اليوم لمنتخبنا، ما زالت المقابله لكن حتى توا متقدمين في نتيجه في كان المغرب 2026 لاقل من 17 عام، متقدمين من المنتخب المصري 1-0. اتحاد شمال افريقيا منح شرف تنظيم الدوره التاهيليه للكان اقل من 17 عام في 2027 الى تونس. نو تونس هي باش تنظم تصفيات الكان القادمه، كان 2027 من منطقه شمال افريقيا، يعني تلعبت المره الاخرى التصفيه تاع اليوناب نحكيوا عليها، تلعبت اخر مره في ليبيا العام الجاي. بالنسبه للناتيف دوميندي اللي تولدوا في 2010 يلعبوا التصفيات نتاع اليوناب ولا التصفيات اللي كان منطقه شمال افريقيا في تونس. في البولي بعد أقل من ساعتين من توا ينطلق نهائي الكاس، اليوم النهائي بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ماتش يبدأ الأربعاء بالتحديد، النهائي رقم 34 للترجي يلوج على الكوب، رقم 24 يلوج على الدوبلي التاسع على التوالي للترجي الرياضي التونسي. النجم يلعب النهائي 22 في تاريخه وعنده 7 كؤوس، اليوم يلعب على الكوب الثامنة، وآخر كاس هزتها لتوان نذكر في 2016. دونك مقابلة كبيرة اليوم منتظرة في البولي نهائي الكوب بين الترجي والنجم بداية من الأربعاء نتاع العشية. الكرة في العالم وأهم المقابلات، نبدأ بفينال البطولة في اسكتلندا في لاعب تونسي هو سيباستيان تونكتي، همنا تواجده زادة في المقابلة هذه. لاعب المنتخب الوطني التونسي يشارك معه في المونديال، لعب شوط واحد وخرج تونكتي 1-1 النتيجة بين سلتيك وهيرت دوز، يلعبوا على الصدارة اليوم كما قلنا نهائي البطولة يتسمى، وحتى التوى تعادل 1-1 في 85 دقيقة لعب. بالنسبة للكوب في انجلترا، النهائي بين تشيلسي ومانشستر سيتي بداية من ماضي 3. في البوندسليغا فما مقابلات تبدأ شوية آخر 2:30، بايرن ميونخ مع كولن بداية من 2:30، انترخت فرانكفورت مع شتوتغارت، فريق الصخيري يواجه شتوتغارت وصخيري أساسي 2:30، زادة أونيون برلين مع أوكسبورغ وخديرة والغربي زوز غايبين في الفرق متاعهم. بالنسبة للسبعة متاع العشية فما فينال الكاف آلي، مقابلة آلي كانت عدد في مصر أو في الجزائر وفي الاتحاد العاصمة 1-0. اليوم الزمالك واتحاد العاصمة في الروتور السبعة في مصر، ونهائي تشامبيونز ليج 2 في آسيا بداية من 7:15 مقابلة النصر فريق كريستيانو يواجه عصام الجبيلي اللاعب التونسي الموجود اليوم مع جنبا أوساكا الياباني. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. جيكم سوسن توت سويت وبقية الكيب في كلوب ويكاند.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك.

ويكند. هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام. اي نعرف اللي فتره امتحانات صغيرات على اعصابها ولي بارون يعيشوا في برشا ضغوطات, ولهنا جاء الدور الفعال متاع كلوب ويكاند, برنامج كلوب ويكاند اللي يفرد عليكم بالموسيقى ويخليكم أجور كوتي أكتواليتي ويزيدكم معرفة ومعلومات. وعلى ذكر المعلومات في فغي وفو, باش تتعرفوا على أصل وفصل أقوال نقولوها في حياتنا اليومية, كما مثلا عادة حليمة إلى عادتها القديمة, وإلا أشهر من نار على علم, وإلا البحر أمامكم والعدو وراءكم, وإلا زاد كل الطرق تؤدي إلى روما. قصتهم تعرفوها في فغي وفو. ضيفنا في كلوب انفلونسور هي صنيعة المحتوى حنان عمارة, شهيرة حنونات, باش نحكيو معاها على المحتوى اللي تعمل فيه واللي هو على الطبخ. سينو فيت أوراند وورد باش نرجع بكم العام 1997 ونكتشفوا أقوى المرسوات اللي ضربوا كيما الجمعة هذه وقتها. واليوم معنا ميكس شرقي باي سلومة. ملا خليكم مع مروان, أهلا وسهلا بيك. هيديا في الإخراج الرقمي. اليوم معنا وائل في الستاندار, وأنا ساوس الغريبي معاكم للأربع متاع العشية ومن غير تأخير شوي آخر. استنيو

0: MFI Club Weekend, Kayet Club Influenceur.
1: Club Influenceur.
0: وكل مرة في الوقت هذه تلقاو كلوب انفلونسور لا روبريك اللي نستدعو فيها جيست يكون صانع محتوى ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه. وضيفتنا اليوم بنوتة مزيانة خفيفة الظل، تعلمنا معاها برشا برشا في مجال الطبخ. اليوم عندها برشا متابعين، فوق ال 660 ألف متابع على الانستغرام وكيفهم على التيك توك. ضيفتنا جاتنا خصيصا من صفاقس، وتحية للصفاقسية اللي قاعدين يسمعوا فيه اليوم. معنا حنان عمارة. حنونات اهلا وسهلا بيك، نورتنا.
2: صباح،
0: مرحبا بيك.
2: عايشه،
0: ايش حالك؟
2: صباح الحمد لله.
0: صباح صفاقس، شنو امورها؟ صباح الطقس سخون، اسخن من هنا من تونس؟
2: والله مطيره شويه
0: بالحق. ربي يرحمنا، كهو بيه بيه بيه الكل شيء، الفلاحه غديك والكل. مرحبا بيك، نورتنا.
2: عايشه
0: حنان. حنونات ساعة كيف جاي هكا حنونات؟ انت على خاطر يربجوا بيك حنونات؟
2: والله اصحابي يقولوا لي حنونات. يا اخي مشيت هكا في حنونات.
0: يا اخي مشيت هكا في حنونات، وانت يعجبك حنونات؟
2: اي عجبني.
0: ولا حنونه خير ولا
2: حنون؟ انا اصلا كي عيطوا لي حنين في الدار نقول لهم لا بالله عيطوا لي
0: كان حنونيت حنونيت حنونيت حنونيت حنونيت. تحكي لنا كيفاش بديت مع السوشيال ميديا، مع صناعه المحتوى؟
2: والله انا من الاول مغرومه بالتطيب، وبديت الحكايه في الكورونا البريود هيك. العبد كل شد الدار.
0: اي وقت تعلمنا كالملسوقه والمليوي والخبز كل شيء تعلمناه.
2: والله دونك بديت نبارطاجي لي غوسيت. وقتها حسيت اللي العبد عرفت كي يجربوا لي غوسيت شيخوا بيهم على الاخر. دونك بديت من وقتها، معناتها قعدت بريود نهبط، ومن بعديك قصيت الحقيقه 2 ولا 3 ومن بعديك رجعت.
0: ومن بعد رجعت، علاش قصيت؟
2: قصيت على خاطر وقتها انا الانستغرام تاعي ياسر صغير وما لقيتش برشا تفاعل. قلت بالك بلاصتي مشوني نرى حاجه اخرى.
0: داكوغ، وفركست على روحك في حاجه اخرى من بعد؟
2: اي خدمت حاجات اما ما حسيتش روحي نعمل في حاجه انا نحبها، عرفتها.
0: وانت شنو تحب؟
2: انا نحب الكوجينه.
0: تحب الكوجينه؟
2: نقعد شي 24 ساعه في الكوجينه ما نفدش منها، نموت عليها.
0: داكوغ. تحب التطيب هكا؟
2: نعشق التطيب، تعلمته مع ماما. ماما ميكلتها ياسر ياسر بنينه.
0: داكوغ.
2: دونك بديت
0: وخديت من عندها لي زاستوس الكل.
2: اي وخديت حاجات تراديسيونيل.
0: خاصة معنى هكا تونسية.
2: ليك نعطي سفيقسية
0: نازل سفيقسية
2: حرح رموززة
0: أم لا ليه يكاو بصبارس والدنيا والكل
2: كسي بالحود.
0: مالا كسي بالحود.

0: ما نستغلوش. دونك قلت الحاجات اللي طيبهم ماما انا نهبطها هي تصور ماما نصورين اياه ونهبطوا. يا اخي كي بديت نهبط لي غوسيت بالحق شيخو بيهم العبد اي واحد يجرب يقول لي ماكله ياسر بنينه حسيت تقول عليه اماره من عند ربي. يا اخي عملت تحدي بيني وبين روحي عام قلت لي تريتك العام لازمني نثبت روحي.
1: داك
0: بعت على العبيد الكل بعت على أصحاب ريت حياتي شنية نقوم 8 متاع الصباح نطلع الكوجينة نطيب نهبط المنتج نصلي ونرقد ريت عام كامل على نفس الريتم. ماما تقول يخرج تفرد نقول لا لا تو مش وقت تفرد لازمني نوصل لازمني ننجح ريت هكا بالحق نحكي معك راني من قلب قلبي معها. وماما كانت الحقيقة مأمنة بي ومصدقتني واللي وصلت له هذا الكل بالحق كله من ماما
1: ربي يفضلها لي
0: والله ربي يخليها لي والله. وديما نقول لها يما النجاح اللي انا فيه راه كله منك انت انت امنت بيا انت صدقتني انت وقفت معايا انت عملت معايا لي غوسيت. ديما نقول لها نهار اللي ربي حل في وجهي راك انت باش تكون اول وحده معايا في الحياه معناتها
1: وديجا تو نجحت انت تسمى
0: الحمد لله كله فضل ماما فضل ربي.
1: قداش عندك تو في الكوميونيتي نتاعك؟
0: عندي توا 3 هكاك انا في عام في عام بركه التحدي اللي قلت لك عليه زدت فيه 500,000
1: 500,000
0: قلت لك ريت بالحق نقول لك عندي حاجتين ريت حاجتين نخرج منهم ببدا يا باش نقضي للروسيت سينو كان عندي شي خدمه واي خدمه تجيني من الانستغرام ننفستيها في لي غوسيت خاطر قبل ما كانش عندي فلوس ما جبش ناخذ الحاجات الغاليين. دونك قلت لك العام بالحق لازمني ننفستي على الانستغرام باش هكاك نجم نوصل. وقول لك حاجه ريت كي يجيك احساس من داخله يقول لك راك انت باش توصل الاحساس هيك مستحيل ما لازمك تصدقه معناتها راه احساس صحيح.
1: داك
0: وتعدي لي عام يسر صعيب الحقيقه بالحق صعيب على الاخر خاطر البريود هيك برشا عبيد يقولوا لي هذه حكايه فارغه ما عندها وين توصل عرفتك الكلام كان يسر يقلقني يسر يجرحني كنت نقعد نبكي ريت من بعد ما كمل روسيت والمنتج نبدا نبكي في الليل نبدا نقول زعمينا باش نوصل. وبعد كي نتذكر ماما اللي معايا هيك الحاجة اللي تقويني نقول لا أنا باش نوصل ماما لازمني نفرحها ماما لازمني نودة بحاجة بي لازمني نعوض لها برشا حاجات. وبالحق ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين
1: ربي يفضل هيلك وربي يفضلكم لبعضكم محليه الكلام اللي هكا خارج من القلب ونتصور هاي ماماتك رايقة تسمع فيك ورايقة تبكي.
0: حاب أقول لك لين حبك برشا بالحق أنت أحلى نعمة في حياتي والله وإن شاء الله يا ربي نزيد ننجح وزيد نفرحك وإن شاء الله في أقرب وقت باش نعمل عمرين وماما هيكي بالحق
1: إن شاء الله يا ربي.
0: أقل حاجة نجم نعملها معها والله.
1: ربي كتبه لك إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: قديش عندك من فولورز توا؟
0: عندي 700,000
1: 700,000 على الانستغرام 700 في قديش قلت لي ظرف قديش
0: 700 في ظرف يمكن عامين هكيكا
1: عامين هكيكا اوكي بحنين البارح كنا قلنا انه انت باش تكون الجيست نتاعنا في كلوب ويكاند على موزايك كافيه وجاونا مجموعه اسئله بوم نجموش نقولوهم الكل. نبداو بالسؤال نتاع اريج اللي قالت لك شكون اكثر شخص متاثره بيه معناها بالطبخ نتاعو من عائلتك. ديجا انت قلت ماماتك ربي يفضلها من المشاهير فما شكون هكا تبع فيه
0: مشاهير الحقيقه لا
1: لا به نونو كيف كيف قالت لك شكون حبك في الطبخ ماما تكسافا كل شيء حرقت وريتك
0: كل شيء ماما كل شيء
1: بي نورس قالت لك في اخر ستوري عملتها قلت لي تعديت باعوام صعيبه علاش على خاطر ماما هكا تاثرت فيه وظهر لك صعيب على الاخر وقتاش
0: اول طلع نتاع الكريم الخايب نتاع العباد معناتها الساعات مثلا حتى الاقرب الناس ليك مثلا يقول لك هذه الحاجه ما عاد وين توصل حكايه فارغه. انا كنت مصدقه روحي نقول لا والله راني باش نوصل ريت فما احساس يجيك من داخل يقول لك راك انت باش توصل حاجه هيك ريت وقتها ما فما حتى قوه في الدنيا هذه تجم توقفك كان انت مامن بروحك
1: صحيح
0: ما تركتش من حاجه موجوده في الدار راك تجم توصل حاجه كبيره. وديما اعمل حاجه اللي انت تحبها ريت حاجه تحبها مقتنع بها راك باذن الله تتعب وتشقى راك باش توصل باش تلقى ريزولتا معناتها بالحق.
1: تري بيان ديجا نحب نربط كلامك بسؤال علولو اللي قال لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك.
0: نحب نوصل انا وصلت انا الحقيقه معناتها اللي انا
1: تحبش مثلا تعمل تعمل براند نتاعك تحب توصل معناها يكون عندك اشعاع عربي كيما فما برشا قاعدين يراو فيهم دايوغ مصاروه ولا لبنانيين ولا اردنيين الحقيقه الكل معروفين في العالم العربي
0: إيه مثلا تبيت ولا الماكله نتاعي ما توصل ابعد البلايص معناتها الحقيقه خاطر انا متاكده والله اي واحد يجرب معناتها ماكلتي انا وماما سي ما يقول لي ما نجمش نجرب حتى حد اخر بالحق راني نحكي لك لو فما مثلا انسان كبار يتبع فيه تقول لي حيتي كامله نعمل حاجات تراديسيونيل وحدي نهارت اللي جربت ماكله ماما ياكل كوسي مقرونه وليت تتبع كل ماكلتنا تقول لي ماكلتكم ياسر بنينه
1: ياسر بنينه وانتم اكثر عربي اكثر من اكثر ما هو هكايه شويه هكا
0: مودرن تبدا حاجه تراديسيونيل مثلا نخدمها انا وماما والحاجات الاخرين هيك نتاع هيك الخفيف وكل شيء لكم نعملهم انا
1: Très bien, bisous.

0: دكتور قالت لك نحب نخدم في محتوى الطبخ، شنو تنصحني باش ننجح كيفك؟
1: كون انسان صادق. الصدق هو اللي بالحق يوصلك لأبعد البلايص.
0: داكوغ
1: والله.
0: سونيا قالت لك شفنك متعلقه برشا بالحيوانات خاصه بالقطاطس، شنو سر محبتك ليهم؟
1: انا ياسر حنينه، مش حتى القطاطس، معناتها الصيفه فيها برشا عباد يقولوا لي يقول لي انت حنينه اكثر من اللازم. واحنا جيت بريود جا قطوس بحذانا للدار. يا اخي وانا كلش سخين حب القطاطس. امين ربيت عليه الكبده، فهمت؟ يا اخي ما مره انا مروحه للدار وانا لقيته ضربته كربه قدام الدار. نقولك صار فيا تعذبت مش نورمال. من وقتها عرفت اللي انا ياسر نحبهم. من بعده هو بحكيت 3 شهور وانا زدت زوز قطاطس اخرين في الدار. ماما قالت ديني ثالث نطردك.
0: لا خطر الله هاكم يمزد صعيبة زيدة.
1: لا لا هي فيه مش نورمال بالحق، معناتها نوكلهم في احسن ماكلة ويحبوني على الاخر. كي قعدت نهارين مش في الدار، نهار اللي جيت انا بدي نمشي يوما في جرتي يحبوني على الاخر، يرقدوا كان بحذايا. ماما قالت لي انا تقول عليهم عبيد معنا في الدار مش حيوانات.
0: وشنو اسميهم؟
1: سمسم ونسيم.
0: شنو بلا سيم يدو سمسم ونسيم؟
1: واحدة قالت لي خطيب اسمه نسيم وليت الحب خطاسك.
0: حلوة حلوة نسيم وسمسم. والله جرت تقول لهم كانوا يسمعوا فينا يوم يوم. اوكي سيبا نرجع للأسئلة الأخير. انت قالت لك أكثر لبلا المطلوبين من الكوميونيتي متاعك اللي تبعوا فيك قولوا لك أمان حنونات زيدنا من السكري وإلا السالي.
1: كل شيء اي حاجه نهبطها انا احلى على قلبه من العسل.
0: داكوغ.
1: اي حاجه يحبوها بالحق، معناتها ريت يقولوا لي اي حاجه من عندك عسل نحبوها المفيد انت تدخل كوجينا طيب منك
0: هاكا هاو طيب
1: هاك هاو.
0: داكوغ. بي وانت تمنتي وحدك لي فيديو نتاعك؟
1: كل شيء نعمله وحدي، نصور وحدي، منتج وحدي، كل شيء وحدي.
0: وكيفاش تعلمت هالحكايه هذه؟
1: وحدك على الاول فيديوهات كي بديتهم بالحق جراف. بشويه بشويه وانا تعلمت ندخل يوتيوب نتعلم كيفاش. راه كي تحب تتعلم حاجه تعلمها من غير ما تسحق عبد باش يتعلمك وحدك انت بمخك تجم تعمل كل شيء.
0: داكوغ. وكل يوم تهبط دي فيديو قداش الفريكونس نتاع لي فيديو تهبطهم؟ كل نهار كل توا
1: توا معش ديما نتاع حكيت مثلا روسيت في الجمعه هكاك
0: روسيت في الجمعه. وانت قداش مره في حياتك اليوميه قداش مره طيب؟
1: طيب برشا. طيب اما كل مره كيفاش؟
0: سؤال هذا من عندي انا. شنو تعمل في المعون؟
1: والله نغسل فيه في الدنيا.
0: والله يعيشك علاش طيب عظمي انا طيب اولاد وخرج المعون الكل وبعت رسيلي
1: لكي معانيتي بعد كل روسيت
0: الحوست الكوشينة كيفش تعمل؟
1: أبقى تعرف ايش تعمل لازمك انت طيب وميم طاني تخرج معه وتخسله بشكيكا ما تكثرش على روحك.
0: هذه استويس هي لحنونات يعطيك صحة. مرسي بكو حنونات نورتنا لهنا في كلوب بيكاند. الكلمة الأخرى اللي كنت شنو تحب تقول؟
1: نحب نقول لأي واحد يحب يعمل بروجي ولا عنده حلم يحب يعملها، نحب نقوله كبش في حلمتك وراك تجم تبدا من بالحق من تحت الصفر. جوست انت امن بروحك وقراني انا باش نوصل، وربي مستحيل كي يشوفك انت تعب وما ما يحلش في وجهك معناتها. وحاجه اخرى رضايه الوالدين وصلتك، ريت هذوما الزوز تعملهم وتكون صادق، خاطر ريت الصدق هي اهم حاجه سيختو في الانستغرام. خاطر ريت قد ما انت تكون صادق ولي كولاب نتاعك يكونوا مريقلين وما تخممش في الفلوس، خمم انت العبيد يكونوا فرحانين. ريت قد ما انت تزيد في العام قد ما انت تزيد تتقدم مش تتوخر. وانا هذه اهم حاجه العبيد يحبوها، يقولوا لي انت ياسر سبونتاني على طبيعتك وصادقه واللي فما ريت حتى كي تصير فوته طول نكلم الكليون قولوا راه صار هكا وهكا تو تريقلها تو مستحيل راه ميساج وما نجاوبش عليه. كو خاف ربي وبإذن الله ثنية محلولة قدامك وتنجح.
0: بون كوراج لك انت وبون غوتور للصفاقس، يعطيك الصحة. محليك ومحليهم لي روسيت اللي تعمل فيهم، وسورتو نحسوا لي كل روسيت وراها روح هكا وراها قلب صافي. يعطيك الصحة حنان. دونك حنونات كانت هي ضيفتنا لهنا في كلوب انفلونسور. كلوب انفلونسور كلوب ويكند كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند. نذكركم يا بارتير من الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم مع الموسيقى الشرقية باي سلومة. كيف العادة سلومة محضر بلايليست عالمية فيها أحلى الموسيقى العربية اللي تربينا عليها وديما نشيخوا عليها. أون أتوندون توت سويت بوسي وننسى اللي كان وشوي آخر. استنوا الأخبار مع سيف، خليكم معنا ديما على موزيك.

0: تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي يعتبر أن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. والأمين العام يدعو في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها وفق تعبيره. والي بن زرد سالم بن يعقوب يدعو إلى ضرورة العمل على تسريع واستكمال أشغال مشروع معهد الجلاء بن زرد الجنوبية ليكون جاهزا بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، وذلك أثر زيارة عمل غير معلنة لفضاء المشروع وفق بلاغ صادر عن ولاية بن زرد. ووفق البلاغ ذاته، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال المدنية لمشروع بناء معهد الجلاء بمعتمدية بن زرد الجنوبية حوالي 70%، في حين تبلغ تكلفته المالية المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. أستاذ الطب المتقاعد ورئيس قسم الجراحة السابق في معهد صالح عزيز بالعاصمة خالد الرحال يعتبر في تقييمه لوضع اختصاص علاج السرطان في تونس أن البلاد تمتلك كفاءات طبية متقدمة في مختلف مجالات علاج الأورام سواء في الجراحة أو العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة، إلا أن الإشكال الرئيسي يكمن في نقص المؤسسات الصحية المتخصصة والقادرة على استيعاب الطلب المتزايد. وخالد الرحال يشير في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي لأن معهد صالح عزيز الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى سنة 1969 بلغ طاقته الاستيعابية القصوى ولم يعد قادرا على تلبية حاجيات المرضى المتزايدة، مشيرا إلى أن مشروع أحداث معهد جديد متعدد الاختصاصات لعلاج السرطان بتمويل كويتي على أرض مخصصة بولاية بن عروس ظل قيد الانتظار منذ سنوات رغم تقدم الدراسات الفنية المتعلقة به.
2: معهد صالح عزيز تعرفوا الناس الكل فتح أبوابه عام 69، كبرناه من جميع النواحي وكل، لكن وصل للطاقة الأقصى بتاعه ما عادش ينجم يستوعب أكثر من هذاك. ثم مشروع موجود في وزارة الصحة بناء معناتها معهد جديد متعدد الاختصاصات، ونستناه بفارغ الصبر وأنه معناتها يوصل لمرحلة الإنجاز، خاطر الموضوع هذا مفتوح من 2018 تقريبا 2017، التمويل متاعه معروف معناتها تمويل كويتي مع بالطبيعة على مستوى الجهات باش يكون فتح معناتها أقسام جديدة لجراحة السرطان، أقسام جديدة للمداوات بالعلاج للعلاج بالأشعة بصفة ديبول دو تريتمون، فهمت كما نقولوا الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشمال كذا، باش معناتها نقصوا مسافة على المريض باش يوصل إلى مركز مختص في علاج السرطان.
1: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وينذر بإخلاء قرى إضافية بيبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل، حزب الله اللبناني يعلن شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. ختاما، كييف تعلن أن روسيا سلمتها أكثر من 520 رفاة لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك في أحد المجالات القليلة للتعاون بين البلدين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: من ألحان ملحم بركات سمعتوا أمينة فاخت كل اللي بشوفك على موزاي كافيم في كلوب ويكاند وقيت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: في حياتنا اليومية نستعملوا برشا أمثال وتعبيرات من غير حتى ما نفكروا في أصلها الحقيقي، كلمات بسيطة أما وراها قصص وحكايات عاشت مئات السنين وبقات حاضرة حتى لتوا. اليوم باش نحكيو على أصل أربع عبارات مشهورة جدا: عادة حليمة لعادتها القديمة، أشهر من نار على علم، البحر أمامكم والعدو وراءكم، وإلا زادا كل الطرق تؤدي إلى روما. شنو قصصهم وشنو المعاني اللي خبيوها؟ نداو المثال الأول، عادة حليمة لعادتها القديمة، نقولوها وقت يكون شخص يوعد باش يتبدل ومن بعد مدة يرجع نفس التصرفات القديمة. وتقول الرواية المشهورة إنه حليمة كانت زوجة حاتم الطائي المعروف بالكرم، لكنها كانت بخيلة خاصة في استعمال السمن في الماكلة. حاتم حاول يغير فيها وقال لها إنه المرأة اللي تكثر من السمن يزيد جمالها ويطول في عمرها، وفعلا تبدت الفترة، لكن بعد وفاة ابنها رجعت لعادتها القديمة في البخل. ومن هنا خرج المثل عادة حليمة لعادتها القديمة، والمقصود منه أنه بعض الطباع يصعب تغييرها مهما حاول الإنسان. أما التعبير الثاني هو أشهر من نار على علم، نستعملوه للحاجة المعروفة جدا، وفي اللغة القديمة العلم يعني المكان المرتفع كما الجبل. قديما كانوا الناس يشعلوا النار فوق الأماكن العالية حتى يهتدي بها المسافرين في الصحراء، وكانت تظهر من بعيد بوضوح كبير. ومن هنا جاء التعبير أشهر من نار على علم، أي معروف وواضح للجميع. أما العبارة الثالثة هي من أشهر العبارات التاريخية، البحر أمامكم والعدو وراءكم، وترتبط بالقائد طارق بن زياد أثناء فتح الأندلس عام 711 ميلادي. طارق عبر البحر مع جيش صغير نسبيا نحو الأراضي الإسبانية، وكان يعرف إنه المهمة صعيبة برشا. وتقول الروايات إنه خاطب جنوده بهالكلمات هذوما باش يشجعهم على القتال وعدم التراجع، وأصبحت العبارة رمز للشجاعة والإصرار، وتستعمل اليوم وقت يكون الإنسان أمام تحدي كبير وما عندوش خيار غير المواجهة. وآخر مقولة نختم بها هي كل الطرق تؤدي إلى روما، أصلها يرجع للإمبراطورية الرومانية. الرومان عملوا شبكة طرقات ضخمة ومتنظمة تربط كامل أنحاء الإمبراطورية بمدينة روما، خطرها كانت العاصمة والمركز السياسي والعسكري والتجاري. في الوقت هذاك أي طريق رئيسي تقريبا كان ينجم يوصلك الروما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذاك علاش ولات الجملة تتقال حرفيا في البداية، ومن بعدها تحاولت المعنى مجازي، يعني فما برشة طرق باش توصل لنفس الهدف. وهكا نكتشفوا اللي الأمثال مش مجرد كلمات تتقال، بل هي حكايات وتجارب أبقت عايشة في لغتنا وثقافتنا لليوم. هذه كانت فغي وفو.
1: Vrai ou faux? Club Weekend. Club, club, club, club,
0: club, club, club, club Weekend. يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا، احنا مازلنا معاكم للاربعة متاع العشية، وعندي سبيسيال ديديكاس من عند ياسين العرافة اللي يتمنى الام فاطمة قروي عيد ميلاد سعيد وعمر مجيد، ويقول لها ربي خليك ويفضلك لينا يا امنا لحنينة، وكل عام وانت حية بمليار خير. وأحلى ديديكاس نحب نعمله للبنوتة تحفونا المزيانة اسمها عيشوشة عايشة عايدي، دونك باباتها هشام عايدي ومماتها سماح زريبي، يقولولك يا عايشة يا مزيانة يا تحفونا كل عام وانتي حية بمليار خير.

واحنا مازلنا معكم للاربع متاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا شويه اخر استناو ميكس سلومه. ما نخليكم مع ناصيف زيتون في كزدوره.

وكيف العادة سلومة باش يمتعنا بالموسيقى الشرقي القديمة فلا هكا طول من غير ما يستاذن عمرو ذيب توت سويت تسموه مع برشا غنيات أخرين أديكوفيغ في ميكس سلومة توت سويت على

0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لسارة بن محمد من عند باباتها الهيدي بن محمد، العائلة الكل ومماتها إيميل واخواتها سيرين حرم زياد المجبري واخواتها الأخرين ريم ويحيى، اللي يقولوا لك يا سرورة يا مزيانة يا تحفونة ربي رجع غربتك على خير، بيسكو هي تقرأ في باريس، وإن شاء الله كل عام وانت حية بمليار خير. وفريال الزغليمي تحب تهني صحابها تسنيم الزغليمي، ليث القلماني، مهال مناصري، جاسر الترابلسي اللي نجحوا في الكونكور ولاو ريزيدون اون ميدسين، وتقولكم راني انا فخوره بكم برشا برشا، وان شاء الله ديما في نجاح وتالق وفرحه اكبر يا ربي. فلا هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم، اختي تبعتونا من ساعتين، ان غران ميرسي لمروان في الاخراج التقني، اليوم كانت معنا هادية في الإخراج الرقمي، وائل في الستاندار، بعد لحظات تلقاو الشحرورة أميمة في الأخبار، صليح بشيخ بقعة مروان على خاطر فما إيميشن بيان سور تستنى فيكم واللي تستنى في التليفونات متاعكم مع إسماعيل في ما بيناتنا. وبالنسبة لي أنا سوس الغريبي رجالكم غدوة إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على مزاي كافيه مالي، باي تشاو.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
8: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنطلق بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تنفيذ برنامج دعم لبعث المشاريع المبتكرة والإيكولوجية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والمهن المرتبطة بها وتربية الأحياء المائية بعنوان أدابت الخاص بدعم التنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في تونس، والذي انطلقت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تنفيذه منذ سنة 2020، والمكلف ببرنامج أدابت بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن يؤكد في تصريح لمزيك أن نسبة انتفاع النساء من المشروع بلغت 16% وأن نسبة الشباب بلغت حدود 35%.
9: الهدف الرئيسي نتاعو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة تحسن المردودية والديمومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع المتداخلين في القطاعات اللي ذكرناهم هما الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. اليوم وصلنا أكثر من 700 طلب تمويل، فيهم أكثر من 200 بشوية انتفعوا المنحة نتاع أداب، 50 عندهم موافقة أولية خاطر مازال يستناو في إمضاء العقود نتاع القروض مع مؤسسة التمويل. وصلت نسبة الانتفاع نتاع النساء بالمشروع هذا 16%، الشباب في حدود 35 تقريبا بالمئة. حاجة جديدة في طلب العروض الجديد، عملنا تمييز إيجابي للنساء وللشباب، هي المنحة في الأساس 14% من قيمة القرض، لكن إذا كان رئيس المشروع امرأة وإلا شاب عمره أقل من 40 سنة وإلا منظمات المهنية كما الشركات التعاونية ولا المجامع الفلاحية يتمتعوا بمنحة توصل حتى 20% من قيمة التمويل، وسقف المنحة زدنا رفعنا فيه وده يوصل حتى 100,000 يورو لكل مستفيد.
8: الشركة الجهوية لنقل بالقصرين تعلن عن توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لنقل المترشحين لاجتياز مناظرة الكباس المبرمجة اليوم الأحد 17 من مايو من مختلف معتمديات الجهة نحو مراكز إجراء الاختبارات بمدينة القصرين. والشركة تدعو المترشحين إلى احترام التوقيت المحدد حسب جدول مرفق لنص البلاغ على صفحة المؤسسة بفيسبوك يتضمن موعد الانطلاق والعبور لكل رحلة من مختلف معتمديات القصرين، موضحة أن تأمين العودة سيكون من أمام مراكز الاختبارات على الساعة 1 بعد زوال من يوم الأحد. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه إلى حدود اليوم قامت بتحويل مسار 78 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لعدم امتثالها للحصار البحري على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان منذرا بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود بدات تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. نحو 20,000 بحار لا يزالون عالقين في مضيق هرمز نتيجة الإغلاق الإيراني شبه الكامل للممر المائي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانت، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وصالح وكامل الفريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم توما على موزايك اف ام. هذه ما بيناتنا كما مسنسين بها كما متعودين بها كل نهار سبت من توا حتى للسته نتاع العشيه ساعتين من زمان اللي في كل مره يكون فما سوجي يكون فما موضوع وانتم اللي تكلمونا تحكيونا التجربه نتاعكم حاجات عشتهم تعديتوا بهم ذكرياتكم امومون دو بارتاج. موضوع اليوم يظهر موضوع يهم التونس الكل على خاطر نحن في الامطار الاخيره لاهم الامتحانات اللي عاديو فيهم تلامذه ولا طلبه ولا غيره ويظل يا مامام بالنسبة لي نحن يكون سريسان شوية خاصة الضغط متاع العائلة الضغط متاع الامتحانات الضغط متاع كسوسي دو بيرفورمانس يزمني نجيب معدل بي وي وي وي دونك حابين نعمل عن سوجي كي تخيط لزيكزاما يحكي على الامتحانات. الموضوع متاعنا باش نحاولو ناخذوه من لونج البوزيتيف متاعو باش نحاولو كيفاش نتسألو كيفاش نجمو نسلكوها في الزيكزاما متاعنا كيفاش انتي زادة كانوا عندك امتحان صعيبة ونجم تتجاوزهم نجم تتغلب عليهم شو الأغلاط اللي لازم نبدأ عليهم والأغلاط اللي لازم ما نقوموش بهم باش ما نتعثروش في الامتحان في الامتحانات عفوا وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات نجم تصير. رغم هذا كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح هذا الموضوع متاعنا الامتداد ساعتين من زمان. كلمونا من توا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513 شنالف مانيش وحدي معايا مريم بن جمعه بسيكولوج كلينيسيان. مرحبا بيه.
1: اهلا اسماعيل.
0: شو احوالك؟
1: الحمد لله. وانت
0: الامور طيبه؟
1: صافا
0: صافا. كيفاش كنت تتعامل مع الامتحانات مريم؟
1: ما يقلقونيش برشا.
0: ما عندكش شكل خوف من الامتحانات ولا
1: خوف؟ لا اما بيرفورمانس اي.
0: اوكي دونك انت كنت في فيزيون نتاع يلزمني نجيب ما احسن
1: وما نعرف نقولوا نحن نعرف القيمه نتاع الخدمه نتاعي ونعرف روحي شنو نجم نجيب
0: باه ناي باه
1: وذايا الحاجه معناتها تعرف روحك قداش تجيب اللي ما تطلبش روحك اكثر منك هذاك هو معناتها تعرف المجهود نتاعك مثلا في ماتير تعرف روحك باش تجيب ما تنجمش تجيب اكثر من 12 مثلا انا في مات نعرف قدراتي مش حاجة معناتها كي نخدم وكل شيء نجيب 10 ونص 11 12 نعرف ذاك هو المستوى نتاعي معناتها الماكس نتاعي وما نطلبش روحي باكثر. انا ديجا كي نجيب هكاك نفرح حتى نعرف ذاك المستوى معناتها اللي نقدر عليه.
0: انا كنت من الناس اللي نحسبها مليح نعرف انيه الماتيري اللي باش نجيب فيها ونعرف انيه الماتيري اللي مانيش باش نجيب فيها
1: تولي تطلع وتهبط
0: باركونتر العام اللي بعده تلقى روحك تنجح مثلا تلقى الماتيري اللي طيحتها فما دي زاكس وفما دي شابيتر اللي باش تستحقهم.
1: انا عمري ما طيحت
0: يسيرش غلطة ذي قمت بها ما تغلطوش ما تغلطوش انتم نصيحة ذي ليكم وشوما تبدأوا هكا ملمين بالحاجة اللي تقرأوا فيها
1: وراو سي امبورتون انك تقرأ الماتير الكل وتعطيهم نفس الأهمية. مش انا معناتها مانيش باهي في ماتير معناتها مانيش باش نقراها ونطيحها بالعكس هي اللي باش تطيح هذيك معناتها نقراهم الكل مي نعرف الحدود نتاعي ونعرف الماكسيموم نتاعي قداش نجم نجيب في كل ماتير. في كل ماتير وزيد ماذا بينا نقراه بطريقه معناتها افيكاس. الفيكاس تدير مش نقرا 12 ساعة على 24 أنا مثلا نقول لهم كنت أقرأ ساعتين وكلي قريته في الساعتين ذيك يقعد في مخك 100% أكاها ويزي سي با لابين أنا نقعد معناتها نقرأ كما قلت لك 12 ساعة ونصبح للصباح ونرقد ساعتين ونقوم لأربعة نتاع الصباح راهو زيد باش ترهق الجسد نتاعك ونهارت معناتها الامتحان راهو معناتها أفيك لو ستريس وكل شيء باش فريمون باش تلقى روحك تعب.
0: كنت نصبح أنا كنت نصبح ونمشي فماش إكزامان ما صبحتلوش من الآخر.
1: هو راهو فما عبيد يصبحوا.
0: أنا كنت هكاك
1: وما يقلقهم
0: جوي بيه أما كي كبرت توا رجع علي يتعب.
1: كبرت خاطرك.
0: صحيح. والله رجع
1: حاجة خسيرة.
0: والله رجع علي يتعب نتاع التصبيح.
1: راهو فما عبيد مثلا تلقاهم في الريفيزيون يرتاحوا انهم مثلا يقعدوا يقراوا في الليل ويصبحوا وفي الصباح تلقاهم راقدين وفي العكس فما عبيد معناتها تلقاه معناتها يقوم الخمسة والاربعة نتاع الصباح يحس روحه بوكو بلوز افيكاس هكاكا وما تنساوش راهو زاده باهي ومهم مهم جدا ان نرتاحوا قد ما تقرا قد ما ترتاح.
0: هو زاده فما حاجات مهمه يلزمنا نسطروهم قبل ما نبداو ناخذوا في التليفونات نتاع المستمعين نتاعنا فما حاجات راهو هما ينجموا يكونوا ديزوبستاكل للتلميذ ولا للاتيديون بصفة عامة. مثلا مش تلقى ستريس نتاع العائلة. العائلة تبدأ تستريس فيك، هيا هيا لازمك تنجح، هيا رد بالك، هيا جارتك جارتنا وبنت مقارنة. خالتك وبنت خوك ودرا شني ويزمك درا شني، هذه حاجة الأولى ما نكذبش عليك. ثاني فما اون سوغ دو بريسيون كوليكتيف، حتى الكلام ذا بينات بعضهم يسرسيو بعضهم، يا ربي شنو باش نعمل، انا مانيش باش ننجح، انا شني. حتى فما حاجات اللي تنجم تلعب ضدنا. فكنت من الناس اللي انا نعمل بول على روحي، كنت في هكا ما يهمني في حد، انا جوي به نعرف اموري، انت سلكت سلكت، انا ما سلكتش ما سلكتش، فهمتني. فهذوما حاجات مهمين تو نزيدو نحكيو عليهم بعديك، كيما ستريس وبرشا حاجات اللي هما ينجموا يقلقونا في لي زيكزامان نتاعنا. ان توكا ساعة قبل كل شيء نقول لكم بون كوراج، نقول لكم بون شانس. برشا تلامذة تويك قاعدين يحضروا، برشا عباد ماكلهم ستريس. يودي ما تستريسيوش، جوكم بيه
1: والله الباك اسمه أكبر منه. شفت في الفاك غادي ميسيري
0: والله يضح، والله الباك يضح.
1: راهو الباك اسمه،
0: عمري ما عملت جو في حياتي قد عملت الباك قسما بالله.
1: بروفيتي دو سيت اني، عمركم 18، ما انت ديما فما حاجات راهو دي زيكسبيريونس اللي ما يتعاودوش. فوز افي دي كوبان وكل شيء، معناتها بروفيتي معاهم، وزيد او ميم طون اعطيو الكل قيم، معناتها الكل قدير قدره.
0: صحيح.
1: راهو الباك اسمه اكبر اكبر منه. شي. بعد في الفاكرك باك كل عام
0: مازال. صحيح مازال، هذيك الضرب صحيح، هذيك هو اللي سنه فينا. وانتو كان نتمنى لكم برشا كوراج وبون شانس، ان شاء الله ربي ناجحين وان شاء الله موافقين الناس الكل. وانتو كان ليميسيون اليوم راهو اكثر منا باش طلعوا لكم المورال، راهو مانيش باش نطيحوا لكم المورال. دونك شنو الحاجات اللي لازم
1: شوي
0: ميسير دي وي دي با، فهمتني، شنو الحاجات اللي ما يلزمنيش نقوموا بهم في ليزيكزامان، شنو الحاجات اللي لازمنا نتبعوهم، كيفاش حتى كان عكست معاك باش تصحيح في ليزيكزامان، انت كان عشت ان ليزيكزامان صعيب ياسر وكان مخوفك وعملت المستحيل باش تنجح فيه، كلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. قبل هذا الكل نبداو بالموزيكا، مغسول بنين برشا، كنت ريفز على واحد من اللي مغسول هذايا نيلي وكيلي رولند، وقت اللي تلموا مع بعضهم اقترحوا علينا مغصوبين برشا ديلاما. راجعين بعد شويه.

0: الأربع وسبعتاش دقيقة هاتوا على موزايك كافي مهدي ما بيناتنا.
1: كل هذا الزمت من الأربع على ستة متراجية ما بيناتنا.
0: ما بيناتنا الكونسيبت تعرفوا سي بون سنسو بيه كل مرة سوجي وانتو ما تكلمونا انتو ما تحكيونا التجارب متاعكم حاجة عشتهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم أما موندو بارتاج موضوع اليوم بنحكيو على زيكزام على الامتحانات كيفاش نجم تتسلكا في الامتحانات كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة شنو الأغلاط اللي لازم نبعدوا عليهم باش ما تعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش انجح. 71113000 71113000 ولا واتساب موزي هيك فهم 23513000 مدام حيات 51 سنة مرحبا مدام حيات مرحبا
2: الو
0: شو احوالك حيات
2: تفضل اهلا بيك
0: صحيح بس امور طيبه
2: الحمد لله عايش مشيت انا خطرني في الكرف
0: في عقلك ايه في عقلك هذيك عليك في عقلك هاني معاك واحده واحده السلامه بتاعك اهم من كل شيء طريق السلامة للجميع بخلا في الموكازيون خنسلموا على مسامين الكل في الاثنين نقولوا لهم طريق السلامة للجميع حويد حيدة ان شاء الله تخلطوا سلامية. طيب باركين الكهرباء ولا ايه؟
2: اي سيء
0: باهي برشا شخنا خنعاودوا من الاول ساعة شحوالك مدام حياة؟
2: الحمد لله والله الحمد لله
0: الحمد لله. يا ربي ورضاك هذيك اهم حاجة. اي احكي لي تجربتك مع الامتحانات قالوا لي كنت كاسحة برشا.
2: اي انا معناها الامتحانات كانت كيسحه بطبيعه بكالوريا قبل 93 و97 معناها العوام هذيك كانت الباص معناها صعيبه برشا الوقت هذاك وقتها معناها مش كيما توا ساهله يحسبوا لها من عاداتي بس العام وكل شيء. احنا وقتها معناها بتجيب 10 تكت 9 زيت 9 تجيبها برا يلزمك عندك الرشاه منها في برشا كلمة انا كنت صبرت وكنت نعدي نقزتي على روحي
0: مدام حيات مدام حيات بليه لحظة ما نسمعش فيك خد تليفون قاعد يقص تحكي بالوبرلور ساعة ولا ايه نحيلي الوبرلور باش نجم نسمعك
2: نحيلي كل شيء
0: ما فهمتش برشا من كلامك باش نحاول نلخص انت عاودت الباك اربع مرات هكا ولا ليه
2: اربع مرات وكل عام مرتين معنا الدورة الأولى والثانية
0: ايه معناتها كنترول والبرانسيبال
2: صحيتي الا العام الاخراني خديتها الدوره الاولانيه الا العام الاخراني معناها سبع مرات
0: في السبع مرات ما شاء الله سبع امتحانات في البكالوريا ما شاء الله
2: سبع امتحانات في الباك وحدها
0: شو اللي ما مشيش
2: والله ما نعرفش انا اللي ما مشيش انا نعدي امتحاناتي نخرج راضي على روحي الحقيقه معناها ما خاطر بريسك معناها المواد كلها حافظتها باركور من كثر ما ولكن من بعد نتفاجئ بالنتيجه تجي النتيجه كانتر قريبه ما نجيبش الدزويت بالفلسفه العربيه وكما تجيبش الدزويت ما تنجحش بالرشاه معناها انا جايبه 14 في وسط العام ونجيب 13 فرقيل وكل وما معناها وما نجيبش الدزويت في الفلسفه العربيه مت كانتر بنوف برجيل نوف 80 نوف 70 وما ننجحش
0: اوكي
2: معناها وما ايستش ما ايستش الحقيقه معناها
0: السؤال هنا المطروح دونك انت في وسط العام جوك باهي وتجيب في دوبون موين في وسط العام علاش تجيب في الامتحانات وتتعثر مثلا
2: طيب انا ما نتعثرش انا ما نحسش روحي تعثرت نحس روحي جاوبت بالكتاب الكتاب ونتصل بالاساتذه نتاعي ونوري لهم خدمتي وتعجبهم والكل ونتفاجئ من بعد معناها نتفاجئ في العدد ما نعرفش كيفاش كوريكسيون معناها حتى مره ما عملت دوبل كوريكسيون ما قبلت نقبل النتيجه نتفاجئ من الاول ومن بعد نقبل ونعاود
0: باه من 93 حطيكش العام 97 اللي هو نجحت فيه شادي صحيح ممكن عبد اخر في بلاصتك راه قال يزي هكا هو
2: ممكن برشا اي سوء انا ما ايستش الحقيقه وما خممتش اني ننقطع على قرايتي ما خممتش فيها اصلا خممتش يعني حاسه روحي اللي انا كابابل باش ناخذها البكالوريا ويلزمني ما عرفش حتى حل
0: اخر باهي
2: خاطر هذيك هي المفتاح نتاع كل شيء
0: باهي خذينا الباك عام 97 وبعديك كملنا الباركور نتاعنا جونا به
2: كملنا الباركور نتاعنا زدت مشيت حقوق معناها في ماده صعيبه برشا زدت دوبلت عامين في الحقوق خرينا وخذيت الشهاده نتاعي الاستاذيه ومن بعد بقيت حقيقه ما معناها اقول اللي خسرته في الدوبيل ربحته من بعد في العوام معناها ما قعدتش بطاله برشا ثلاثة سنين وخدمت معناها جاتني خدمتي كل شيء
0: اليوم انت اليوم استاذ نتاع التربيه المدنيه نسوى
2: استاذ تربيه مدنيه قريه
0: اليوم انت التلامذه نتاعك اللي يقراو عندك وكل كيفاش تنصحهم
2: ديما ننصحهم انا تلامذتي ديما نحكي لهم التجربه نتاعي خاصة تسمى تليم ذا كيدوبل ويدخل لك العام الآخر يبدأ حاشم وشد الطاولة الأخرى ويبدأ ما قل له لا الدوبيل راه ما عمره ما كان مشكل. الدوبيل راه تجربة باش تعاود أنت تقوى وتقوي روحك وتنجح قوي خير من تنجح ضعيف خاطر عندك دي كونكور قدام راهم ومش الفايده في انك تنجح وانت ضعيف كل عام في الاسعاف راهو في الدوبل ما فما حتى مشكل وانا دوبلت ودوبلت برشا اعوام والدوبيل ماهيش حرام ومش عيب معناها ننجح وشد. المهم الانسان معناها تكون عنده طموحات ويزم يحققها في الدنيا معناها كيفاش انت كيفاش تغشش على روحك وتقول يا نبطل ونشد الدار شنو باش تعمل شكون خسر في الاخر اش تخسر انت ولهذا معناها الواحد يواصل ويقرا ويشد الصحيح يشد الصحيح وخاصه كي يعرف مستواه باهي معناها يوصل مش في المستوى البعض يعرفه ما يوصلش كل شيء. حقيقه الحمد لله انا ديما نحل لها من القوس وديما معناها نحكي لها مع التجربه هذه وفما برشا معناها يشد الصحيح ومعناها التجربه نتاعي تنصحهم الحقيقه نحسهم معناها نحسهم خذوها بعين الاعتبار التجربه نتاعي.
0: سي تري امبورطون ومحليه وقت اللي الانسان يعدي التجربه نتاعو للتلامذة نتاعو. حبيت نبدا بالتليفون هذا على خاطر في لوب الموضوع نتاعنا ويلزم نبداو بحاجه كيف من هكا. 4 سنين وانت تعاود في في في الباك واربع سنين اللي ممكن عام ورا عام الثقه نتاعك تنجم تيح اذا كان نجم نستعمل العباره هذه
3: تيح. والحاجه الباهيه اللي هي معناتها شدة صحيح الى بيرسيفيري معناتها فما برشا عبيد في الباك سورتو كي دوبل ولا يتيحوا كونترول معناتها عندهم هما ضربه كبيره معناها يقول لك قريت ولا عملت مجهود ومن بعد شو وين خلطني هنا راهو ميسيلش معناتها راهو العبيد الكل في الاخر باش تخلط وكل واحد والطريقه نتاعو نتاع الخلوط معناتها سو ني با غاف اي سي با لا فان دو موند انه انسان مثلا معناتها دوبل وعاودة في الاخر معناتها تبارك الله عليها وليت استاذه تربيه مدنيه ومعنيتها وكقاتك ما قعدتش برشا زيدا معنيتها
0: نشوف شكاي لا سون ريتم راه باش نبداو واضحين مي اذا كان فما حاجه نجمو نمنعوه فهمتني زيدا بخيتو راه ساعات فما دي ميراكل يصيروا راه ساعات من 6 تنجح وستة ضعيفة وخمسة قوية من فيكوسا ما نكذبوش على بعض مي قلت كلام مهم برشا قلت لامبورتون انك تنجح وانت مليان معناتها انك متمكن من الحاجه خير من اللي تنجح بالرشا وانت ماكش مقتنع بالنيفو نتاعك ودودو ماكش معناتها ملم برشا حاجات
3: وكما انت قلت واحد ينجح المفيد معناتها قولوا نحن امتصك المعلومات اللي يلزمك تاخذهم في عامة الباك ولا عامة من اللي تبدأ في الليسي فيت وانت تبدأ معناتها تمتص في الحاجات هذوكم حتى لين تجي في الباك وتعدي ومعناتها مدام حياة معناتها تقولك ما نعرفش علاش كل ما ندخل للباك نبدأ راضي على روحي ومن بعد معناتها نتفاجأ بالموين راهو ذاك يا مدام حياة سا سي لو ستريس راهو كي عبد يستريس سورتو هي كي قلت لك معناتها في وسط العام مريقله معناتها تجيب 13 معناتها كوميم سي تو ناسي بون موين 13 دونك راهو ذاك سي دو ستريس وفما ساعات راهو ما نفيقوش بيه الستريس معناتها تفيق بيه كان في النتيجه مثلا كيما هي تقول لك تدخل تعدي وكل شيء ومن بعد في الاربعه معناتها نقولوا نحن في الثلاثه مرات
0: الستريس هو ينجم يعطيني لامبرسيون هذيك اللي نعديت مليح
3: اوكي معناتها سا ديبون توجور دو لا بيرسون راهو والجيستيون تاعها معناتها تنجم هي ما تحسش روحها فورسيمون ستريسي مي من داخل الي تري ستريسي دو معناتها لي ريزولتا كوميم معناتها 3 سنين ورا بعضهم كوميم معناتها نقولوش نحنا واحد غلط مره اوكي مي سي بلوتو لو ستريس معناتها كي جينير سا كيما قلت لك معناتها لانديكاتور زاد اللي هي كانت اون بون معناتها تجيب نوتات باهين واسيدو وتقرا وكل شيء دونك هذا من لي فاكتور اللي معناتها يوريك راهو با فورسيمون كيما تحسش حاجه راهي ماهيش موجوده راهو ديما لانكونسيون يلعب اونتر بارونتيز شويه ضدك معناتها هو اللي معناتها اترافير دي اكسيون اللي انت تعملهم تحسهم بانال مي راهو هذاك مخبي وراهم برشا كلام او نيفو انكونسيون كيما معناتها كيما قلت لك هي تمشي تعدي وتبدا راضي على روحها وتقول لك جاوبت بالقدي من بعد تتفاجئ بالنوت دونك سا اون بو دير كو سي ان معناتها وكيما قلت لك راهو الباك وكا لا سيتواسيون دو باك وكل واحد يعدي بوحدو وكل شيء راه هذاك ستريسون اكبر اي سورتو الستريس يولي دوبلومون وقت اللي دوبل وتعاود معناتها هذيك الكل تولي الشارج راهو اكثر واكثر واكثر اي سورتو اللي واحد معناتها تغيظ روحه ويقول له معناتها انا في وسط العام نقرا بالقدا نفهم بالقدا علاش نجي في الباك ولا في اي سيتواسيون ومعناتها ما نجاوبش بالصحيح راهي سي لا سيتواسيون رانا نحن اللي نعطيو معناتها هي بريتو سيتواسيون اللي هو معناتها الانفيرونمون اللي نحن باش ندخلوا نقسم ولا اي حاجه رانا نحن اللي نعطيوه المعنى هو اون رياليتي ما عندوش معناتها معنى انا باش نعطيه الاهميه
0: احنا نهولوها على روحنا
3: انا اللي باش نعطيه الاهميه يعطيك الصحه وانا معناتها اللي باش نكبر الموضوع وسا ديبون دو لا جيستيون دو ستريس نتاعي اسكو انا في سير الايام ابار معناتها لي سيتواسيون ستريسونت ولا لي سيتواسيون ديكزامان كيفاش انا نجيري زيد سيتواسيون معناتها الستريس نتاعي ولا لونغواس نتاعي او كور دو لا جورني ولا اسكو زيد انا انتوليرون على الفرستراسيون ولا لا معناتها هذاك الكل وباش ينعكس في لي سيتواسيون نقولوا نحن اللي فريمون معناتها تتحط فيها وتلقى روحك عندك ستريس مثلا باش تحكي قدام العباد ولا باش تقدم محاضره ولا باش تعمل امتحان راهو هذاك هو باش يعكس زيد انت كيفاش تجيري ستريس
0: ستريس واحد من لي فاكتور اللي نجم يلعب ضدنا في لي زيكزامان
3: يا لو بون ستريس
0: فما بيان سور هذاك البون ستريس وفما ستريس الخايب دونك السوجي نتاعنا اذا كان خلطوا علينا توا كيفاش نجموا نسلكوا في الامتحانات كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه كيما مدام حيات 4 سنين تعاود في الباك من بعد نكزتها شنو الاغلاط اللي لازم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كبشت وشادي صحيح وعملت المستحيل باش تنجح 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 قبل هذا الكل نامورسو بنين برشا سعاد ماسي خلوني من عندها برشا غنيات غير انت مثلا وفما واحد اخرى نسيت اسمها مسكينه حاجه مسكينه باش ما نغلطش ما نحبش نعطي معلومه غلط فما مسكينه حسيل سعاد ماسي من اروع الاصوات اللي عندنا في العالم العربي هذه غنيتها خلوني طريق السلامه للجميع راجعين من بعد لحظات

0: راديو هيدا مكسوبني برشا هنا و سيربرايزز نخلطو حتى للاربعة والسبعة لموزيك فيم. كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا. تليفونات اليوم باهين باش نبداو واضحين. شكرا اللي كلمتونا وشكرا اللي تكلموا فينا وتنجموا زادة تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000 تحكيونا على التجربة نتاعكم، حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج، اكتواليتي اوبليج. ولو ما نجموش نصنفوها في الخانة نتاع الاكتواليتي خاطر مسلسين بها كل عام البيريود هذايا نعديو الامتحانات وفما برشا امتحانات عند التلامذة ولا الطلبة ولا غيره. السوجي متاعنا إذا كان خلط علينا تو رابيدمون نذكركم فيه كيفاش نجمو نسلكوه في الامتحانات، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شنو الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الامتحانات ولا في القراية ولا غيره كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش نجم تنجح. تليفون واحد آخر. مرحبا سيدي.
1: مرحبا.
0: شنو لك؟ صحة لاباس؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي تاكيل الكهرباء على اليمين. هاي
1: هاي انا هذاك واش نعمل انا
0: خليني معاك واحدة واحدة خلي نطمنوا عليك وسلامتك يا حاجة سيدي. انا دخلت نجري ما لقيتش الاسم، كنت نجم تعطيني الاسم.
1: ايمن. اسمي ايمن.
0: قداش العمر ايمن؟
1: عمري 40 عام.
0: 40 عام. اي نرجع بيك قد ايه؟ 20 سنة لتالي؟
1: 20 سنة لتالي.
0: اي شنو صار 20 سنة لتالي؟ اكثر شوية
1: والله. اي والله انا كنت نقرا مريقل قراي معناتها من صغرتي. هيك تعرف واحد دخل في الدومين نتاع التيش وطشت وكل شيء. بعدت شوية على قرايتي، طردوني ديفينيتيفمون، صارت مشكلة، تحطيت انا اسمي كل شيء، طرد ديفينيتيف عام سيزيام اني سكوندير. بصراحة معناتها دخلت في معناتها اف معناتها طشت
0: كنا تعدينا بها راهو كذب عليك فهمني. نوليو خبير ونحبوا نجيو ضد السيستيم ونحبوا ضد الاوتوريتي وقل لي ايمين انا نقول له يسار عادي.
1: تمرد حاسين. من بعد عملت اكسيدون كبير معناتها فهمتني، لكن اللي رقدت في السبيطار بيريود. ومن بعد معناتها فهمت فقط لي انا لازمني نقرا على روحي، ما عندي كان قراتي هكا. مشيت للوالد قيدني في الليبر معناتها ليسي ليبر. أوكي. ما عندهمش باك مات فهمتني، قيدت انا مع الباكسيون. انا قيدت باك مات مي نقرا مع الباكسيون معناها الريجيم نتاع الباكسيونس.
0: معناتها تقرا باكسيونس وباش تعدي باك مات.
1: نقرا صحيح نقرا البروغرام نتاع الباكسيونس.
0: فوالا ما عجبتك باكسيونس.
1: انا نعدي باك مات.
0: باه اوكي فهمتني. واضح
1: باه. حسنوا يا حمودين فما دي بروف في الليسي اللي كنت نقرا فيه، كنت ناخذ من عندهم السيريات وليزيكزارسيس وليزيكزامون بلون وكل شيء. وقفوا معايا الحق نتاع ربي، ندخل نقرا معاهم انا حتى في الليسي معناتها نعمل ديكور معاهم وكل شيء. حسنوا خذيت الباك ب 14.
0: به عذر بالولة.
1: به عذر بالولة ني عذر بالولة. به بعد قريب تروازون معناتها سال واحد الليسانس. تروازون هذوكم جيت فيهم ثلاثة سنين الأولى. دخلت نخدم في شركة كبيرة معناتها بتاع اتصالات في تونس.
0: أوكي.
1: عملت فترة باهية في شركة ذي خمسة سنين. شركة عاملة معناتها عاملة تري كومبونسي اللي معناتها اللي كولابوراتور متاحة انها كي تجيب تروا معناتها نوت ديفالواسيون سكسيسيف باهين تعطيك انفورماسيون ديبلومونت. انا عملت تروازا سكسيسيف عطاتني فورماسيون ديبلومونت وكملت سيكل دانجينيور متاعي. وليت انجينيور كهو من وقت تحلت الامور والحمد لله. يعني توا نخدم ولاباس
0: الحمد لله.
1: عندي 15 عام.
0: 15 عام وانجينيور. من بعد معناتها اونتر جيمي سامحني اذا كان نجم نسمع العباره هذه، بعد ما كان حتى حد مراهن عليك كونك
1: حتى بابا وامي ما كانوش مراهنين علي اللي انا باش نوصل صراحه معناها. وبعد انا الوالد اليوم اليومين هذا يعني يقول لي معناتها انت معجزه كيف
0: سعيد. اي ليه وبليش كنت تحكي الناس اللي موجوده حولك؟
1: انا عملت سيستم ان شاء الله معناتها اللي اسمه فيك شي عبد الباك يعملوا. انا السيستم نتاعي مو ليبر. ما نقراش برشا معناتها في الليسي معناتها ما كتعرف. انا شنو نعمل؟ نلمد القرايه من الليسي اللي كنت نقرا فيه، نلم سيرياتي ديزيكزارسيس ديزيكزامان بلون، خذيت كتب، عامل ريجيم خدمه. انا نقرا من وقتاش؟ من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعه من 9 نتاع الليل يوميا 12 شهر.
0: اوكي.
1: لقيت روحي في اخر الوقت معناتها اخر في وقت باش نعدي الباك، حاضر باش نعدي الباك وناخذ
0: امبيكابل.
1: ما استحقيتش بون اللي استحقيتهم الحق ربي بروفيت الفيزيك والمات اللي قضيت عندهم في الليسير وقفوا معايا على الاخر وعاونوني بصراحه مش وصلت للي انا فيه وكهو
0: معناتها جوست فما باش نرجع بك شويه لتيلي قديش انقطاع على الدراسه من بعد عديت الباك
1: بقيت عامي
0: عامي, عامي. عامين وما قريت فيهم حتى شيء معناتها
1: حتى شيء دخلت وليت نحب نخرج من القرايه حبيت نخرج من البلاد نحب كيما اي طفل صغير تعيش ما عندوش مستقبل يحب يحرق يحب يعمل معناتها مشروع يحب يخدم الربح السريع نحب على الفلوس السريعه فهمت كيفاش
0: صحيح
1: ذيك المشكلة أنه الصغير تويك يخمم أنا هاني عندي خويا نفس الإطار معناتها ولباس معناتها وعدى أموره معناتها سلك وقرأ وجو به المشكلة أنه الصغير يلوج كان على شهرية والريح السريع ما يخممش من بعد شنو ينجم يصير له معناتها
0: صحيح.
1: الدنيا معناتها ما يسهل الدنيا صعيبة معناتها صعيبة برشا معناتها احنا موظفين ونخدم ونخدم في شهري بيه وما ليش خلطين معناتها
0: صحيح
1: هم الصغار توا لازم يقرأ مش عارفين الصغار خاطر هي القرايه راهو اذا كان ما تعملش عليها كيف تولي لك ازعاج لازمك انت تعمل عليها كيف القرايه انت لازم تعرف اللي القرايه هي اللي توصل هي بلس في مو هذاك شو عملت انا باكمات قلت يا ايمن لو انت عندك فرصه واحده في حياتك انك مش تولي انسان معناتها فاعل في المجتمع يا تستغلها يا ربي معك يا اخي استغلي ترى الحمد لله معناها
0: واحنا فخورين بيك صديقي
1: ومحتاج
0: كان تكون ان اكزامبل برشا من الناس
1: نتاع
0: انسان كبش وشاد صحيح وصل اللي حب عليه نسلم عليك برشا تليفون ياسر محليه ويخليني معناتها نسطر على حاجه مهمه ياسر وان بوان ممكن باش نجبدوه نخلينا نحلوا قوس صغروني اللي هو فكره الكان فاسيل اللي وليت عندنا اكتويلمون ياسر وحاجه راهي جراف على الاخر بجربي جوج حاجه صغروني راهو ما تصدقوش اللي تشوفوه الكل راه مش اللي تشوفوه على انستغرام الكل هذوك من الناس لابس عليهم ودي ملياردير كذب عليك راه ومش الناس اللي دخل فلوس من ستريمينغ ومن اليوتيوب ومن فيسبوك راهم عايشين في بذخ راهو كذب عليكم راهو السي بي اي نتاعنا طايح المونيتيزاسيون نتاعنا طايح على الاخر وراه كيف تنجم تعمل بيك نتاع عامين مش نورمال تدخل برشا فلوس كيف تنجم بعديك تضرب ما تدخل حتى فلوس راهو باش نبداو واضحين راهو لي ريزو سوسيو والموند فيرتويل راهو ما يدومش راهو قديش من حاجه كانت قبل موضه ودراشيه مخيبه كانت كان توندونس وكل من بعديك انقرضت راهو صدقوني راهو ما يدوم حتى شيء راني نحكي معاكم كارت سور تابل اي اون كونيسونس دو كوز راهو ما يدوم حتى شيء كيف نجم يكون انستغرام لولاني تويك من بعد 3 سنين 4 سنين ينجم يجي واحد اخر يطيح عليه كل شيء ترسيلك معناتها ما عندكش بلاصه وين باش تبلاسي روحك كيما كالعام كان فما تويتش مكسر الدنيا وتو الكيك مكسر الدنيا معناتها كل مره فما حاجات جدد يجيو سي فري تقولي لي ندوم ودرشين كل شيء اوكي اعمل اللي تحب مي او ضمن حاجه في ديك انا الولد ديما يرحمه يقول لي ديما خلي بلان بي عندك على جنب ما تعرفش على الدنيا اش فهم تتكربس لهنا تقف لهنا تيح لهنا تعاود تقف لهنا فهمتني وانتم اعملوا اللي تحبوا هكا هو نرجع لك مريم بن جمعي نعملوا كومونتير على التليفون ياسر محلي هاي
2: والله سي ان اكزامبل ا سويفر كيما هو كيما معناتها التليفون اللي قبله اللي راهو باش تطيح وراهو مهما معناتها باش يصيروا الحاجات اللي نقولوا نحن اونتر بارونتيز المعاكسه راهو سوني با غراف رانا نجمو نعاودو نقوم وهذيك هي وين القوه
0: وي.
2: القوه انك تطيح واكثر منك كالعباد انو با فوا اون توا معناتها كيما قالوا
0: مانيش ممنين بيك
2: ماهوش معناتها عاتي فيه الامل اللي هو باش ينجح وهذيك هي معناتها العبره القويه اللي حتى حد ما كان في باله انه معناتها باش يقوم وباش يولي انجينيور وكل شيء وكيما كيف معناتها التليفون اللي قبله ويزون بروفي لو كونترير اللي هاني طحت هاني غلطت وهاني نجحت راهو القوة في مش ما تغلطش القوة اللي في تغلط وتعرف تصلح
0: ربونديسمون بعد
2: ولا فما حتى حد ما غلطش في الحياة وبالعكس أنا نحبكم تغلطوا وبعد تعرفوا كيفاش تصلح أنا غلطت أوكي شنية الحاجة اللي عملتها باش أنا النجم أن نصلح بفخصيمون نعمل ما خير من نصلح معناتها فما عباد يقعدوا 3-4 سنين باش يصير لهم ان ديكليك سو ني با غراف معناتها فما عباد كيما مثلا سي ايمن اللي كان قبل معناتها لما صارت له صدمه كبيره
0: صحيح
2: باش فيق ينجم يكون كان ما صارتلوش الصدمة هذيك راهو ما صارش معناتها كيما هو توا. لو بلوس امبورطون سي كو شنو باش تعمل من بعد، اسكو باش نصلح ولا مانيش باش نصلح. وهذاك هو راهو اللي باش يعاوننا ان نكبروا، واللي باش يعاوننا ان نحاولوا ناخذوا معناتها لي ديسيزيون فافورابل. انا راني ما نحبش هكا سوا باهية والا خايبة، معناتها راهم كلهم في فوالا راهم كلهم في نفس القالب. وكيما الباهي نجم يجيب لك برشا حاجات كيما والعكس بالعكس، كيما نجم الخايب ما يجيب لك حتى شيء، ولا الخايب هو اللي يجيب لك والباهي هو اللي ما يجيب لكش. وهوني الكل سي لا جيستيون دو لا فرستراسيون. انا كي جيني ظرف طيحني كيفاش انا تصرفت معاه، كيفاش انا تعاملت معاه، كسو سوا معناتها في الداخل ولا في الخارج. معناتها فما برشا صغار يجيب مثلا 10 ولا 5 ولا 1 في امتحان سيء، يقول لك انا لا المعلمه خايبه وما صلحوا ليش ولا انا لا مانيش نتاع الماتيريا ذيك ايا نطفيه. هنايا نجم نقولوا اللي فما ان مانك دو جيستيون، اللي فما لا فرستراسيون انا ما حملتهاش، دونك اي حطيت على جنب، اي حاجه تقلقني انا نطفيها ونحطها على جنب، هيك انا شكفوها حاجه نحطها على جنب باش نمشي نعيش بعد. كومون جو في فير فاس على لا فري في، خاطر توا راهو ستاج
0: صحيح.
2: معناتها توا صغار، معناتها الحاجات اللي يعيشوهم معناتها ديزاغريابل، هذاك ستاج باش يحضرك للحياه الحقيقيه.
0: تعرف والله انتر

0: ليست طويله على الاخر، سامحني اذا كان نسيت موناي كريم، اذا كان نسيت السلسبيل القليبي، هذوما الكل اللي تشوف فيهم معناتها موجودين في على المراه. دونك تحشم باش تهز صبعك باش تسال سؤال تافه، فهمتني؟ دونك سؤال تترح عليه مليح قبل ما تطرحه. تلمون ليزيكزامان كانوا صعاب، وتلمون لي كور كانوا معناتها كاسحين وكل شيء، تلمون تزلزت في الامتحانات وكل، حتى من بعد اي حاجه تعرضك اونترتيان ولا شيء تحكي فارغه تقول بارابور اللي عشته قبل. دونك ريالمون هي اللي تحذر فينا راه، وشاك اكزامان خايب ولا اكزامان ما عديتوش مش بيه سوني با لا فان دو موند، راه بالعكس دي توا كو سي لوكازيون جامي باش تفهم شنو الحاجات اللي ما مشيتش، شنو الحاجات اللي لازم نصلحهم، شنو الحاجات اللي لازم نطور فيهم باش مره جايه نجم نسلك.
1: وراه فما دي استراتيجي معناتها مش لعبه الكل تقرا كيف كيف، معناتها نحن عندنا في المخيل نتاعنا قد ما تقرا قد ما تاخو، راهو با فورسيمون، راهم فما عبيد ما يستحملوش انهم يقراو اكثر من ساعتين ثلاثه. تقرا اكثر من ساعتين ثلاثه ديجا هو سيبا ما عادش راك باش تدخل حتى معلومه في مخك قد ما تعمل. راهو عندنا اون اتونسيون سوتونو دو 45 مينوت ونجمو نتريني ونردوها ساعه ساعه ونص او دو لا، راك ما عادش مخك جيت ساتورا وما عادش باش تدخل حتى معلومه.
0: معناتها ليديال تقرا 45 مينوت وتعمل بوز،
1: تعمل بوز دو 10 دو 20 مينوت ونعاود نقرا، وماذا بينا ما نفوتوش 3 4 سوايع. راهو قد كيما انت معناتها تبذل المجهود معناتها الذهني، راهو زاد بدنك باش يتعب. دونك انت دو بريفيرونس انك تو في ليكيليبر، قد ما نقرا قد ما ني باش نرتاح. وراهو الفو ترافاي افيك اون استراتيجي افيكاس، مش المفيد هاني قريت 10 سوايع وعيون بعد اون كونتر بارتي كي نجي انا نعدي ما باش نلقى روحي تعبه. داكور. وراهو لو ستريس سي اون رياكسيون فيزيولوجيك نورمال، معناتها راهي تصير حاجه نورمال. وقتاش تولي مش نورمال؟ وقت اللي تطول، معناتها تقعد في فتره زمنيه طويله ويولي ينعكس على البدن.
0: اوكي.
1: معناتها غادي كوين باش تلقى الارهاق الذهني والارهاق الجسدي، وغادي كما تفهم برشا حوت يدخلوا للباك اي سون فاتيغي. ما تكثروش على اولادكم، خدموهم لو نيسيسير بالرسمي لو نيسيسير. مثلا نخدموا بطريقه معناتها فعاله كيما معناتها سيد اللي كان يحكي، خذوا سيريات ولا خذوا سيريات نتاع الباك نتاع مثلا تاع الباكيت القدم، اعملوه با فورسيمون ميساج ما تصلحوهمش، مي اعمل مثلا كي تصلح انا فيش مثلا الانتباه نتاعي نقص. وزاد اعملوا كرونومتر علاش؟ مش باش تخدم ازرب، مي باش تعرف روحك انت قديش قعدت مركز على الاخر. او دو لا دو سا ميساج نجم نعمل بوز، انا كي نعمل كرونومتر مثلا جدي نيمبورط كوا، انا في 30 مينوت سي البيرفورمانس نتاعي تطيح، اوب نقف ميساش نجم حتى في وسط الاكزامان نقف نتنفس. فما هذيك معناتها الوحدة نتاع نتنفس من خشمي ولا نتنفس من خشمي، نسد النفس ونعاود نتنفس باش ما نقولش كلام غلط. ظهر لي 4 سكوند 7 سكوند حاجة هكا، ومن بعد كل مرة معناتها ماذا بينا معناتها مرتين ثلاثة صافا معناتها، فهمت؟ وترجع خاطر سي بروفي سيونتيفيكمون اللي راهو تطيح في الغيتم كاردياك، تنقص معناتها من برشا حاجات وتنحي التونسيون. دونك انت تنجم ترجع معناتها نقولوا نحن تو روبرون دي فورس تو روبرون دو لا كونفيونس وترجع تعمل الامتحان نتاعك.
0: جوست انت حكيت في بوان مهم على الاخر، قلت كيفاش فما ان ريتم. ساعات نشوف دي بارون تلقاه ولده يقرا مثلا من 8 نتاع الصباح حتى ل 6 نتاع العشيه، يتعدى 6 نتاع العشيه يهزو يقريه تيود مثلا، يقرا من 6 ونص حتى ل 8 ولا 7 ونص ولا كل واحد يقرا، بعديك 8 يروح للدار يتعشى ويقول له شد عاود اقرا دروسك.
1: راهو سافا اوغمونتي انكور بلوس لو ستريس.
0: معناتها السؤال انت كبارون تسال قول اسكو ولدي عامل جو في الكوتيديان نتاعو ولا ليه؟ لي معناتها انت لهنا راك عباره سكرت عليه وحرمته من برشا حاجات مش باش يعيش لانفونس نتاعو هذيك ولا الطفوله نتاعو ولا الادوليسونس نتاعو. سي بيان انك تكون حارس على قرايه ولدك حد ما يقول لك
1: دو لا بون مانيير،
0: فهمتني؟ مي كيفوش جوندر
1: وزاده. راهو نحب نقول للي بارون راهو زاده لازمنا نكونوا معناتها كونسيون بالنيفو نتاع ولدي. ولدي مثلا النيفو نتاعو 10 ما نطلبش منه يجيب 15، راهو زايد، راهو باش يصير إرهاق.

0: جسدي وبدني وذهني واللي تحبه انت زادة مع انت راك باش تتعب مع انت. انا ولدي هنا ذكا هو ربي شنو عطى عطى 10 مسيلش. انا مثلا كي يجيب لي 10 ونعرف اللي هذاك هو نيفو قولوا يعطيك الصح اكسلون خاطر نعرف لا رياليتي دي شوز. مثلا
1: كانت روحي كانوا يحبوني نكون قوي في الماتي يا بنتي ما نعرفش هنا جالو الضرب جالو الضرب طيحته من اللي هنا صغير فهمت لا لازمك يا وليدي مانيش بيه في المات بيه في حاجات اخرين خليوني في حاجات اخرين نتا نكور فيهم كيف ما نحب. لا لا المات بيه وداش يومي يهديك ربي خليني راني قريب باش ما عادش نجم فهمتني. لكن بعد اقتنعوا بالغاليتي دي شوز وفهموا ما نجمش نعمل باكمات وانا ما وانا جد والضرب بالسيف حفظته وانا صغير
0: ونتيح وراهو في الفيخسون معناتها نيجاتيف اللي نجم نكره صغير نتاعي القراية خاطر سيت ان سورس اون سورس بلوتو دو ستريس ودو عصب ونمشي معناتها اون كورفي وهاني باش نقرا هذا وباش تراسي لي درا قداش من ساعة دونك efficacement. مثلا ديما نقولوا مثلا هو يقرا نهار كامل ماذا بيا يقرا نهار بعد نهار مثلا ما نعرفش انا يروح للدار يراجع دروس نهار بعد نهار وراه الامتحانات وكل شيء من اول العام نبداو نقراو ماذا بينا معناتها نبداو اجور. شفت كي تبدا اجور راكي تخلط لاخر العام وباش تعمل ريفيزيون راك باش تلقى ديجا دو لا ماتيير خاطر راهو غيالمون الذهن ما ينساش معناتها جوست انت باش تعاود تذكروا دي نوسيون يعطيك صح تعاود تذكروا دي نوسيون انت ديجا معناتها موجودين في مخك وحاولوا افهموا الحاجات قبل
1: مش حفاظة صحيح انتو كعنا برشا منحكيو من هذا موضوعنا بالنسبة لليوم نحكيو على الامتحانات كيفاش نجمو نسلكو في الامتحانات شنو الاغلاط يمزمنيش نقومو بيهم شنو حاجات يزمنا نبعدو عليهم. تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. امتحان مهم برشا في انجلترا امتحان الكوب الفينال اليوم بين مانشستر سيتي وشلسي المباراة نلعبو في دقيقة 95 الثواني الاخيرة من مباراة بعد ما الحكم كان أضاف 5 دقائق للمباراة هذه نتيجة 1-0 لصالح مانشستر سيتي. هدف السيتي كان تسجل في دقيقة 71 دونك الكوب باش تمشي مانشستر سيتي بالنسبة للسيزون هذه. بعد شوية موجز الأخبار بعد شوية زادة نحكيه في نفس الشوجي 71113000 ولا واتساب موزيكي فيم 23513000 راجعين بعد لحظات مقبل The Carters كل من جايزي وبيونسي وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم يكون مرسوم كان بنين ما فيهش نقاش بني أند كلايد طريق السلامة راجعين بعد شوية.

0: الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامت فود 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامت فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرأ موسيقى. معليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
2: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 مايو بنزل جولدن كارتاج تونس، بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروك، دي جي مارو وأنس غيزة. ونهار لحد 17 مايو بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الغرفة النقبية الجهوية لباعة الدواجن والبيض بنابل التابعة للاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعة التقليدية تحذر في بيان أصدرته اليوم مما أسمته انتشار دخلان في قطاع إنتاج البيض والدواجن ووجود منتجات من البيض معروضة على قارعة الطريق دون أدنى ضمان واحترام لصحة المواطن، مما يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك وفق نص البيان. والغرفة دعت أيضا أصحاب محلات التجارة والمطاعم إلى ضرورة التزود من مصادر مرخص لها قادرة على تقديم فواتير وشهادة السلامة الصحية للبيض. السلطة الجهوية بولاية تطاوين تعقد جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وإعلان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وخلال الجلسة تم النقاش بخصوص توفير رصيد عقاري على مساحة هامة تصل إلى حدود 40 ألف هكتار يتم تخصيصها لبعث مشاريع فلاحية تهم الزراعات الكبرى والمروية بالجهة بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا، مع تيسير وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة للمساهمة في زيادة الانتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني عموما وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز مكانة الجهة كقطب فلاحي من خلال تركيز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حزب الله ينشر مقطع فيديو قال أنه لاستهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدتين جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف يقول إنهم سمحوا سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدهم من مضيق هرمز، مضيفا أنهم لن يسمحوا بذلك مشددا. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني يقول أن هناك مؤشرات متزايدة بشأن تحول نمط العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في جنوب لبنان مع بروز تكتيك العمليات المركبة على غرار الأساليب التي استخدمتها فصائل المقاومة في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وصالح وكامل الفريق. ما بيناتنا، دمتم على اطلاع.
1: موزايك اف ام الأولى في تونس. ما بيناتنا.

0: وائل جسار في ريبريز علي جراي خلتنا حتى الخمسة واحد وعشرين دقيقة. انتم على موزايك اف ام, هذه ما بيناتنا.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا, تعرفوا علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510, ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: كل هالسبت من الأربعاء لستة متاع العشية ما بيناتنا.
0: Voilà, c'est une occasion. Notre loi la SOS VE www.sosve.tn. باش يخرج لكم سيت فما تبرع الان هيك محطوطه سيره على الاخر, اداء الزكاه, كفيل الطفل, المسؤوليه الاجتماعيه للشركات, اغي سو, اعاده بناء قريه الاطفال سو السيلينا, او كتبرع الان كل واحد والمبلغ اللي نجم يقوم به. فما هاكا 25 50 100 150 250, وفما مبلغ اخر كل قدير وقدره يحط المبلغ اللي نجم يقوم به, يعمر بعديك الاسم اللقب, فما كلكو هكا كازا اغامبليغ, وبعديك تتبرع. واسم انا ما فهميش اما بالكارت موكير متاعك, ولا تنجم تقوم فاسيمو بالعملية هذه بالتليفون متاعك بالسولد متاعك. ماجست صغير اللي نجم يخلي امباكت كبيرة باش نبدو واضحين. وتوكا كان اخرات علينا توا هذه بيناتنا ما بيناتنا مزيد حتى للستة متاع العشية. تكلمونا على 71-113-ألف 71-113-ألف, ولا واتساب موزايك فام 23-513-ألف. كل مرة يكون عنا سوجي وانتوما اللي تكلمونا وتحكيونا التجارب متاعكم, نحكيو على زيكزاما كيفاش نجمت تتسلك في الامتحانات, كيفاش نجمت تتغلب على امتحانات صعيبة, شو الاغلاط اللي لازم نبعدوا عليها باش ما تعثروش في الامتحانات, وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كبش وشديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح. تليفون هذا محلي على الاخر, تليفون اللي فيه برشا عزيمه, فيه برشا بيرسيفيرانس, وفيه زيد انكوراجمون كبير برشا للتلامذة نتاعها والولدها. مدام خديجه مرحبا.
4: الو عسلامه مدام عوض. سمعت
0: مدام عوض سمح شحوالك.
4: والله سافا تري بيان,
0: صحه لاباس امور طيبه.
4: الحمد لله تري بيان الحمد لله.
0: اي انت خذيت الميتريز نتاعك الاولى في الفلسفه اذا كان ماني شغلت.
4: اي
0: دخلت من بعديك قريت فلسفه استاذه في ماده الفلسفه, بعديك في ليله ونهار ركبت لك على حاجه.
4: اي بالضبط. داير الناس الكل قالوا لي حقك كملت انت ابريتو, معناها كمل في عمل ماستر فيلوزوفي عمل. وبالنسبه لي ولادي مازالوا صغار والفاكولتي ما عندناش في سوسه وقتها في كليه الاداب ما فماش قسم الفلسفه داير لليوم, معناها فما كان في القروان وجدوى مدي بلاسات كراوني نتقدم قدام كليه الحقوق معناها في سوسه والعلوم الاقتصاديه والسياسيه. دونك نغزر لها نقول نحلم اني ندخل لها الكليه هذه. من بعد قالوا لي تنجم تدخل تعمل ماستر, مازلت قاعده هكا نخمم. وفي القسم كانت عندي دوره العام هذاك ممتازه, معناها يقدحوا قدحان كما نقولوا, معناها كل ذكيين وشرهانين على القرايه وكلهم يحبوا عندهم مستقبل يخططوا له باش ينجحوا اتسترا. وعملتها عندي واحد من ولادي وولدي الكبير, معناها عملتها باك زاد كيف قلت لهم شوفوا توا كيفاش باش نعملوا. نتفقوا اذا كان تنجحوا الكل نسبه نجاح 100% ندخل نعمل معاكم ميتريز اخرى نقرا بخمية غنية كيفكم ندخل بالباك. وبين سير ودخلت خطروا ما نشخل كل والحمد لله ودخلت نقرا, معناها
0: معتت لمثك
4: والحاجة اللي أكثر من هكا يعني بعد بين سير نقرا يعني وبرشا من تلمثتي اللي عملوا دروا خطري يعني اخترت شعبة الحقوق, معناها وليت نتلقى يعني وياهم في الفاكولتي كيف أني نغيب على دروس ما خطرني نخدم وعندي مسؤولياتي والكل نخدم من عندهم هما ونتبع ولا نصور ولا نخدميني نعمل تلخيص مثلا يطلعوا هما عليها حسينه معنيها. والعام الأول تعدى معنيها امبيكابل ونجحت من الدورة الأولى وستي اكستراوردينير ايتو. لكن معنيها الستريس اني هوني نحب نحكي عليه اللي عشته ويني كبيرة صراحة ما عشتوش وين صغيرة.
0: نورمال نوع عاد انت تزلزت معناتها ما عادش خوف.
4: نورمال نوع وليت خايفة نحس انه المسؤولية كبرت معني في الدار برشا ناس يستنيوا ما عنديش حق باش نضيع العوام فهمت خاطر كمان يكون على حساب العائلة وزيد في خدمتي معناتها تعرف ليزيكزامان يجيو ديما مع الباك بلون مع الباك بيدها معناتها الامتحان القومي يعني الوطني بلوتو يعني هذه حاجات معناتها وترفيلي في معناتها مشكله كبيره وسي با ايفيدون دروا راهو حاجه صعيبه صعيبه على الاخر بريف دونك بديت ندوبل من العام الثاني في الدوزيام اني بديت ندوبل في الثروزيام اني ندوبل في الكاتريام اني ندوبل الكاتريام اني نتاعي كانت اخر عام فيه الميتريز معناتها باش تبدل النظام باش يولي نظام ليسونس دونك اني وقتها يا اما نقفز بروحي وننجح وناخذ ما سي تندي في معني يعني تحدي اكثر نخدم يقولوا لي مدام يا اخي تخرج ريزلتاو وتلمستي ينجحوا واني جروسي مثلا دي ماتير ولا حاجه ونأكل نبكي نولي نبكي مغفوره قول لي مدام كيفاش يا اخي علاش انت تخدم مش باش تعمل بها قول لهم اني مانيش باش نخدم بها مانيش باش نعمل بها حتى شيء اما لشيك مانيش قابلته ما خاطرني قبل ما عمري ما دوبلته ما نعرفش كسير فاني حاسيلو دونك الحمد لله من بعد التلامذه اللي اني قريتهم في الباك هما اللي في الاخر خاطر نجحوا قبلي وعملوا معايا ريفيزيون في بعض ماتيرات اللي اني معناتها كلي ناقصه فيهم والى فالو اني نعاودهم وقفوا معايا قراوني والله صافي با لونطون هما ما شاء الله محاميات معليها معروفين ومحليهم نسلم عليهم برشا جهان وسوسل مدرني يرموني يقولوا لي مدام تتذكر كيفاش وقت اللي نسهروا معاك حتى نصبحوا معناها ويني باش ندخل نعمل معناتها ليكزام نتاعي ومعناتها لين اني خاطرني كبيره كمان معناتها كل يوم تعبه وقولوا لي مدام نبداو نشجعوا فيك وقولوا لك هذه برك حاسيلو في الاخر الحمد لله يا ربي نجحت مين الحاجه اللي نحب نقولها وكنت ياسر نجيب التلمذه نتاعي نجيب لهم البسيكو بسيكياتر نجيب لهم معناتها نعمل كل الحصص نتاع هذيك التهيئه النفسيه ونجيب المختصين وهذاك الكل يعاونهم بور لو دير ما تخليوش رواحكم لاخر لحظه ما تخليوش راهي لي ماتير تغلبكم اي ماتير ما تقولش اني هذه مسيطر وسي والله صدقني اني يا دي ماتير اللي خدمتهم في الاكزاما وتلقاني مراجعتهم هما بيدهم يتيحوا في الاكزاما ما تبدا قدامي المعلومه كاينني هكا محطوطه في بلاكه وفما كاين شكون يجبدها ينحيها من قدامي وبعد تالي تعاود تهبط يعني سي نغزر الحاله معناها ولات ماهيش عاديه معناها بالتعب اللي نصبح للصباح وبعد نقول اي سي يعني جستي فريش هكاك والمعلومات فرشكه باش ندخل الاكزاما لا معناها طريقه خايبه برشا واني ما نجحت الا ما ومش كاناني داير حتى ولادي وتلامذتي اللي نجحوا وتميزوا ما شاء الله وربي يوفقهم الناس الكل هما اللي يبداو يخدموا في الاكزاما نتاعهم من اول ما يدخلوا يقراوا ما فماش في اخر وقت هذا والحمد لله دونك ياسر عجبني الموضوع معناها
0: انا باش نكون معاك سانسير محليك مدام قسما بالله والله خاطر كيفاش تموتيفي في التلامذه نتاعك جون بار هذه حاجه مهمه على الاخر معناتها كيفاش رسمت لهم ان ديفي وكيفاش معناتها وليت الناس الكل عندها ان اوبجيكتيف كومان اذا كان نجم نسمع العباره هذه انه ننجحوا باش نمشيو نعيشوا من بعديك التجربه مع بعضنا تجربه الفاكولتي وهذه حاجه مزيانه برشا ودوتر بار كيفاش قالت انا من قبل راني نهيئ في التلامذه ونجيب لهم دي بسيكولوج وكل يجيو للليسي فمحليك مدام عواطف وميرسي دو فون دو كور اللي كلمتنا وحكيت لنا على التجربه نتاعك تليفوني ياسر محلي اليوم عامل جو على الاخر على التليفون مش معناتها الايامات الاخرين مانيش عامل جو لا عامل جو خاطر ان سوجي مهم ياسر وان سوجي اللي يلزم نخدمه معناتها كيف ما يلزم على خاطر فما دي ستوديون يسمعوا فينا ولا تلامذة يسمعوا فينا ويزون بزوان دان بو ديسبوار هكا اونتر غيمي باش ينجموا يكملوا الكورس اللي بقات لهم وفما شويه امتار تويكا صغيره تفصلنا على خط الوصول نجيك مريم شو الحاجه المزيانه كانت الميتريز نتاعها الاولى وعادت رجعت وعادت قرات وميم سي قالت لك وصلت في عمر كبير برشا ومستانسه بالزكزاما الا واني ستريس العب ضدي معناها
5: اي هذاك اللي حكيت عليه راهو لا ساتوراسيون والارهاق راهو كيما قلت لكم راه من غير ما تعملوش حاجه برشا معناتها في الزايد معناتها اي سورتو راهو لو سومي هي قالت ميساج معناتها نقعد هاكا نكمل من غادي لغادي والمعلومه تقعد فرشكه هي وكيما ترقدش راو فما معناتها شفت كي ترقد يتخمروا المعلومات ويرسخوا, وكي تقوم في الصباح تلقاهم حاضرين
0: أكثر. كتير بدن يرتاح من الاخر.
5: يعطيك الصحة. دونك هي بساتوراسيون وما فماش سومي راك هنا معناتها تعبت بدنك لو ماكس وتحبوا فاسا اون سيتواسيون ستريسون تكون حاضر. ليه؟ ديجا انت حشيته معناتها من الاول, فهمت؟ معناتها هنا نجيو لثلاثة حاجات اللي هي توسكي كوهيرونس كاردياك. واحد كي يدخل في سيتواسيون de stress, femme le signal d'alarme, le cœur qui bat, les دق, des nœuds au ventre, ma تذكر شيء قاعدة تعصر عليه, تلقاها كعبورة طالعة هابطة, نبدا عرقان, ما انت هذاك هو ديجا سي لو بروميير سينيال. ثاني حاجة عندك لو كور كي يبدا فاس اس معناتها سينيال تولي فما ان يستانس به.
0: اوكي,
5: كي يستانس به يولي يعيش به. داكور, كي نحنا معناتها ما نعطيوهش, نقولوا نحنا معناتها نطيحوا في التونسيون باش ندخلوا في لو لونتير
0: والكورتيزول يولي برشا وكل شيء.
5: فوالا, دونك نطيحوا في الفيرسون معناتها الاخر نتاع الستريس. راهو نعاود نقول لو ستريس اون معناتها رياكسيون ايموسيونيل اي فيزيولوجيك نورمال باش تجي هي هكا ولا هكا. سي نورمال خاطر سي كيلكو شوز دامبورتون لينا نحن. باش نحاولوا نحن نقولوا نحن نطيحوا شويه في التونسيون. عندنا اول حاجه لو ريتم كاردياك, نعرفوا اللي نجموا بلوز او موان نطيحوا فيه. دونك كيفاش نعملوا؟ دونك اون فان انسبيري 5 سكوند باش ناخذ شهيق.
0: اي نحصر النفس.
5: فوالا, تحصر النفس 5 ثواني ومن بعد تسيب النفس 5 ثواني, هذين نعاودوه 3 مينوت.
0: Pendant 3 minutes.
5: Aye.
0: Ok.
5: Bush, le rythme cardiaque itih.
0: Yoza.
5: Dès que le rythme cardiaque itih, et na waqt han najm, on qulu nahna l'homéostasie du corps, معناتها l'équilibre نتاع le corps يرجع. Waqt li yerja l'équilibre du corps, j'ai l'accès à l'information. Khater ki nabda stress, système d'alarme نتاع badni الكل waqf. Anta ya quelque chose qui se passe. Ou fi situation de crise, ماكش تستعمل مخك باش تستعمل, نقولوا نحنا كل شويه السامباتيك وبارا سامباتيك معناتها راك في سيتواسيون تاعيا باش تهرب يا باش تعمل حاجه, معناتها فهمت؟ معناتها سي با لسبري كي ريزون مي سي لو كور. معناتها انت مثلا كي تصير حريقه ولا حاجه ماكش تقعد تغزل للنار وتقول والله ما احلاها باش تهرب
0: بس.
5: فوالا, خاطر سي اون سيتواسيون انك لازمك تنقذ نفسك. راهو البدن كيف كيف كي يجيه ستريس, راهو سي ان سيستيم دالارم, تبدا معناتها يبدا البدن الكل يتهز ويتنفض. داكور, دونك نحنا باش نقصوا مكا التونسيون نعملوا لي تكنيك دو ريسبيراسيون. وي, اي سورتو زيدا سورتو كيفاش تقسم معناتها الريفيزيون تاعك. ماذا بين 50 دقيقة نقرأهم نرتاحوا 10 دقائق.
0: أوكي.
5: وننظموا شكون الأول شكون الثاني. ماذا بينا مش أكثر من 2 ماتير في الكينجين ريفز مثلا أنا. ماذا بينا مش أكثر من 2 ماتير في النهار. ريفست بالكدي لي 2 ماتير هذوك ما سيدي ننساهم, نسكر أنا الباب ونحل 2 زوتر ماتير مثلا نهارين ولا ثلاثة أخرين. راهو القوة نعود نقولها في أنك كيفاش تعدل وكيفاش تفاجري الريفيزيون تاعك. مش الفايدة نقرأ 10 سوايع وبعد نجي ونهارة الامتحان ما نلقى حد شي خاطر ارهقت بدني وارهقت الذهن تاعي. حاجة أخرى واللي هي مهمة مهمة مهمة واللي هي تكمل الحاجات هذوما, لو سومي. نرقدو. راهو لو سومي بروفون هو اللي باش يعاون في الفيكساسيون نتاع لي زانفورماسيون في المخ يخمروا. كي نقوموا في الصباح ماذا بينا ما نستعملوش حتى ريزو حتى تليفون باش نخلي لا كونسونطراسيون, وقبل ما ندخل وناخذ الامتحان نعمل لي تكنيك دو ريسبيراسيون خاطر سورمون باش نكون معناتها ستريسي خايف. انا هو الموضوع اللي باش يتيح, انا هو الموضوع اللي مش باش يتيح. دي كو جو في ما ريسبيراسيون اول حاجه ماذا بينا نقراو ليكزامان الكل. بعد ما نقراو ليكزامان الكل ماكش مطالب انك تجاوب الاول الثاني الثالث. السؤال اللي تلقى روحك عندك immediately الريبونس جاوب عليه. نجاوب مثلا انا جاتني الريبونس في سؤال نمره 5 نجاوب, وبعد جاتني الريبونس في السؤال الاولي نجاوب. به حاجه اخرى فكات توسكي اكسبريسيون ام مان تاعك يعطيك نص اتود دو تيكست. ماذا بينا قبل ما نقراو التكست نقراو السؤالات, بعد ما نقرا السؤالات ناخذ قلم رصاص ونقرا التكست. ديكو انا فما جواب نلقاه من الكيستيون في التكست اوب نعمل معقف هذا كيستيون نيميرو 1, وكان اقرا 3 مرات
0: النص
5: راهو باش تضيعوا وقتكم. وسو ني با اون تكنيك افيكاس, نعاود نقول سو ني با اون تكنيك افيكاس. نحن حاشتنا بالافيكاسيتي علاش خاطر عندنا وقت ورانا. هكا ساعتين هذوك ما نتاع سواء في العربي ولا في الفرنسي كيما قلت لكم نقراو لي تيكست بلوتو لي كيستيون وبعد تقرا النص. وكي نقرا النص ديك فما معناتها نعرف اللي هذه مثلا نتاع الكيستيون الثانيه هذه نتاع الكيستيون الثالثه فوالا تي سولي. وديك معناتها كملت نمشيو نكتبو وبعد نمشيو هكا لي كيستيون دو ريفليكسيون اللي هما ياخذوا اكثر وقت.
0: فما غلطه زاده في الجيستيون نتاع الوقت. والله برشا نذكر قراو معايا وتحوا فيه الفخ هذا, يبدا يكتب في البرويون يقعد يشتر الوقت ويكتب في البرويون وبعديك يبدا يكتب في النظيف. انا حق عمري ما سمعت برهاني قد ما قريت مانيش انا صحيح راهو. وكل واحد سا تكنيك زاد مانيش اون فا با امبوزي حاجه معينه على مي ما تضيعش برشا وقت في البرويون. هذا شو حبيت نقول
5: نقل
0: صحيت فهمتني. وبعدين نجمو يجيو كفكار اخرى مثلا تعرش عليها.
5: وراهو التكنيك نتاع البرويون نحن انت ديما نمثل لهم نقول لهم كانك عندك سطل في راسك فك البرويون جيت فرخت فيه اللي عارفه الكل. معناتها انت كي باش تجي تنقلك هاو tu n'es même pas en train de réfléchir معناتها انت tu vas t'épuiser انك تعاود تنقل. معناتها نحن ديما كاينه نزبو كاينها باش تطير المعلومه.
0: انا ديما كنت هكا نعمل هكا روس اقلام صحيح تك تك تك لهنا شنو يلزمني نعمل ديفليش هذا نحط الفاز هذه المقوله هذه سيتاسيون هذه الارتيكل هذا دا شيم تك تك تك اون فوا عندي الشيما نتاعي قدامي موجود ولا الفيل كوندكتور
5: هو البلان
0: صحيح البلان تك تك تك نمشي
5: تك تك تك هو البلان. مثلا في باش تجي تعمل شو اسمه هذيك اللي يعطيك سوجي انت تعمل عليها الموضوع
0: الريداكسيون
5: في العربي ولا في الفرنسي نكتبوا لي موكلي ميساج حتى ماهوش تابع الواحد ميساج نكتبوهم لي موكلي الكل وليذكم هم باش نحطوهم في الجوهر. وبعد اون فا بلاسي لي موكلي هذوك ما اللي عندنا في معناتها في الواحد الريداكسيون اللي انت باش تكتبها. راهو المفيد انك معناتها تخدم الامتحان نتاعك بطريقه افيكاس
0: وما توهكش. هذا اهم حاجه راهو انتوكا انا برشا ما نحكيو. اذا كان خلطوا علينا تو نحكيو على الاكزامان كيفاش يلزمنا نصرفوا معاهم شويه الحاجات اللي لازمنا نبعدوا عليهم باش ما نتيحوش في الفخ نتاع ستريس ولا غيره. تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23500 13000. وكيف زيد بار لا ميم اوكازيون عرضوك امتحانات صعاب تعثرت ممكن من بعديك عاودت ملول جديد وقفت على ساقيك وانا جمت تتخطاهم. كلمونا وحكيونا التجارب متاعك قبل هذا كل هاي بالموزيكا دوتشي مغسو بنين برشا وريريز هذا كان ملي مغسو اللي ضرب برشا سيف سنة 2025 طريق السلامة للجميع. راجعين بعد لحظات.

0: هلا يوم نخلت حتى للستة الليلة الخمسة وسبعة توالى موزيكي فيم طريق السلامة للجميع.
1: كل هالسبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا
0: بلي هادي طرح الفولي مازال واقف طرح الفولي مازال واقف بين ترجي رياضي تونسي والنجم الساحلي. مباراة وقفت بسبب شماريخ تم القائها على أرضية الملعب. أنا قاعدين نتابعوا في المباراة هذه. أنتوكا إذا كان خلطوا علينا تويكا نحكيوا على الأهمية متاع الزيكزاما، كيفاش النجمو نسلكوها في الزيكزاما، شو يزمنا نعملو باش ما نتيحوش في الأغلاط، وحتى إذا كان زادة ما خلفتش معنا ولا ما مشيتش معنا نكبش وصحيح نشده صحيح ونكبش وباش ننجحوا في الامتحانات. تليفون واحد اخر ان اكزامبل هذا اسمعوا مليح باش جوست قبل ما نقول على السلامه باش نسك سؤال. قديم المره عاوت الباك؟
2: ستة مرات.
0: مرحبا بيه، شو احوالك؟
2: السلامه، مرحبا
0: بيه، سمور طيبه
2: الحمد لله.
0: مريم ولا انا غلط في الاسم؟ مش مريم،
2: لا
0: عز اليوم الاسم الكل نطق فيهم بالغلط، ما نعرفش عندي برشا اسامي قاعدين يجيو في بالي. شو احوالك عز؟
2: لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي.
0: من عام قداش وانت تعدي في الباك؟ من انا عام
2: 2015
0: وقتاش خديته؟
2: 2020 عام الكوفيد.
0: عام الكوفيد. وباك شنو انت؟
2: لتر.
0: باك لتر. شو اللي ما مشيش في العام الاولين؟
2: والله العام الاولين كان كيما اي تلميذ، يعني العام الاول الحق بتاع ربي ما قريتش عادي تلميذ بك الجو نتاع الباك والامبيونس هذيك. اي صحيح،
0: والدخله والمريول وكاش هذيك الكل.
2: صحيح تكيكه بالضبط. كهو ما تلميذش ما قريتش بالبدا، دونك عاودتها
0: العام الثاني. شو اللي ما مشيش
2: العام الثاني؟
0: السادس. اي
2: العام الثاني والله نحو هو انا عندي وقتا نفكر معين معناها كور دو لاني مي جوست
0: جو
2: صحيت ولا نحو 25% ما خلطتش
0: العام الثالث.
2: والعام الثالث انا كنت طياره في العربيه، معناها جوي مريقل حتى عند خوازيام عينين تفكر معناها سبا مش كلي خايبه ما سبا. العام الثالث ما مشيتش معايا العربيه بالكدا.
0: باه العام
2: ما عنديش لاريتميتيك.
0: العام
2: الرابع خرجوني من الليسي، يعني ما عادش عندي الحق حتى
0: ليسي باش نقرا نورمالمون.
2: صحيت دونك عملت كانديداتور ليبر وكل شيء بحكم اللي ما فماش المعدل في وسط العام وكل شيء، خاطر ما نقراش في حتى ليسي وكل دونك ما نجمتش روحي معناها باش بالموين نتاع الكانديداتور ليبر كاها.
0: وزيد موسير باش تقبلها الحكايه نتصور.
2: على الاخر على الاخر على الاخر.
0: عام الخامس
2: الخامس مشيت وقتها انا ديجا ما كانش في مخي باش نعاودها الباك وكل شيء. خرجت لبرا نخدم في خدمه اخرى وكل معناها نحيتها من بالي الباك وكل، ولقيت روحي حتى وانا لبرا معناها نلقى روحي ديما فما حاجه ناقصتني، يعني الباك هذيك ديما في مخي سختو انا عندي معناها امي ديما معايا ديما تقول لي راهي الباك هي الكل، مهما تعمل مهما تقرا حاجه اخرى فورماسيون مهما ندرا شنو راهي ديما الباك معناها راهي نحسوها لازمه في حياتنا، فهمت؟ ميمسي توا مش 100% الباك هي الكل في الكل، خاطر مع بعض اخرين معناها لقاو حاجات اخرين لقاو فيهم معناها رويحهم وكل. العام الخامس جوست عملت كانديداتور ليبر وساشون كو راني كل عام مانيش رفوزي، راني نطيح كنترول ونعاود ست سنين هكاكا، معناها ما عمرها ما جاتني رفوزي من الضربه الاولى. العام الخامس كي عديت وقتها تحت كنترول بتسعه 98 وانا كما نقولوا جيبه في العربيه والفلسفه وقتها الاريتميتيك بيناتهم موزوز جايبه كما نقولوا 8 8 ونص، ونعرف روحي حتى كان باش نعاودها مانيش باش نطلع كل المواين اللي نحشتي بيه. دونك ما عاودش الكنترول وقتها.
0: اوكي
2: اوكي. بعد العام السادس مشيت قريت في ليسي معناها بريفي وكل نخدم او ميم طون وكل شيء ونقرا معناها في ليسي بريفي، اما مانيش نحضر ديما جس نحضر معناها لي دوفوار اللي لازم نعديهم وكهاو معناها. وكهاو عديت ونجحت عام الكوفيد ومونسيون.
0: قديم وين؟
2: وقتها احنا بات ليتر 13
0: تبارك الله فريمون شابو. ومن بعد كملت الفاك ولا جوست خديت
2: بيان سور كملت الفاك، كملت 3 سنين وقريت وسي بون توا نخدم الحمد لله يا ربي.
0: والله برافو، هذه من نجم كان نقول لك يعطيك الصحه على المسهل راه كومي 6 سنين عبد اخر في بلاصتك راه قال لي سي سي بون خلينا نشوف حاجه اخرى ولا خلينا نمشي نشد ثنيه اخرى ولا نصرف فهمتني. اما السؤال اللي باش نقفل به، شنو هي الحاجه اللي خليتك في كل مره بينك وبين روحك تقول اي باش نعاود؟
2: هي هما زوج حاجات. اول حاجه اللي انا كل عام نعرف روحي اللي انا معناها نحس روحي مانيش هيك العبده اللي تنجم تعاود الباك، فهمتني شنو نقصد؟ معناها انا هيك العبده اللي نحس روحي نجم ننجح كما اللي قراو معايا، ما ناقصني حتى شيء، ما فما حتى شيء بالحق، معناها بيزارمون نجم نقول لك حتى لتوا فما حاجه مانيش فهمتها علاش انا الست سنين هذوك، لان في فما اسباب واضحين وكل، اما ما همش هما ما زلت مانيش مقتنعه معناها. حسيت روحي اللي انا لازمني ناخذها، مانيش من العبيد اللي انا ما نجمش ناخذ باك. الحاجه الثانيه اللي انا عندي معناها امي ديما واقفه معايا، ما عايشك هزت معايا شويه الحمل كما نقولوا، فهمت؟ كل عام تقول لي عادي ميسيلش، ماكش اول واحده ماكش اخر واحده، وكاو الحمد لله. وبالباك نتاعي انا بالست سنين هذيك الكل ديجا فما عبيد انا نهارت اللي نجحت من البروفيت الاصحاب اللي قراو معايا قبل واللي قراو معايا وقتها وكل شيء، فما اللي شكون عاود معناها مرتين وبطل وما عادش يحب يعاود، وكيف مع الحكايه نتاعي كل شيء كلمتني بالوقت وقالت لي امان كيفاش عملت وراني نحب ناخذها وميساج تعطيني معناها لي دوفوار نتاعك وكل شيء وشنو هي الميثود اللي عملتها وكل، يا ابخي هي زاد نجحت العام اللي بعد.
0: تافي بليزير، ما عندكش فكره. ونفرح وقت اللي نشوف هكا انسان ديتيرميني كيفك. سلم عليك برشا برشا عزه، ميرسي بوكو اللي حكيت لنا على التجربه نتاعها. 6 سنين وهي تعاود في الباك، 6 سنين وهي مكبشة، 6 سنين وهي عندها مع توبجيكتيف واحد في حياتها، أني يلزم تدخل الباك. والحاجة المهمة السوبور والسوتيان متاع الوالدة متاعها، أخطر كلمة من الوالد ولا من الوالدة تنجم تبعثر لك الوراق الكل، وكلمة منهم زادة تنجم تعاود ترجع الوراق وتمشكيهم بالصحيح.
3: وي سي فري، اون بلوس أمها كما قالت معناتها هي ديما قولوا نحن اللي ما حاولتش الامور وقلت لها مثال شو عاود وسي با غاف، وراو نتصور زيد هذيا زيد راهو شويه تجي في البيرسيفيراسيون هذيا واللي اون ابوندون با زيد ما تجيش هكاك. سي كو زيد كي كنا صغار ما انت تربينا ان حتى ولو تكون صعيبه عليا ميسيلش نعاودها حتى لين ناخذها الحاجه هذيك. اي سي سا معناتها كيما قلت لك، معناتها اللي ديجا لا باز اللي هي موجوده اللي انا نجم ان جو بو توليري الحاجه اللي تخرج على السيطره نتاعي، اي سورتو كي يبدا ان ايشيك كيما هكايا معناتها كبير واللي معناتها تقعد معناتها ما تسيبش. معناتها هذيك الحاجه الباهيه اللي انا نحنا معناتها فما اون باز اللي هي ديجا موجوده في الصغره اللي معناتها تعلمنا اللي حتى ولو فما حاجه صعيبه، حتى ولو فما حاجه باش تطيحنا باش تكسرنا باش دقدقنا، رانا باش ناخذوا الوقت باش نعاودوا ناخذوا القوه، ورانا نعاودوه ونقعدوا نعاودوها لين ناخذوه ونعاودوا نقول راهي هذيك هي القوه. راهي القوه مش ناخذ كل شيء من الضربه الاولى وانا معناتها ما نعملش الغلط وما نغلطش وديما معناتها في الأحسن، وراهو هذيك معناتها سي با سا لا فيريتابل فورس.
0: شو فيفر لي شيك
3: فوالا،
0: راهو أقوى في حد ذاتها تجربة. وراهو كذب عليك، اقوى لي زارتيست كتبوا اقوى غنيتهم في اخيب فترات حياتهم وعملوا لي تابلو نتاعهم في اسوء فترات حياتهم. مو ده شيء علي، قلت الاسوء الفترات خاطر تنجم البعض يشوف لي شيك من اسوء فترات حياته، لي شيك سكولير نحكي لهنا ولا يونيفرسيتير ولا ليه، مي سا في بارتي دو لا في، راهو هذيك جزء من التجارب اللي باش تعيشهم.
3: صحيح
0: تتعاش. نذكر وقت نقراو في الفاك يقول لك ان بون جوريست دو توجور راتي سا بروميير اني، هذه تضحكي فهمت؟ دونك اوتوماتيكمون عاودتو العام هذا. وكان يا بنتي خايبه امل كبير تمهماش معناتها
3: هي تمس راهي ليستيم دو سوا لا كونفيونس ان سوا.
0: وبعد نعاود نرجع نقرا ونعبي وصحابي اللي قراو معايا نشحوا وانا قعدت. اما تعرف ما نعرفش كيفاش اللي عاودت معاهم العام ولينا اصحاب على الاخر وعدينا اقوى عام مع بعضنا وعرفت صحاب اخرين وعديت عام محليه وضحكت وفدلكت ونجحت اسما بيرمي باش العوامل اللي بعدهم نولي نجيب دو بون موين نجيب في الدوز وفي التريز وكل وقتها واللي انا كنت نضرب في الستة موين وسبع موين. اما تعلمت اوتوكا 71113000 نحكيو على ليزيكزامان كيفاش مازمناش نخافوا منهم كيفاش يزمنا نواجهوهم شنو الاغلاط اللي مازمناش نقوموا بهم والهم من هذا كل اذا كان عشت ان شيك اونتر غيمي كيفاش يلزمني نعاود نرجع على السقاية. طريق السلامة للجميع عشان نزيدوا اي نجم نزيدوا تليفون واحد اخر برونو مارس مغصوب بنين برشا راجعين بعد لحظات.

0: 55 دقيقة طريقة سلامة للجميع. ثم لموزيك فيم هذه ما بيناتنا
1: كلها السبت من الأربعة لستة متعشية ما بيناتنا.
0: هو اليوم أستاذ جامعي متاع هندسة ميكانيكية، ما قبل كان كركار، قبل ما كانش مغروم بجملة بالقراية. شو اللي صار باش بدل الباركور متاعه، ولا شنو الديكليك اللي صار باش شد اثنين ساعة؟ سي محمد مرحبا.
2: أهلا مرحبا،
0: شو عاملك سيدي؟
2: الحمد لله، مشكور على البرنامج.
0: ربي يخليك يا
2: والأحلى في تونس.
0: ربي يخليك يا سيدي. هاي احكي لي، هاي عايشني معك.
2: كالعادة دون كنت تلميذ كركار وذو الحقيقة، يعني كما تقول الوالدة بعشرة الحاكم 11-12 مويه، ما الواحد كان يفهم وقتها. كنت نخدم نصور برشا فلوس في العطلة في الويكان، ما مغرتنيش الفلوس. بديت ندرس الوضع، نفهم، نشوف في الفيدباك مع العباد اللي تقرأ في الجامعة. اكتشفت انه ما عندكش شهاده في تونس، ما عندكش سوفت سكيلز، ما تنجم توصل لحتى شيء.
0: بورتون
2: يعني تنجم تصور فلوس.
0: اي الفلوس كانت نجم تغرك، معناها
2: كانت نجم تغرني الفلوس. كنت نصور في برشا فلوس، راه نحكي لك في 2005 2004 2003 نصور مليون في نهارين في 3 ايام.
0: قولي على الخدمه، خلينا نمشي في بلاصتك. قولي تونا خوين الخدمه هذه.
2: لا طبعا ما عادش، يعني كنا قبل نصادوا القرنيت، نصادوا الشوبيا، نخدموا في البحر. يعني الواحد ما يوحدش باش يصور فلوس، كان ينصر مصروف ويخمم في كل شيء. مي الحاجة ذيك ما كان كنت عارفها ما يشمش الدوب. يعني أكثر حاجة لازمها تشد في ذيك كونك تشد شهادة، تكون عندك مهارات باش تنجم. دونك ابارتير من التروفيام اني سيكوندير اكتشفت اللي لازمني نختار شوا باهي في حياتي، لازمني نمشي الافاق باهيه. دونك حطيت في مخي كوني لازمني نمشي في الهندسه، في حاجه في الهندسه، يعني هندسه ميكانيكيه، هندسه كهربائيه وكل شيء. دونك الموين اللي كنت نجيب فيه ما يوصلني لحتى شيء. دونك خذيت ان استراتيجي نتاع خدمه اللي هي لازمك تكون اجور في القرايه، تعرف كيفاش تخدم، تحط اهداف القدام. يعني الحاجة اللي ننصح بها الناس الكل كونك تكون أوبجيكتيف في حياتك، عندك أهداف لازمك توصل لها. سواء مش تولي تكنيسيان، مش تولي انجينير، مش تولي طبيب، راو تحط قدامك الأهداف هذيك وسويفون الأهداف هذيك تبدأ تخدم. يعني نقول الواحد مثلا تو عن التامب إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل قادمين على امتحانات وطنية. راهو الباك ماهيش في شهر وفي جمعة مش تاخذها. الباك لازمها خدمة من أول العام. يعني ما عندك خدمة من أول العام، تبدأ بشوية بشوية. الحاجات اللي مش فهمها من قبل تبدأ تحضرها، تبدأ تخدم لها. دونك آخر العام نقولوا نحن تفويحة ذيك. آخر عام شنو من الحاجات اللي ناقصينك، هكا تعمل ضربات. بالطبيعة جمعة قبل الاكزامينات، قبل البكالوريا ولا قبل أي امتحان كبير وطني، تقدر تريض روحك، ترتاح، تحط كما نقولوا نحن تاخذ وقتك باش

0: تفكر وكل شيء ومن بعد تقصد ربي. أما ذي نقولوا نحن فاخر لحظة باش تخدم وكل شيء راي ما تمشيش مع الناس الكل.
1: خلي باغ لا ميم اوكازيون نغتنم وجودك معنا استاذ. شو اهم نصيحه تعطيها للتلامذه ولا للزيتوديون نتاعك اون جينيرال؟
0: الحاجه اللي قاعد نشوف فيها برشا في الزيتوديون توا كونهم ما عندهمش افاق، مش ما عندهمش افاق، ما يخموش. مثلا تجي تساله تقول له واش تحب تطلع، وين تحب توصل، شنو هي اهدافك في الحياه، يقول لك انا نقرا وبرا. لا، هذه راي حاجة غلط على طول. يعني إذا كان أنت ما عندك شيء أهداف مثلا 5 سنين القدام شنو تحب توصل، تقرأ في الحاجة ذيك. ساعات يقولوا لي مسيو ما عندناش فيها أفاق الحاجة ذيك، قولهم غلطين على طول الخط. يعني أني واحد من الناس قريت تو من 2012 قريت في التعليم العالي، ما شاء الله عندي ليست متاع دي تكنيسي وقريت جماعة الماستير وكل شيء، ما شاء الله ناس في العالم الكل. يعني خرجت، جاتني لوكازيون خرجت عامل بلجيكيا قيت دي تكنيسيان قريتهم. عندي طو مدة عامين كنت في كندا، روحت ديميل فانتيس زادا في كندا قيت دي تكنيسيان قريتهم. يعني فما عباد كانت عندها
1: وصلت.
0: الحاجة اللي نقول وصلت. يعني أخذرها من طالب أني نامن بحاجة واحدة، من طالب العلا سهر الليل إلا بش يخدم وبش يحط مخه في القراية ويحب يوصل، راهو يوصل مهما تكون العقبات اللي موجودة قدامه. وديما نقول لهم حاجة الكلام ده ولا الطلبة توا، نقول لهم يا ولادي اغزروا لوالديكم قداش تعبين عليكم. اغزر البوك اللي يخرج الصباح يمشي يخدم، سواء خدم حزام، سواء يخدم موظف، سواء يخدم إداري، سواء يخدم عون أمن، سواء يخدم في أي مهنة، يعني يخدم بحار، يخدم، شوفوا قداش تعب باش يشوفك انت تفرحوا بالحاجه هذيك بالشهاده هذيك. يا ودي اخضر لمينتك اللي ما نعرفش يعني تخدم اي خدمه، راهي تستنى فيك باش تفرحها نهار اخر، راهو هي فرحتها كي تشوفك انت خير منها. رانا نحن نسعاو اني طوليت ولي ولو عندي صغيرات مازالوا ما دخلوش للقرايه، يعني مازالوا في نقولوا نحن في الكتب في الحضانة في الجردري منها رقم مش يبدأوا يقرأوا. أنا الحاجة الوحيدة نتمناها دي من نتمنى كون صغار يكون خير مني، يعني الأولياء الكل مضى بهم صغارهم خير منهم. دونك نطلب ديما من التلام والطلب وكل شيء، يا أولادي أغزر فرح والديك، كون عندك أهداف في الحياة، سلم أمورة وباش تحلقوا تنجموا توصلوا لأي بلاصة تحبوا تشوفوها. أنا نشوفوا نحن طوى التوانسة ما شاء الله في العالم الكل في الشركات الكل، يعني ما فهم الحاجة الوحيدة اللي نقولها ما فهم حتى شيء مستحيل.
1: تفرق محليك أستاذ، وشكرا ليك اللي كلمتنا وحكيت لنا على كلام انسبيران. أنا ما عندي ما نزيد في بيلي جيد باش نحكي كلام يا خيوة، حكي كل شيء محليه ونفرح برشا كي نشوف أستاذ هكا. مريم بجامعة بسيكولو كلينسينا، نعطيك كلمة الأخرية.
2: قال حاجة ياسر مهمة اللي سيفغي موجودة عند طوى برشا صغيرات، اللي هو الأهداف لزوبجيكتيف، ما يعرفش علاش يقرأ وما يشوفش روحه في خدمة، ما أنتها يقرأ هاكا جوست خاطر اوبليغاسيون
1: نتاع
2: قرايه. معناتها كي باش تجي تقول له مثلا انت شنو تحب تخدم ولا وين ترى روحك ولا كيفاش، يقولك ما نعرفش. اي سي فري، سا سي كلكو شوز كي ديفوني تري، معناتها ريبوندو ولا متفشي اكثر انه صغار ما يعرفوش وين ماشيين. دونك هنا يا من زيد من الاسباب انك تخليك تشد صحيح وتخليك معناتها حتى ولو تطيح تكبش، راهو الهدف مادام عندك هدف في مخك تحب تخلط له، راك تولي ما تغزر له كان هو. معناتها اللي صار بينات والمعناتها والعقبات اللي صاروا ما عادش يسر تعطيهم اهميه، خاطر تعرف شنو هي البلان تاعك، تعرف
1: وين ماشي. ويقولك سيلي كي نا با دوبجيكتيف نو ريسك با دو لي زاتاندر، واضح
2: واضح وين باش تمشي،
1: ما تسحقش تفلسي.
2: فوالا دونك ماذا بينا ان اون سو بوز لا كيستيون، انا شنو نحب نعمل، انا كي نقول لهم اوكي يقول لي ما نعرفش، نقول له انا هو الدومين اللي تميل له اكثر مثلا، اللي يعجبك اكثر، اللي مثلا تحس روحك مرتاح فيه، اجا نختاروا ثلاثه وما كثلاثه ذوك ما كل مره نقصوا
1: حاجه. بوين اخر اللي هو الاستيم دو سوا.
2: الاستيم دو سوا اللي هي فيها ثلاثه حاجات راه، اللي فيها لا كونفيونس دو سوا، لامور دو سوا، ليماج دو سوا، اللي هذوما ثلاثه هما يكونوا الاستيم دو سوا. كي نبدا عندي ثقه في روحي ونحب روحي بالطريقة الصحيحة، مش نبدأ معناتها إيغويست ونبدأ لي مش دسوة معناتها للتصوير نتاعي، أنا نعرف أنا شكون، هذوما الكل يعملوا إن بيل إيماج إستيم دسوة اللي خلينا زادا on atteint nos objectifs.
1: مريم بنجمع بسيكولوج كلينيسيان ميرسي انفينيمون. صراحة شرقي شكرا ليك هادي ميرسي انفينيمون. موجز الاخبار مع اميمه مانيش غلط اميمه سبور اكسبريس وركاب سبور راجعين من بعد راجعين في مخي مازلنا راجعين نقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي. باي باي.
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, bam, hey, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
4: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesqueti Pontéen. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
6: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قولك كيما لا انتي.
7: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
8: اهلا وسهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. شركة النقل بتونس تعلن عن أعداد برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال لضمان حسن إجراء الاختبارات. وتهم هذه البرمجة خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية. وتجدون أكثر تفاصيل حول الخطوط المعنية وساعات الذهاب والإياب في بلاغ نشر على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى افتتحت بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. وتشمل المنتجات المعروضة المواد الأساسية المدعمة ومستلزمات عيد الأضحى والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال والمياه المعدنية والحلويات إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية. قافلة صحية مجانية لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية انتظمت بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سجلت إقبالا مكثفا وغير مسبوق من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية حيث توافدت أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف معتمديات الجهة للاستفادة من العيادات الطبية والفحوصات المختصة والخدمات العلاجية المجانية التي توفرها القافلة. والكاتب العام للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة طبيب فتحي طرابلسي يؤكد أن القافلة المتخصصة في الأمراض الصدرية والتنفسية تنتظم لأول مرة بالقصرين في هذا الاختصاص وقد شهدت إقبالا كبيرا تجاوز 400 مستفيد قبل منتصف النهار مع تواصل النشاط إلى حدود المساء. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران. حزب الله يؤكد في بيان رفضه لأي إملاءات وضغوطات ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس
9: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريد طور عالمك.
1: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على انسحاب رياض بن نور من مهامه في الترجي الرياضي التونسي. كيف انسحاب الدكتور ياسين بن أحمد. لكن قبل البداية مع كرة طائرة ونهائي كاس تونس كلاسيكو جديد يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي. مقابلة حاليا في شوطها الثالث. حاليا التقدم
11: للترجي الرياضي التونسي 25 مقابل 24 في الشوط الثالث. دونك نحكيه على نقطة الفوز باللقب. وبالفعل الترجي الرياضي التونسي ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي وتوج بلقب كاس تونس للكرة الطائرة بعد الفوز في الست الثالثة على النجم الرياضي سهلي 26 مقابل 24، ثلاثة أشواط مقابل 0، ست الأولى 25-20، ست الثانية 25-17 والست الثالثة 26 مقابل 24. دونك الثنائي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الكرة الطائرة. رياض بن نور أعلن في تصريح خاص لموزيكا فام انسحابه من مهامه في الترجي. قرار الانسحاب نهائي، وكذلك أعلن انسحاب الدكتور ياسين بن أحمد من الترجي الرياضي التونسي. التفاصيل في تصريح رياض بن نور في حواره مع زميلي اسكندر إبراهيم.
12: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية، وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو بش يصير كما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلق بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذا كما فما كان ربي سبحانه نهارة اللي واحد ربي يتفكره هذا كمش على روح الانتماء، هذا كما نجي من ناحية حد، ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية. نحب زادا نبلغ اللي الدكتور ياسين بن أحمد ما هوش مكتعرف، ما هوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو، إنسان يعيش ديسكري. كيف كيف انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية.
11: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 17 عام انهزم في الدقائق الأخيرة ضد مصر 2-1. منصف الثابتي سجل هدف المنتخب من ضرب جزاء دقيقة 11، مصر عدلت في دقيقة 42 وسجلت هدف الفوز في دقيقة 89. المقابل الثاني في مجموعتنا اليوم 8 متاع الليل المغرب ضد أثيوبيا. دونك الترتيب مؤقتا في انتظار مباراة المغرب أثيوبيا. مصر في الصدارة 4 نقاط وضمنت التأهل متاعها. في المرتبة الثانية فيها المغرب، أثيوبيا وتونس، كل منتخب عنده نقطة صعبة شوية مهمة، لكن المنتخب الوطني التونسي ما زال ينجم يترشح للمونديال بما أنه ينجم يكون كيف كيف ينجم يكون من أحسن 30 في المجموعات. الجولة الأخيرة نهار الثلاثاء 8 متاع الليل تونس تواجه أثيوبيا ومصر تلعب ضد المغرب. نواصل مع منتخبات الشبان واتحاد شمال افريقيا. منح تونس شرف تنظيم الدوره التاهيليه للكان اقل من 17 عام في نسخته القادمه، دوره تاهيليه لتخص منطقه شمال افريقيا. اليوم وفات دورة تونس المفتوحة للتنس، والأمريكي تريستان بوير هو اللي توج بلقب الفردي بعد مربح مواطنه دالي بلانش في دقيقة في زوز مجموعات مقابل 0 6-1 و6-2. بالنسبة للمسابقة الزوجي الثنائي المتكون من الإسباني غورنيس والبولوني فالكوف فازوا باللقب على حساب الثنائي التشيكي بارتون وفيربنسكي. سيباستيان تونكتي توج بطولة سكوتلندا مع فريق سيلتيك اللي ربح منافسه المباشر هارس 3-1 في الجولة الأخيرة والحاسمة. تونكتي بدأ المقابلة هذه أساسي وخرج مع نهاية الشوط الأول من المقابلة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فامي وكامل فريق سامدي سبور.
13: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك.
14: موزايك فام لا راديو 100% تيوب.

0: سامي برومي.
1: مرحبا بكم، انا موزايكا فام ساندي سبور. ما تكون ارسبت من توا حتى للثمانية ساعتين باش نرجع فيهم على قائمة المنتخب الوطني التونسي باختيارات هذا المنتخب قبل 17 عام وهزيمته امام المنتخب المصري. عودة على استقالة رياض بن نور بالترجي التونسي، الخلفية نتاعها علاش استقالة جت قبل 24 ساعة من ماتش مهم للترجي في الكاس تونس. ايضا اخبار اخرى باش تكون حاضرة تهم البطولة اليوم. نرحب بنادر داود. مرحبا نادر.
2: مرحبا بك فهمي، تحية ليك، تحية لمحمد وضيفنا ولكل السادة المستمعين والخيال هنا في البلاتو.
1: محمد مرحبا بك.
3: مرحبا فهم، مرحبا بالولاد الكل، جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحبوا بالمدرب أمين قرى ضيفنا اليوم. مرحبا
4: مرحبا بك فهمي، مرحبا بنادر محمد، مرحبا مستمعين مزايكا فهم. وما نجمش تعدق بكل شيء فهمي من غير ما نهني النادي الإفريقي بالبطولة رقم 14، بطولة الحقيقة في وقتها بطولة استحقها النادي الإفريقي بعد تعب كبير ثمرة سنوات، بعد دي بيريود صعاب تعديوا برشا على النادي الإفريقي. هذا نقول أنا بطولة الجمهور، علاش خاطر وقت ماش ثمرة العام هذا، بطولة ذي ثمرة سنوات، ثمرة بعد من وقت اللتخات وانتجاه وقت النادي الإفريقي كان بشير محل، وقفت العباد، وقف الجماهير، ناس بالحق ضحات وقت الشدة. من بعد كيف كيف البطولة ذي تعاقبت عليها معناتها هيئات متعدة، وقت اللي ما فما حد الهيئة متاع سيوسف العلمي قد متروحة، وقت أنقذت الفريق كيف كيف، من بعد هيكل تخيل مع سي حامد مبارك كيف كيف، من بعد سي محسن ترابلسي سي مادي ميلاد. الحقيقة إن شاء الله مبروك للنادي الإفريقي التتويج هذا اللي كان عن استحقاق بكل استحقاق وعن جدارة البطولة رقم 14، وإن شاء الله القادم خير للنادي الإفريقي.
1: صحيح تكسح مين اليوم، مريم في الإخراج وسيم في الخرج الرقمي والديجيتال، وحامين موجود في قاعة رادس وين الترجي يفوز بكأس تونس في الكرة الطائرة. ألف مبروك للترجي الفوز بالثنائي الموسم هذا. ناخذ فكرة ما عندك حميد.
5: مرحبا بك فهمي ومرحبا بجميع المواطنين الكل على مزيكا فهم. بالفعل صارت نهاية مباراة نهائي كأس تونس بفوز الترجي الرياضي تونس على نجم النادي الساحلي بنتيجة 3 أصوات لصفر. كان على تحقيق 25-20 25-17 و26-24. وهذا فهمي هو الدوبلية التاسع للترجي في مسيرة، الدوبلية التاسع على التوالي للترجي. وبتحكيه أكثر على الثقابة ثم معنا رئيس الفرع سيد وائل طرخاني اللي في أول موسم ليه يتمكن من الحفاظ على السلسلة الوذية تاع الدوبليات ويتمكن من تحقيق أول دوبليه ليه. سي وائل مرحبا بيك، مبروك الحاجة للكاس، مبروك الدوبليه. موسم السنادة اللي كان كبير كبير بالنسبة ليك بما أنه أول مرة تقوم مسؤولية كرئيس فرع وتتمكن من محافظة على الدوبليه للمرة 9 على التوالي.
6: صحيح، يبارك فيك، قبل كل شيء الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تفوقنا عام كامل، يعني عام كامل هذايا مريت نتاع الجوارات ومريت نتاع ستاف تكنيك وستاف ميديكال. كيف كيف جمهور الترجي الرياضي التونسي عنده دور كبير، يعني تشوف التضحيات، تشوف العباد اللي حتى كي ربع عثرة تلقاها موجودة. يعني في الاخر في الترجي الرياضي التونسي لازم نكونوا نحافظوا على نفس اللي احنا فيه. ان شاء الله يا ربي الأوام القادمة نمشيو أكثر لقدام، يعني بالنسبة لنا البطولة والكوب ولات حاجة عادية. ولزمني كيف كيف المناسبة هذه نحيي الجماهير مرة أخرى، فما ميريت كبير متاع رئيس النادي السيد حمدي المدب على المجهودات وعلى الإمكانيات المتاحة اللي خلتنا ديما متفوقين والحمد لله.
5: أنت قلت البطولة الكاس حاجة عادية، لكن يقول لك الجمهور الترجي يحب يمشي للبطولة الإفريقية البطولة العربية، لازم يكون هذا موجود عام.
6: صحيح، هذايا طموح، هذايا حاجة عادية. مادام كبرت الرياضي التونسي لازمك تمشي البعيد بقدرة ربي اللي نقعدوا به جمهور الرياضي التونسي اللي العام الجاي إن شاء الله يكون خير وباش نمشيو أبعد أبعد برشا من اللي كنا نحن فيه.
5: يعطيك الصحة سي ميرسي بوكو. فهمي كان هذا معنا رئيس فرع السيد وائل طرخاني. حاجة واحدة حاب نحكي عليها فهمي قبل ما نزعلك الكلمة، اليوم تعدينا الحمد لله بجنب كارثة كانت نجم تصير في قاعة رادس. نفس الحاجة اللي صارت في ديربي الهوند يمكن عامين أو تسع تالي، انه فما كعبة فلان فراشوت ترميت وجات في تحت منصة وين تريبيل سنترال نقولوا تحت منصة شرفية، وقال طف الله ما صاروش فيها إصابات. البلاصة هذيك هما يقعدوا فيها العائلات تاع اللاعبية صغارهم، سكن اللاعبية تجري طلعوا لي جرادان تسوي تسوي يشوفوا صغارهم، ثم حاسين لهم المظاهر ما حبيناش نشوفوها في عرس كما اليوم في نهائي كأس تونس. لكن الحمد لله تعديت سلامات، توا ترجي قاعدة باش يطلعوا يتسلموا لقب الثنائي بتاعهم البطولة والكاس عند وزير شباب الرياض.
1: والف مبروك مرخرة للترجي الذي تونسي الفوز بالكاس 24 والثنائي الموسم هذايا، حظ اوفر نجم الذي الساحلي اللي كان منافس للترجي الذي تونسي على الالقاب هذه الموسم هذايا، هذه البارونتيز للفولي والمواكبة وفوز الترجي التونسي. بعد شوية باش يكون الحديث على المنتخب الوطني.
0: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فاني برهومي.
1: امبارح كان الموعد مع الاعلان على قائمه ال 26 لاعب باش يكونوا حاضرين في المونديال، القائمه اللي الحقيقه برشا تعليقات حتى لتوا تحكيوا تقريبا بعد 24 ساعه من الاعلان على القائمه هذه. الصبري اللموشي ناخب الوطني، القائمه نذكر بها دحمان وصبري بن حسن وشبخ حرس المرمى، في الدفاع طالب بيبرون، عمر رقيق، عروس، رايد شيخاوي، فاليري، معتز نفاتي، علي العبدي، بن حميده، في وسط الميدان الصخيري الحاج محمود، خضيره، حنا بار، انيس بن سليمان، مرتضى بن ناس، معي الغربي، في الهجوم خليل عياري، تونيكتي، إلياس العشوري، فراس شوات، حازم مستوري، إلياس سعد، وريان لومي. والسؤال، هل قطع صبري اللموشي مع طرديات الأندية؟ نادر هنقول قطع مع طرديات لتصير الأندية والمحابات اللي تفرض على الناخب الوطني وتفرضها الجامعة باش كل واحد ياخد باي متاعه.
2: والله هو قبل كل شيء هذه الطرديات، وحتى كان ثم حاجات تصير في الخفاء، ولا مدرب مش يخرج يقول لك ثم ضغوطات ولا قالوا لي ولا كلموني ولا ثم الاتفاق. مثلا غانا وكجاو من الاول قال له انت عندك هذوم، انا عندي نوادي فقيره في غانا نحب نعاونهم باش نهزوا منهم 4-5 لاعبين. والله حلوه، احنا عندنا في تونس نحاولوا انه نبحثوا، لكن في الاخير ذا المدرب حتى الملاعبيه اللي هذوما في شكل نقولوا احنا اعانه للفرق، هذا هو يكون عنده مو حتى مش قناعه 100%، 70-80% موجودين، لانه في الأخير في أوقات يجي يحتاجهم تعرفش عليه، يعني يكون لك ظهير أيمن ولا ظهير أيسر، يعني الثاني يضرب لك ما نجيبش هز واحد مش مقتنع به جملة بش يرضي نادي. لكن اللي أهم من القائمة اللي هي ما نتصور أنا لو كنا التوانسة الكله كان نعملوا قائمة مش تكون بعيدة على القائمة هذه باثنين ثلاثة أسماء على أقصى تقدير. ما نحكيش عن الناس اللي ماذا به هز 5-6 من جمعيته، ما نحكيش عليهم، نحكي على الكورة
1: المنطق،
2: الناس اللي تتبع وتفهم كورة وعندها درجة من العقلانية والوعي وتعرف تميز بين الأشياء. معناش احنا ملاعبين، معناش يعني قائمة تاع 40-50 لاعب كما تزايد ومغرب وغيره عنده يختار فيهم، وملاعبية تلعب في مستوى عالي وفي فرق أوروبية كبيرة وفي بطولات كبيرة. والكلام هذا نحب نذكر به أنا من قالوا سامي الطرابلسي بعد شهر معسكر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، قال راهو احنا الأداء متاعنا والفريق متاعنا واللي نقدمه فيه راهو مازلنا بعد برشا على المستوى العالي وعلى المربع الذهبي في كأس أفريقيا والدور الثاني في كأس عالم. هذا مش كلامي أنا، كلام سامي الطرابلسي، لكن أنا أشاطره فيه الرأي. وأنا لفتت انتباهي في الدقيقة بعد ساعة وزوز دقائق صبري اللموشي قال في الأخرى لما سألوا نافع بن عاشور زميلنا تحية لي قالوا كيفاش كانت الأجواء متاع بعد معسكر الأولاني متاع مارس، شنو مدى رضاك على هذا المعسكر؟ قالوا صحيح أوني لوان دو لا أو جو فو كلونسوا،
1: مازلنا بعد وين نحب نوصل،
2: على وين نحب نوصل، مازلنا برشا ناقصين برشا ديسيبلين، يلزمنا نخدموا أكثر من هك، يلزمنا الملاعبية كي تجي للمنتخب تكون محترفة ومنضبطة وتعطي 100% كما تعطي في النوادي متاعها. دونك هذا يعطيك انت فكرة، هذا مزوز ناخبين وطنيين مازالوا كيتعداو على المنتخب متاعنا، انه في الاخر الخيارات نجمو نحكيه في 2-3 لاعبين، لكن البقية اجمالا هذوك هما الملاعبين اللي موجودين. واللي اخطر واللي اهم من هذا انه كل اللاعبين تاع المنتخب ولا واحد جاهز 100%
1: بالضبط
2: وأساسي في فريقه 100%، ويعطي مش أنك أساسي وتلعب فقط، المردود شنو قاعد يعطي في أداء يعني نقول واحنا في التوب فورم نتاعو. للمقارنة كما النادي الأفريقي كمل الموسم وتقريبا جل ملاعبيته في أفضل أداء عندهم، على عكس الترجي جل ملاعبية في أداء متواضع ومتذبذب. المنتخب تو باستثناء
1: بن سليمان وخضيرة
2: اللي لعب 7-7 مع فريق ونحكي لك كذا ومن مارس
1: بارس.
2: من مارس التو البقية الكل عنا كوادر في الفريق ما عندهاش نسق المباريات كما الطالبي كما
1: برون موجود
2: برون كما حنبع المجبري هذوما ذا ما نحكيش على أوكسبورغ على شو اسمه
1: الغربي اسماعيل
2: اسماعيل الغربي سبعة دقائق في الفترة هذه الكل دونك احنا عنا مشكل أعمق من الخيارات أنه جاب نادر وخلى فهمي لأن الفوارق في تونس بين نادر وفهمي راهي ما هيش كبير
1: ناخو رأي محمد اليوم حسيت أنا اليوم مشينا المرحلة أخرى اليوم ولا عندك ناخب وطني يختار مقتنع بالاختيارات نتاعه ولا حسيت كما اللي سبقه
3: هو ديما حتى الجدل اللي في قائمة متاع 26 يكون في نمره 22-23 وانت طالع معنا العشرين الأولانين يكون فيهم معنا اتفاق تام حسب رأيي أنا فما شوية سيرتو في اللاعبين تاع البطولة التونسية لأنه فما خيارات أحسن منها حبينا نعنو تمثيلية لماكسيموم تاع أندية باش نساعدوا بعض الأندية هذا اللي فهمت من بعض الأسماء
2: قالوا هو ذا قالوا مبطنا في الحوار متاعه وحكيت مع ذا الجامعة وتهمني الكرة التونسية والنهوض بالكرة التونسية ومشاكل الأندية تقال يعني تقال نوعا ما موجود
1: فما مجاملة معنا صارت
3: مش فما اختيارات مش مجاملة معنا فما لأنه المستوى بلعب الديفيرانس مش كبيرة برشا فما نتصور فما اختيارات صارت لمصلحة بعض الأندية باش ننفعوها على مستوى المالي أو كالتمثيلية كانت أكثر معناها بخمسة وستة أندية باش خمسة وستة أندية تنتفع باش ما مش تكون التركيز ثلاثة لاعبين نفس النادي ونادي آخر ما ناخذوش منها ولهنا ظاهر معناها بار إكزومبل في محور الدفاع ما بين رائد شيخاوي وبين بن عبدة الحقيقة في الوقت الحالي توا الانستانتي حسب رأيي أنا بن عبد عنده الأفضلية لهنا معناها كما قلت لك باش تكون تمثيلية أكبر هزينا لاعب آخر وحاجة أخرى فما نقطة لأنه حكي عليها هو نتصور في الندوة الصحفية الأولى أنه المعيار الأول هو الجاهزية وما هوش بش يكون فما استثناءات قام هذه فيها استثناء
2: طبعا.
3: اللي هو ديلون بلو برون
2: فيها استثناءات وليس
3: أكثر استثناء هو ديلان برون لأنه من كأس أفريقيا ملعب حتى مقابلة
2: أنا مريد حتى مقياس في القائمة هذه
3: ولا.
2: لأنه حتى ثم السؤال تسأله نسمعتها ساعة وأربع دقائق قالوا بون واحد قالوا التمريرات الحاسمة والأهداف والحظوظ قالوا لا راهي ماهيش هذه المقاييس متاعي لأول مرة نعرف أنه مدرب وطني ما تكونش المشاركة وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة أحد المقاييس باش ما نقولش المقياس الأول
1: نقول لك محكوم فيه وضعية الملاعبية والفلسفة نتاعو محمد كمال
3: قلت الاستثناء لأنه ديلان برون الحقيقة معناها من كاس أفريقيا صفر دقيقة معناها كان خارج القائمة نتاع فريق ورجع كان الأسبوع هذا كان على بنك الاحتياط صحيح معناها ستان جور كادر معناها على المستوى الفني لا جدال في قيمة ديلان برون لكن المستوى الجاهزية باش يمشي كاس عالم بصفر دقيقة من شهر جانفي هذا يتسمى استثناء حسب رأينا ثاني حاجة معناها المدرب الوطني كان موجود في طيب المهيري مقابلة النجم الرياضي الساحلي صارش فيها المقابلة كاملة الحقيقة عمر بن علي بالماتش اللي عديه بالفورمة اللي موجود فيها في الوقت الحالي من المفروض يكون موجود في القائمة
1: أمين شنو أريد في أهم الملاحظات في الليست
4: أشوف كما قالوا الأولاد ديجا الكلام هذا ديما في كل قائمة متاع إكيب ناسيونال قاعد يعاود يتقال البوليميك ديما موجودة سورتو اليوم نحكيه على قائمة متاع كوب دي موند اللي فيها فلوس ديما الناس كل واحد يحب يضرب على دربوه كل واحد ماذا بيه بازيد فرانك لجمعيته في ظل الوضع الراهن والوضع الصعيب للأندية لكن الحقيقة اليوم كي تشوف القائمة بنسبة 90% خلينا نقوله بنسبة 100% اليوم حتى الأسامي اللي تلخبطت فيها العبيد وقالت مش تاع إكيب ناسيونال هما فما الأسامي كل يستحقوا يكونوا في إكيب ناسيونال لكن فما أولويات مثلا أنا اليوم نقول لك غيث الزعلوني اليوم بالأداء اللي يعطي فيه بالأرقام اللي عملهم كلاتيرال دروا اليوم في البطولة التونسية شنو هو اللي كان يمنع أنه يكون موجود في القائمة معناتها اليوم عندك يان فاليري نقولوا هذاك واحد من القائمه نتاع المنتخب موجود على طول سو لو بلان تكتيك نستحقوه سورتو سو لو بلان ديفونسيف لكن معتز النفات اليوم ما وراش اللي هو خير من غاية الزعلوني هذه بار اكزومبل اون كومباريزون اليوم نوردين الفرحاتي بارابور اللي عملوا. معناتها اليوم نحكيوا في ارقام مانيش قاعدين نشوفوها فيها في البطوله نتاعنا. 19 كلينشيت وقتاش اخر مره نرجعوا نلقاو 19 كلينشيت في تونس؟ اذا انت كوني با ريكومبونسي ب 19 كلينشيت باش تكون ريكومبونسي؟ اذا انت تعمل ارقام تاع غايه الزعلوني سو لو بلون فيزيك سو لو بلون تكنيك فتكون حاسم مع الفريق نتاعك باش يتوج بالبطوله النومبر دي اسيست نومبر دي بيوت بارابور لاتيرال دروا وقتاش باش تكون ريكومبونسي؟ حاجه اخرى دي لامبرون اليوم بارابور للندوة سوافيس معنا اللي هو انجور دو جروب. نحن نعرف اللي ديلان برون عمره ما كان انجور دو جروب في الكيب ناسيونال، ما هوش جوارك اللي قوي في الفستيار وكاللي موحيد يوم بلوس تري لوان بارابور لكمبيتسيون. ما نجموش ملاعب ينجيو زيرو مينوت تونجو نلقاوه ماشي لكوب دو موند وقت اللي علي غراب قاعد بار اكزومبل قاعد يلعب في نيفو محترم اليوم قاعد يلعب في كمبيتسيون محترمة. دونك المعايير اختلفت لهنا معناتك وكأن خذينا لليست كاباركا كاباركا وانا تريتي كاباركا. لكن في المجمل في المجمل كيما قلت لك راه حتى الملاعبين اللي موجودين في القائمه الموسعه تاع المنتخب، لكن فما ثلاثه اربعه سامي كيما قلت لك غايث نور الدين علي غرام وسام السيري بارابور اللي عملوا كان نجم يكون قريب. معناتها فما اسامي كانت نجم يكون قريبه. الاهم من هذا كل يوم انه نحن كتوانسه نقفوا على المنتخب، وفي الاخر في الاخر رام هما في الاخر باش يدور في 14-15 جوار. معناتها لا ليست والليكيب اللي تلعب وليت 4-5 شانجمون وليت 4-5 فاريونت اللي عنده موجودين في راسه صابرين لموشي. اهم حاجه نكونوا على المنتخب نساندوه وبوركوا با ان شاء الله معناتها يكون بيرفورمو. هذا هو البلوز امبورتون في الدومون
1: بالضبط.
2: نتفاعل مع الاولاد على الاسماء اللي على ديلان بدون تصور توا تذكر من الناس الكل هو اجماع وهو المفاجاه، لانه بصراحه من 3 جانفي
1: وندى روح كاليه ديلان برون وقت في الجمعة اسبوعين التالي لا اسبوعين التالي حكى عليه قال انا اجمنكيت على سيتواسيون تاع برون ولمح انه يمشي معاه.
2: بصراحه كي حكى ما تجيش لبالك
1: انت قلت برون وتيتر هذا يخرج لك برون باي باي مونديال.
2: ما نتصورش انا ملاعبي يعني اذا عنده 5 شهور ما لعبش لا ولي لفت انتباهي كي في المقارنه في التفسير. ما هو التفسير والتبرير يا تقنعني به لا، ولو انه هو قال انا مانيش هنا باش نقنعكم وهذه خياراتي وانا باش تحاسب عليها اوكي، لكن انت بعد ماكش تحاسب لانه هذه الكوب دي موند هذه ما عندكش هدف فيها. الجامعه ما خلتلكش هدف خاطر قال هو انا قد قال لست هنا لارضاء الجماهير ولا الناس ولا التبرير نتاعي باش نعطيها، لكن هيك القائمه نتاعي هيك خياراتي
1: قناعاتي.
2: كي تقول له انت صبر بن حسن الفرحاتي يقول لك انا اخترت صبري بن حسن مش بعض لبعضهم. اما كي يبدا عندك في مركز عندك عدد لاعبين والكلهم يلعبوا والكلهم جاهزين، وقتاش تجيب لي لاعب عنده شهرين ثلاثه ومش 5-6 شهور؟ وقت الفوارق تكون كبيره برشا راهو. يعني انا كانه قال لي برون بعد 6 شهور هو يجي بعد الطالبي راهو عروس
4: راهو سي ان جوور دو جروب للجروب. هو اصلا مش
2: هيك اللي لفت انتباهي انا، قال ثم جوار عنده امباكت في الجروب وجوالا.
1: انت عشت معه في الجروب تعرف شنو
2: بان اعوذ بالله من كلمتين انا جبته للمنتخب الوطني
1: في ديتكسيون الاولى
2: جانفي 2017 دخلت مع يوسف الزواوي كمستشار فني مكلف باللاعبين اللي برا اوكي. وقتها كاسبر جاك هو مدرب متفاهمين، عاونوني بعض الخيال منهم نذكر وليد المشري من الناس اللي مغرومين بالملاعبية ذوما وقتها، والله هو اللي اعطاني حتى الكوردوني نتاعو. وقتها برون يلعب في نيور في نيور في ديفيزيون 2
1: في فرنسا.
2: دونك كيف كلمته ديجا الواتساب عندي موجود ما صدقنيش، قلت له انا راني تابع الاداره الفنيه التونسيه في موضوع كذا وكذا نكلمك. قال لي ما شكونك انت؟ ما صدقنيش، بعث له التصاور نتاعي، بعث له كذا سي في فهمت باش بعدي نتصور. واول معسكر لي كان تذكروا ماتش المغرب ولعبنا المغرب والكاميرون تذكر وقتها في مارس مع كاسبر جاك اللي بعدها تنحى كاسبر جاك، وفي مارس في مي جاء وقتها نبيل معلول هو لعب مع كاسبر جاك
1: قبل في المغرب وقت لعبناهم
2: من بعد مراكش. عشت معاه في 2017-2018 الفتره هذيك برون، وكان لعب في بعض المباريات وبعد زاد فرض روحه ولعب. اني تقول له عنده امباكت في الجروب نقول لك اه مدرب اه لا يعرف ولا يعرف حتى شيء وبعيد عن المنتخب سيجاره، قال لك ما عندوش امباكت. وفعلا ما هوش باللاعبين الكوادر المؤثرين اللي جمع أو يفرق، ما هوش لاعب يعني قبل الفترة اللي عشت فيها هنا ثم يوسف المساكني ثم فرجاني ساسي
1: علي معلول
2: علي معلول وهاب الخزري نعيم سليتي طالبي زاد حتى بعد كي جاء اما هو تقول لي هو صحاب باشا هو الصخير يقول لك وي
1: والخزري
2: اقرب زي. واحد صحاب وهاب الخزري يقول لك وي يمكن لهذه الاسباب هو موجود نقول لك وي
1: به.
2: اما تقول لي عنده انباء وتجيب لي ملاعبي عنده 6 شهور والاغلب يقول لي في التصريح اللي كلمت المدرب نتاعو الفرنسي في ناديه
1: مش يرتاحوا لي
2: وقال هو راهو توا الي اوبيراسيونيل اذا كان ناخب وطني يقول لي لاعب بعد 5 شهور قعد على البنك يعني اوبيراسيونيل راهو مشكل كبير فيش اوبيراسيونيل عايش خويا هم لاعب اوبيراسيونيل تقصد تعافى من الاصابه اوكي قعد على البنك البدلاء واللي بهتني انه يقول للمدرب ما تلعبوش خايف عليه يزمو يلعب
1: ما قال راوي نجم يكون برناك
2: يزمو ياخو بعض دقائق لعب اوكي بعد قال لي انا راه ماهوش في 11 لا كان حبيت في 11 كان احنا في تونس نوليو ملاعبي 6 اشهر ما لعبش من اصابه يلعب اساسي في المنتخب يا تسميه النادي
1: صارت مع الوان صارت مع الوان ايوا انا الوان وقتها ما كانش يلعب وكان مضروب مع ليستر سيتي وكجا المنتخب اي ما خذيه خذيه
2: بعد خدمه ماهوش اساسي ماهوش اساسي قال لك ماهوش في 11 ما كانش اساسي والخيارات وقت في محور الدفاع قليله جدا وما لعبش ديجا تخلى من بعد في ماتش بلجيكا اعتقد
1: الماتش دخلت فيه شويه وقتها
2: لكن هذا التبرير نتاعه والتفسير بعد تحكي على علي غرام ما يركبش على والعمر اللي حكيته على فرجاني الساسي والعمر والتورني لاباج قداش عمره فرجاني
7: دقيقه شوف
2: قداش عمره فرجاني
1: 92
2: 34 ديلون في 34 بعد 4 سنين 34 مش يكون موجود في كل كاس العالم ما يجب تكون انت متناسق
7: فما حاجه
2: مع افكارك وكلامك وفي نفس الوقت قال انا العمر ما عندوش معنى عندي المهم العطاء فرجاني ساسي 6 ماتشات لعبهم الكل 4 اهداف واسيست من احسن احصائيات وسط الميدان ماهوش موجود قلت جتونو لاباج كي تونو لاباج على فرجاني تونو لاباج على ملاعب عنده 6 اشهر ما لعبش راهو ديلان نهبوا برشا
1: يعني نحكي على الجاهزية
2: يعني أنا توا نحكي كورة
1: صحيح
2: وجاهزية دونك على غرام اللي كانوا يلوموا فيه ما يلعبش الفترة الأخيرة
7: لا 5 ماتشات في الشهر الأخر
2: ولا يلعب وعمره 24 سنة
1: المستقبل مستقبل في المحور
2: يستحق أن يكون موجود
7: أنا نتصور مش يبقى مشكل في ديور تاع العكس على خاطر كي تشوف الاسامي اللي موجودين في اللاكس اذا ديلان برون اليوم مستحيل يخلط حتى كان مشى عن بريباراسيون بالموك دو كومبيتيسيون
2: باش يلعب طالبي ورقيق
7: طالبي ورقيق
2: انتهى الموضوع
7: انتهى الموضوع شكون ثالثهم هذا ساعة هما ماهوش مساسين
1: كان لعب بثلاثة
7: كان لعب بثلاثة وحتى يا أخي ما نجمش تحقق تروزي ماكسيال في وسط كومبيتيسيون
2: لا طبعا
7: أنا الحقيقة اليوم منتخب التونسي في اللاكس يزمو في التحضيرات يخدم برشا على اللاكس يخدم برشا على الكومبليمونتاريتي نتاع لي دوز أكسيون اليوم الطالبي والرقيق ما شفناهمش يلعبون بعضهم قبل دونك اليوم اسكو سون كومبليمونتير ماهمش كومبليمونتير خاطر أنا سيرتان مومون في المنتخب فما علي غرام والطالبي باغ إكزومبل الناس الكل كانت طالب باش يلعبوا بعضهم وقت يلعبوا مع بعضهم ما كانوش كومبليمونتير وكانت عندنا دي ديفيرونس كبيره في اللاكس صحيح ولا في
1: ماتش المغرب
7: ماتش المغرب فما ماتش حتى في راتس لعبوه كان معناتها كانت فما لخبطه كبيره في اللاكس دونك باش تكون تمشي تلعب في مونديال كونتر تروا ناسيون اللي هما حاضرين عندهم تراو السويد اقل واحده فيهم عندها جيو كيريس وايزاك في الاتاك معناتها من احسن الاتاك في البريمير ليغ الحقيقه اليوم كي ما تعيطش لعلي غرام اللي هو بلو كومبيتيتيف وينجم يعطيك اكثر وتعيط لديلان برون معناتها انت ناقص عباره ناقص جوار في اللاكس وقت اللي انت ما عندكش دي جوار فالور سور 100% في اللاكس مشكله كبيره الحقيقه
1: محمد نحل فولي صغير نتاع حراسه المرمى بن سعيد هل تعتقد ان الاصابه هي اللي بعدته على المنتخب وعدم الجاهزيه نتاعو بين قوسين والا شوا فني
7: لا الإصابة والفترة الأخيرة سوء النتائج تاع الترجي الرياضي التونسي خليته معناه يخسر سورتو الإصابة والغياب معناه لأنه في المقابلات الأخيرة شفنا ميميش هو حارس المرمى نتصور بعد الفترة الواحد جورني في فالخ راني اللي كان فيها كندا وهايتي ثلاثي اللي كان ماشي المونديال كان مهيب الشامخ صبري بن حسن وبشير بن سعيد كان هو الثالث في بعد الإصابة اللي انصابها بشير بن سعيد وقبلها النتائج السلبية بتاع الترجي الرياضي التونسي دحمان هو اللي رجع في الثلاثي بتاع حراسة المرمى
3: وهذا معلوم.
1: ما كانش يحظى بجوكير كيما خذيه جوكير نتاع برون معناها بن سعيد
3: ولا تكره
1: سان جوار كونكيرون دحمان
3: قلنا الاستثناء معناها الاستثناء في القائمه هذه كان هو خذاها برون في حراس المرمى ما تعطاش البشير بن سعيد لاني حسب زاد نتصور معناها على المستوى الفني وخاصه المدرب الحراس بتاع المنتخب الجديد لاعب الساقين عنده مهم جدا في الاختيارات نتاعو وفي الشوا نتاعو حتى في الشوا نتاع الجارديان اللي باش يلعب اللاعب الساقين باش يكون ديتيرمينو في اختيار الحارس الاول هذاك علاش معناها حتى في على مستوى المعنى الترتيب بشير بن سعيد خسر برشا برشا برشا معناها
1: بوانيت
3: في مقابلات الاخرين تاع الترجي اللي حتى على مستوى اللعب الرجلين ما كانش فيهم جيد.
1: عندك لي رشيد توا بين دحمان وصبري وشامخ
3: حسب ما نعرف مهيب شامخ باش يكون الحارس الاول
1: سير
3: حسب ما نعرف
2: تذاش اللي عطاك معلومه قالك دحمان ما كانش جمله في الثلاثه
1: هي جوست
2: وداخل اشكالين أنه جي في قائمة متاع كأس عالم تنحي الحارس الأول والثاني للمنتخب في السنتين الأخيرتين
7: والثالث نور الدين كان معاهم زيادة
2: فتحاتي كان معاهم,
1: كان معاهم.
2: نجم تكون عندك قناعة أو عندك حارس تألقه كما الشامخ
1: تصير في المنتخبات أنك تعمل شانجمون
2: لا مش ثلاثة سامحني مش زوز تحكي على المنتخب ذاك ما حكيش على بطحة ذاك بدلنا مشي نعمل تكوير أنا محمد في الحومة بنبدلوا الناس كل هذا ثم هذا دحمان عامل بين البطولة العربية وكأس إفريقية والمقابلات التأهل لكأس العالم 13 ماتش بعده شو اسمه 16 ماتش هذا دحمان في الكاليفيكاسيون 21 تزيد على 21 بنسبة نجاح 100% نجم أنت تجي ناخب وطني ما تقنعش به حقك أما تنجمش تنحيه كومبليتمون وتنحي بن سعيد الثاني اللي هو عمل 6 مباريات اللي قبله وتجيب الشامخ ولا مباراة راهو الشامخ استحقاق مثل مش كلام وانا اعتبره مفاجأة الموسم على كل مستويات انو راهو من مدنين للمتلوي للنادي الافريقي ومع النادي الافريقي ما لعب حتى ماتش لكاس افريقية لا يعني كان مش النادي الافريقي عنده جمهور كبير وعادي يلعب قدام 20 و30 و40 ألف راهو تولي صعيب عليه شق روحهم باش في مونديال صعيب صابين حسن كيف بعد عنده مدة على المنتخب يعني اللعب في منتخبات الشبان بعد ياسر يعني دحمان ولا شو اسمه ولا بن سعيد لازم يكون فيهم واحد موجود والعامين التوالي تقريبا دحمان يعني هو الأساسي في المنتخب أنه أنت مش تبدل بعد وقال لك مش نحط الشامخ حق ليك أما تقدرش تمشي بثلاثة حراس اجدد صفر التجربة في المنتخب يعني بن سعيد وشامخ عندهم تو في جرابهم مباراة دولية ودية فقط
1: بن حسن تقصد
2: بن حسن تو في فرنسا شو اسمه كيف نشان نتاع فرنسا
7: نحا شوفالي
2: كيف هز تو نتاع لانس الجارديان جديد اللي هزوا ذارق ملو هزوا ثالث وهزوا
1: شان تقريبا
2: فولا دونك جيت بين الرباعي هذايا بن سعيد ما يلعبش مصاب لكن كما قلت انت وقتها شفت كي تعمل استثناءات هذا مصاب لأنه عندك العدد من الحراس دونك بتهزوش وبرون لأنك أنت عندك أسباب أخرى حتى مصاب لكن هذا مصاب جمعة وجمعتين وثلاثة يمكن غدو يرجع للكاج لأخذ مصاب 5-6 أشهر طيب مثلا شفت الكام تاع الغربي بعيد على الكام تاع برون الغربي استثناء مقبول أنا حسب
1: الليميت متاع الاستثناء لازم يكون
2: صحيح
1: الليميت
2: أنه لاعب ما هوش مصاب ثم فرق
3: وكان جيد في الليدات فيفا الأخرانين
2: وشفناه في مارس جاء بالغير وقت لعب مع جمعيته وقبل البلاء الحسن المردود متاعو علاش؟ لأنه الجودة الفنية متاعو ما هيش متوفرة في عدد لاعبين في تونس أعطيني لاعب في تونس مهاري عنده نفس الخصال متاع اسماعيل الغربي أنه يلعب خلف المهاجم يلعب لك على الرواق ياخذ كورة ويدور فيسع يعطيك التمريرة الحاسمة لا ما ثماش كان جاء عن الخيارات كما تزير والمغرب هذا اسماعيل الغربي ما هوش موجود لأنه ما يلعبش في فريقه تو انت بدا شوف القائمه تو يهبطوا ماكش باش تلقى لاعب لو ما يلعبش شوف كان تلقاو لاعب قداش من منتخب 48 بالله يا محمد لو كنت شدها لي كان ثم لاعب
3: ملعب 6 شهور
2: عنده 6 شهور كما يكونش عاد. انا البارح قلت ماركينيوس هذا يعني بدا عاد ملاعبك فهمت.
8: هو نيمار مشى في دقيقه 90 نيمار وما ادراك
7: في البرازيل
2: دونك علاش مشيت لك اسماعيل الغربي باش نقادم. انا وضعيت اسماعيل الغربي ودنا مختلفه تماما. رجع هذه لان بدون في فيفري 11 فيفري و15 فيفري قعدت على دكه المدلع قعد بناك وبعد عمل
8: رشوت
2: عاد الاصابه وقعدت. الناخب الوطني نتاعنا سعيد جدا انه يوم 12 ماي انه بران قاعد على دكه البدلاء قال لك انا طلبت من المدرب ما تلعبوش خبيه خليه في وحده كريستال بالله
8: نستحفظ عليه
2: حتى برا. نستحفظوا عليه حتى حتى مقابلات المونديال. يودي دور لعبي في اونترينمون ينجم سبريت يعمل به خلال العياده تو يصاب. يودي هبط هنا من موزايك تعمل اونتوس تشوفي يا ربي لو ثم لو ثم ثم لو مينيموم ثم اقل اضعف الايمان انه لاعب يكون يشارك مع فريقه على الاقل شويه. احنا تقريبا اغلب اللاعبين نتاعنا ما همش قاعدين يشاركوا وما همش فاعلين. احنا ما وصلناش نحكيوا على تمية حاسمه ولا على اهداف.
8: نحكيوا على الدفاع. علي معلول مثلا بالنسبه ليك امين هل ترى معناها كان النجم يستحق لو انه هو الناخب الوطني قرروا علي ملاعبي وكاليتي وما شاء الله عليه ما راهو المستوى اللي يلعب فيه في تونس راهو سنه غينا فواغ بالنيفو باش يكون موجود فيه. هذا التفسير نتاعو هو علاش غاب علي معلول وجمهور النادي الصفاقسي وبرشا جماهير تونسيه تحب علي معلول وتقول لك يا خويا من احسن ما فما في اخر الموسم ورينا نهايه موسم ممتاز. حسب رايك انت كمدرب هل كان يستحق مثلا علي معلول
7: فرصه ولا لك على حاجتي
8: ولا ديغراداسيون وعلي تهزو وتخليه على البنك وما تلعبوش
7: تركز لك على حاجتين. الحاجه الاولى كي نحكيوا على لي جور دو جروب انا جو بونس لعلي معلول جور دو جروب اكثر من ديلان برون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه علي معلول ان جور كومبيتيتيف قاعد يلعب قاعد يعمل معناها في بيرفورمانس كبيره عنده ليك اكسبيريونس تاع ليكيب ناسيونال. ونزيدك حاجه اخرى اذا مرتضى بن ونس نهزو نقولوا بوليفالو علي معلول سي في الميم كونتكست سي ان جور بوليفالو معناتها لي كريتير اللي انت حطيتهم في مخك كلهم تاع جور واثنين وثلاثه يتوفروا في علي معلول. اليوم كان هزيت علي معلول حتى واحد ما يقول لك علاش موجود علي معلول من ناحيه الجروب من ناحيه كومبيتيتيفيتي لي بيرفورمانس اللي عمل فيهم وبوليفالو قاعد يلعب القدام قاعد يلعب كوملاتيرال جوش في 3 5 2 يلعب لك اكس سنتري. معناتها الحقيقه اليوم تقول لي انت نيفو البطوله ما نيفو البطوله انت حاجتين كنت تحكي على نيفو البطوله ما يسمحش وقت متعيط حتى واحد وقت حتى واحد حتى ثلاثه اللي عيطت لهم شوات وبن حميده ولا الشيخ ما عادش تعيط لهم فهمت
2: وبتبعتوا عيط لهم هذا لتكميل القائمه مع ومش يكونوا اساسيين
7: متفاهمين. اما نحكي لك
2: لكن الاختلاف في المستوى اللي يحكي عليه موجود
7: موجودين متفاهمين موجود. اما انت اذا عيطت له
2: كما الارقام تاع الزعلون تاع فيها انت يعمل فيها في البطوله الوطنيه
7: اي اما سامحني
2: ونذكرك حاجه على الزعلون
7: يعمل فيها في البطوله الوطنيه.
2: انا الزعلون نهار 1 افريل عرفته مش المونديال
7: عليه عرفته مش المونديال
2: سهل برشا. مباراه اي تي لعب الزعلوني اساسي 60 دقيقه و30 دقيقة خذها لنا فاتي خاطر فاليري ما نحكيوش عليه
7: تيتيكولار ديسكوتابل
2: عن جدارة واستحقاق ما عندناش فهمت. الماتش الثاني تاع كندا بدلنا فاتي انا تخيلت 60 دقيقة انا فاتي 30 دقيقة زعلوني بشوفوا مستوى اعلى شكون يلعب
8: حاج محمود
2: 30 دقيقة مضحكة مش حاج ايه هو مش هو حاج هو محمود هو حاجه مضحك
7: هو ديش.
2: الخيار في حد ذاته مضحك
7: هو ذاك خيار كونفيكسيون تاع
2: من وقتها عرفت انه
7: ديجا
2: الكونفيكسيون عطى زوج فرص للنفاتي وفرصه وحيده للزعلوني عرفت انه النفاتي
8: يبالانسي مع النفاتي
7: كيما كونفيكسيون
8: خلي كمل فكره خلي كمل
7: الناخب الوطني انه البطوله ما فيهاش. شفت المدرب كيبدا معناتها ولا الناخب كيبدا عنده كونفيكسيون بحاجه لو ما عادش باش يغزر لها معناتها مهما باش تعمل مش باش يغزر لك. اليوم اسكو النفاتي واللي بيرفورمانس نتاعو خير من الزعلوني ما نجمش يكون خير من الزعلوني. شفناه النفاتي ستانجور تري تري تري ليميتي الحقيقه معناها. واليوم الزعلوني تقول لي انت في البطوله كاو انت خليه يلعب اعطيه فرصته خليه يمشي لي دوني نتاعو محترمين جدا لي بيرفورمانس انت تجيك تقيم الملاعبي على كان تحطه اليوم بالزعلوني في نيفو احسن وكان تحطه في ظروف ما احسن تو يعطيك النيفو
8: يمكن يقول لك دفاعيا هو اقل منهم في الديويل اضعف اصلا الفورماسيون إيه نتاعو سي تان اتاكون
7: انا كلوج كومبليمونتاريتي. اذا انت عندك يان فاليري اللي هو ان ديفونسور بور معناها ملاعبي سورمون معناتها باش كي باش تلعب انت في الدفاع باش تلعب يان فاليري فمن ناحيه دفاعيه احسن. لكن انت فما وضعيات باش تلقى روحك فيها لازم تحضر لي بلومبي نتاعك. فما وضعيات اللي باش تسحق دي لاتيرو مثلا تبدا خاسر ان زيرو تبدا عندك ماتش نول في تروازيام ماتش ويزمك تربح باش تكون بارمي لي ميور تروازيام بارفوا تستحق دي لاتيرو اللي عندهم نزعه هجومي. كيفاش انت تدخل انا عندي بلون واحد في مخي وبعد مثلا انا مثلا نونترينور يدخل الماتش عنده ان سول بلون يقول انا باش نلعب البلوك والترانزيسيون يلقى روحه خاسر ان زيرو في دقيقه 70 و75 هو مش محضر حتى شيء. شنو باش يعمل في وليد اللحظه هذيك؟ يزمو يصنع جوار اوفنسيف ويزمو يصنع لاتيرال ديفونسيف. انت ما خممتش في الشيء هذا. دونك اليوم اذا انت تحضر الدوزيام بلون تاعك تصور اللي زعلوني وعلي معلول كانوا ممكن يكونوا في القائم.
8: شيرني الناس كل تحكي عليه محمد ملاعب تيتولير في الجمعيه نتاعو في
9: 33
8: في تركيا عليه علاش زعما
9: حسب في فينيرباتشي وقالت سراي واللي الريتم خاصه على مستوى البدني معناها نتبع معناها ريتم محترم جدا وجور حتى سي لو بلان تكنيك معناها يعرف يلعب لغة كرة يعرف يلعب.
2: مش تفادش فيه محمد بالضبط مش له
9: بالضبط. لكن تصور كونكورنس البوست هذاك علي العابدي سي تيتولير انديسكوتابل اللي هو في الفترة هذه باش يكون هو الأولاني. حسب رأيي أنا نفس الشيء مع الكابتن شتي الدات اللي قلت أنت زعلوني خسر بلاستو
2: واحد أفريل
9: واحد أفريل بن حميد ربح بلاستو في المونديال واحد أفريل
2: معك
9: باللي دو ماتش اللي عملهم متاع اي تي وكندا
2: تراجع مستواه في
9: بالضبط
2: من وقت
9: التو. أنت تعرف مدرب فرنسي
2: من جلال تراجع مستوى التراجع ديالي التونسي الكل
9: صحيح سورتو ليزونترينور فرونسي على المستوى العقلي يركزوا برشا مع اللاعبين هذيا معناها العقلي وشافوا هو معناها في لي دو ماتش ذوكم الى دوني ساتي اون انتير ساتيسفاكسيون اللي هو مع العقليه اللي شافها مع الجوار في الجروب ديجا محمد امين بن حميده فك هالبلاصه هذيك في الداتا هذيك. ونتصور الشيرني معناها باش يكون لاعب للمستقبل وباش يكون هو الاساسي في البوست هذاك بعد المونديال.
8: ما تراش عنده بلاصه كان جيت انت نخبات اللي تعيط له الشيرني معناها بيستاهل ما يستاهلش معناها زعلوني فهمنا التوجه نتاع المدرب الشيرني شنو مشكلته
2: ونقاذنوا ونعطي راي فني. لو كان كنت فرش فيه بالكدا نكذب عليك لو كان نقول لك نهار شديت فرش في ماتش كامل الشيرني نحل مثلا واي سكاوت ولا نحل سبوت بيز ولا نحل شركات ونتفرج على اللقطات نتاع اللاعب فقط مش ماتش كامل. كان جيت في المنتخب راني عينيا مليانين به نجم نقادم. اما انا يعني مش دوري انا تو قدامي هنا وعندي جدول فيه كل لاعبي المنتخب كل واحد قداش لعب بالتاريخ مثلا الشاذني من 8 مباريات من 1 افريل تو من 8 لعب 7 الشاذني هو موجود. شو اسمه اللي تحكي عليه انت تو قبيله النفاتي من 9 مباريات لعب 6 520 دقيقه مسجل هدف اخر مقابله عنده في الدوري السويدي درجه ثانيه 25 ماي. الكل عندي كل لاعب وقتاش اخذ
8: 25
9: افريل
2: 25 ماي ماي
8: ماي
2: اخر مباراه بالنسبه لي قبل ما يجي
9: باش يجي الدوري السويدي درجه ثانيه راه مش دوري كبير نبدا واضحيه
2: انا خذ
9: مش دوري معناتها راه
2: نفاتي وزعلوني عاشوا معاه في ستاج شافهم في ماتشوات هو اقرب مني باش يحكم
9: ليه وهو اقرب هو
2: نجم انت تهز الزعلوني
9: هو عنده كونفيكسيون ديجا يلعب البر قبل تونس معناها ديجا هذه الفكره رقم واحد
2: كان جا هذه لو هز غرام هز الشيخاوي هاي ما يعطيني اي
9: شوف الحسابات
2: عاد غير ما شنو فهمت دونك
8: المعايير ماهيش واضحه
2: ماهيش واضحه هنا نجمو ندخلوا فيه فهمت هي على ملاعب على اثنين لكن ليس ماهوش باش يغير هذا الكل والله لن يغير شيء
9: بالطبيعة علاش قلنا نحن قلنا 90% راه ما يبدل شيء وهذيك هي
2: نحبوا نلوجوا مقاييس
8: نحبوا نفهموا
2: شنو استعملت اللاعبين الكل ام لا والفي مراكز استعملناها في ماذا مراكز لا انت احكي مضرب والناس
8: جوستومون نسال عليه
2: اعطيوني مضرب والناس من وقتاش شفتوه في المنتخب يلعب في مركز غير الظهير الايسر
8: لعب مع فوز بن زرتي ديمي دروا يدخل على الساق اليسار لعب ماتش بعد
2: اثنين عنده عامين ثلاثة
8: عنده عامين وقت فوزي انترونور
2: قليلة رغم انه في النادي متاعه
9: ممتاز جدا
2: شد عندك لاعب 9 مباريات جناح
9: ايسر
2: وزوز مباريات جناح ايمن وحداش المباراة
9: في الوسط
2: في وسط الملعب مليون وخمسة فقط كظهير ايسر لكن في المنتخب كل في مارش لعب
9: كابيتان
2: صبي لموشي وين شافه أذير قوش ولا دونك مرتضى بالنسبة لنا أذير قوش نجم في ماتش انت رابح متعادل تحطه جناح أيسر قدام العادي باش تسكر نفهمك. لكن في الأصل المركز متاعه هو غادي. وتذكرت حاجة على ديلان، هو قال ديلان عنده أمباكت في الجروب ولا صبي؟ لا مش منين يعرف ديلان،
8: شو منين يعرف ديلان؟
2: عاش معه في الجروب، جاء في مارس
8: ما جاش، حكيوا له عليه
2: ياك وعد، حكيوا له عليه
8: دونك ظاهر شكون حكى له
2: عليه. عنده أمباكت في الجروب، لازم تكون عايش معاه. كان جاني على ملاعبي آخر عاش معاه ويقول لي أنا شفت عنده أمباكت لكن تو أصيب مش نهزه. أخويا حق حقك تحس يعاونك وفي الفي، أنت ما تعرفوش صديقي العزيز. على الأقل الكلام هي ساعة ساعة وأربع دقائق، هي ربع ساعة 20 دقيقة صحفية، الباقي كله كلام منمق وكلام حلو، يحكي مليح إعلاميا رائع جدا، يعرف يتكلم مقنع لدرجة كبيرة، يزمك تركز معاه يعني باش تطيح بعض التناقضات وكذا، فهمت؟ مشى برشا في الحاجات ما يطلبه المشاهدين والمستمعين ونجح في ذلك، ونتمنى ينجح فوق الميدان. وراه اللي شفناه في مارس انا سعيد به، لكن ما نجمش ما نقولش الكلام والملاحظات نتاعي.

0: يكون في جاهزية كبيرة مش هز بعض اللاعبين اللي مش يحضروا ويجهزوا في تربص المنتخب هذا، وتو تشوفوا الفوارق. والأكيد طريقة اللعب مش تكون كما هي اللي شفناها، ولو أنه حسيت على الأقل في آي تي وكندا حسيت ثم فكرة تاع مدرب
1: يحب
0: يطبقها. ثم ميساج تعدى بينه وبين اللاعبية، لأنه أنا كمدرب كنشوف اللاعبية كيفاش تلعب، العطاء نتاعها والاندفاع والإصرار والعزيمة والجو العام، نفهم برشا حاجات. نعرف أنه الكورون تعدى بين المدرب واللاعبية، وهذه حاجة مهمة جدا وما نكونوش قاسين عليه صبي لا مش دون كيل سونس. أنه في مارس في استاج صغير يزمو يعرف اللاعبية ويعرف الدنيا الكل ويعمل خيارات وتسويت بعدها يعمل قائمة. يعني الظرف كان صعيب لأنه كل المنتخبات ما تغيرش قبل شهر وشهرين من كأس العالم، مفروض تكمل إن غران دي شيونس كوب دافريك كوب أراب ولا كوب ديمون، ومن بعد سير التغيير. احنا التغيير عملناه قبل شهرين، وهيك علاش دونك كأس العالم هي مرحلة تحضيرية لمرحلة صبي لموشي مع منتخب تونسي، والحساب والعقاب مش يكون في كأس أفريقيا 2027.
2: صحيح. الهجوم خليل عياري، تونيكتي، عاشوري، شوات، مسلوري، اليساد، ورايين لومي، ثم هنا اللي تسير على سيف الطيف. سيف الطيف كان حاضر في السجل الأخراني، ترى محمد نوتلام سيف الطيف جوار اللي يعطيك الحلول، كل جوار دو كلور على اليمين على اليسار،
1: شفناه الأكثرية على اليسار لهنا، معناها وين مشي على اليمين ما كانش مرتاح، ولا على اليسار الحقيقة معناها التونيكتي ولا اليساد عندهم أكثر أفضلية عليه. هوني معناها في الكومبارتيمون هذا ساعة عنا دو جوار عندهم معناها سورتو في الجمعة هذه صاروا لهم حاجات باهية، خاصة على مستوى المورال. خليل عياري باش يمشي معناها كونفوكي غدا مع كونتر باري اف سي مع الفريق الأول. سيباستيان تونيكتي هز البطولة اليوم مع السلتيك، ونتصور باش تعطيه معناها أول تيتر ليه في حياته، باش يعطيه معناها حتى على مستوى الشخصية حاجة باهية عاوننا بها في المونديال. لياس العاشوري اللي الروندمون بتاعه السنة ماهوش كما السيزون بتاع مناول، لكن معناها أمبلومون ميريتي يكون موجود هو على الكولوار يسار. أم بوانت في راس شوات بهدف البطولة، حازم المستوري اللي في البيريود الأخرانية سجل أهداف مع فريق، ورايان لومي اللي أعطاه صحيح مقابلة كندا لكن مش قادر مع الفريق الأول، ظهر لي في غادي في الـ في الـ في الميليس في فانكوفر، لكن على مستوى
0: بالضبط
1: على مستوى معنا خاصة على المستوى البدني قادر أنه يعطي
0: محمد. عجبك شيء في استاج مارس؟
1: عجبني،
0: رائع،
1: عجبني برش،
0: رائع لولي،
1: عجبني برش.
0: هاو ما يعرفوا حد، هاو في فانكوفر
1: بالضبط،
0: هاو ما عنده حد لولي. الماتش اللي عملوا كل
3: قديش روبير استاج مارس، الماتشات اللي لعبناهم في استاج مارس
0: قديش يكون مش قديش عنده مدى بير
3: بارابور ايه بارابور اللي بشنا
0: لعبوا على الأقل شافوا
3: ينجم يكون لعب يكون رائع راه في استاج مارس مع هولندا ومع السويد، ولي موضوع آخر في الجموندة
0: معاك على الأقل شافوا مع اي تي ومع كندا، على الأقل نتاع تونس شوف فيه مع متلوي وبن قردان وسليمان وغيره، في بالي فوارق واضحة. على الأقل شافوا في كونتكست عالي في مستوى،
3: مش يلعب في هو في الميليس مش يلعب زادة.
0: هو ريان اللومي من 11 ماتش لعب 6 ماتشوات 208 دقائق مسجل هدف، واخر مباراة ليه في الدوري 24 مي باش يجي اللي مش تعرف صعوبة التحاق اللاعبين. انا نحكي على القيمة نتاع اللاعب، ومولود 2007 يعني 19 سنة ويعمل لك دخلة في ماتش كيف هذيك. هذا الملاعبي اللي تقول لي
1: نبل عليه
0: مش فلوس نعاون مستير ولا الاسبيرونس ولا اسفاقس ولا
2: اي بروجي رياضي 100%،
0: هذا رياضي 1000% مش 100% يا فهمي.
2: واللي كم شي تفكروا كي مشي لكندا راهو داروا بيه وقالوا سايب عليك وش مهزك لتونس
0: وعائلته معناها اسبانيا، وعاودوا تكلموا معاه وعاودوا رغبوه رغم اللي مشى لستاج محلي. لكن في 19 سنه تحط لي لاعب كي هذا في قائمه مونديال نقول لك برافو.
3: فما حاجه فاهم على سيف الطيف، الوحيد راه من الليست هذي اللي موجودين اللي يلعب على اليمين هو خليل العياري.
2: الاخرين
3: الكل كي يلعبوا على اليمين مثلا الياس العاشوري وقت اللي يلعب على اليمين يكون كونتر ناتور، تونيكتي كونتر ناتور، الياس سعد كيف كيف، وهذوما ثلاثة ما يحبذوش انهم
0: يكونوا على اليمين. حتى الطيب جمله، حتى الطيب في جمعيته وهو في طبيعته يلعب كان على اليسار،
3: يلعب على اليسار، اما كي يلعب على اليمين يعطي احسن منهم.
0: الكوره شوف خويا نحترم رايك، الكوره ما تكذبش. الطيب خذا عدة فرص مع عدة مدربين والعب
3: وعمل ماتشات باهين،
0: العب مش
3: لا لا عمل
0: كان بهين اذا نحى تونيكتي وراح سعد عاشوري انا كي نعطيك ترتيب
3: علاش
0: شوف ما بتختار
3: لعب زاد الكره فيها شويه ظلم فيها شويه زهر فيها شويه
0: شوف شوف
3: انا تقول ليش قارنهم
1: قارنهم
3: قارنهم قلت لك على اليمين ينجم

0: يكون عنده بلاستو.
1: امين.
0: ما قلتلكش قبل سعد وقبل عاشوري على اليسار قبل توني كيما يعلي مين تنجم يكون عنده بلاستو في المنتخب.
1: كلمة ظلم راهي مش عليك انت.
0: لا لا
1: بصفة عامة مش عليه.
0: ظلم فيش نحكيه في الاختيارات نحن مش ظلم. شوف. ظلم في الاختيارات.
1: الظلم في الكورة راهو موش ظلم خاطر شوازير سي اليميني.
0: اي ظلم في الاختيارات.
1: اذا كان مش تختار سوف تقصي ضمنيا. باه. انا عندي ترتيب من حسن حظ بعض اللاعبين يجيو في مركز يكون فيه فراغ. احنا تو السنوات الاخيره مش كانت فراغ في الظهير الايمن تغير يطلع واحد ربع لاعب اتاكون مش قعدنا سنوات ما عندنا كان الخنيسي في تونس ولا نغار
2: صحيح
1: وثم مراكز يجيك فيها الخير خير ربي يجيوك فيها ثلاثه اربع لاعبين ممتازين كي يبدا عندك انت الاجنحه عندك تونيكتي
0: وعندك عاشوري
1: وعندك عاشوري وعندك خليل العياري هو صبي لا مش يخلي الطيف رقم خمسه انا مثلا نحطه كيف رقم خمسه
0: شوف رقم خمسه
1: ما تفرجتش فيه
0: شوف رقم خمسه بارابور للي دروا وللي غوش جناح يمين جناح يسار
1: ما هو جناح يمين عايش خويا
0: بالليسته هذه باش نلقى روحي عندي اونديكاب في الجناح يمين
1: ما عنديش ينجي اسماعيل الغربي يحطوا غادي
2: ما نجمش يلعب هذيك ما نجمش تلقى مشكله زي ما ترابيس حطوا غادي يلقى مشكله
1: معناها ماشي يخرج اللاعبيه من الوسط يحط مع الاطراف يا ودي راك تلعب في المستوى العالي انت في بالك ما مش نشدوا المنافسين في شطار الملعب نتاعهم تمشي لوجه اللاعبيه اللي تكتيكمون يعني مور الطيف معاك انا اذا كان جاء فعلا هو لاعب اختصاص انت حتى سيمي ترابلسي في بعض الوقت لعب 3 5 سنين خاطر قال لك ما عنديش اجنحه وخصوصا جناح يمين
0: ما جناح يمين هذا اللي نحكي فيه
1: والطيف راهو جناح يسار
0: وصلنا لعبنا نعيم سليتي زاد كونتر ناتور على اليمين
1: وي اللي هو حب غادي لكن اكثر واحد يلقى الحلول علاش نعيم سليتي ينجح غادي لانه كان يخرج من الجهه اليمنى ويدخل وسط الميدان ينشط الهجوم ويخلي الظهير الايمن يصعد بالخبره نتاعو لكن بصراحه سنتين ثلاثه الاخيره تقريبا ما عندنا ولا جناح يمين دوميتيتا وباستثناء العياري اللي في بي اس جي فرحه كبرى كي نشوفوه في بي اس جي في الفريق الاول عنده حويجه الوليد هذاك
2: شويه دي شيء
1: بس مش صلاح الوانا وتو بي اس جي يعرف اذا كان يعرف وقتاش يراوغ
2: ويسايب الكره
1: وقتاش يعطي الباس
3: لعب 12 ماتش السنه أربعة افون سونتر وثمانية إلي غوش ما لعب حتى ماتش إلي دروا
1: هاي جينا هاش
2: يا مع في المنتخب راه استحقينا له على اليمين ولا على
1: الرا استحقينا له على اليمين
0: تعطيه وما جاب ماتش ولا دخل
1: هو بيدو لانه ما عناش
3: هو بيدو حتى كي لعب في المنتخب بعد كي يخرج الستارت تكنيك يخرج وراني يرتاح على اليسار
1: اي تو محمد هذا يقول لك في حاجات عندي انا حاجات كي محمد
2: اي ما
1: ما للضروره يلعب على اليمين للضروره هو كذا حتى عاشوري راهو للضروره
3: كلهم مش تحكم عليا 100% عطني على اليسار
1: كلهم كي تحطهم تونيكتي سعد عاشوري الطيف كي تقولوا انت
3: وين
1: وين البوست اللي تبدع فيها يقول لك على اليسار كي ما ثماش مش تلقى حل انه مش يتاقلم لك ماهوش باش يعطيك 100% او عاشوري لعب مره على اليمين مركز سبونتو مثلا نحكي تصير لكن الله غالب بلاد
2: يبقى المشكله
1: في الجوده الفنيه للاعبين
2: احنا خليل العياري ورزمون شح معنا في بي اس جي
1: انت برا شوف تزين عند رياض محرز وعنده الاخر اللي في فينال بتاع هولندا
3: طالع حاج موسى
1: اي طالع بعده يودي على منطقه
3: وعندك يعني البال تاع باري اف سي البوست هذاك
1: يعني في كل بوست عنده زوز ثلاثه واحد تلقاه في البريمير ليج الاخر تلقاه في البوندس ليغا يعني من بعد كي يولي يحكوا على الدوري الفرنسي في المغرب وفي في الجزائر كل يطاحوا شويه يعني باش تعرف الثراء في الرصيد البشري يعطيك الحيره والخيار هي مش الاختيار انا صبي لموشي كان الله في عونه لانه بصراحه يختار في مشكله وجوده فنيه نتاع لاعبين متوسطين
2: ما كانش لازم يكون زعلوني يا جورد كلوار على اليمين مثلا تجد تكون حل من الحلول في ليجون يلعب غاديكا ولا في
0: الكلوب غادي وتلعب في البوست
2: حل من الحلول
1: حل في نادي راهو في منتخب كان لعب جوار ريكونفيرتي يعني لاعب مش في المركز نتاعو راهو يعني طامه كبرى يعني هي بلاد كامله غير قادر ان يتخرج لاعب في المركز هذاك
2: اي وادي ايش قاعد صار مش هذاك اللي صاير
1: ما يجيش ما يجيش
2: هكا بن حميده دخل اللاكس
1: شوف مش كيما ظهير ايمن جناح ايمن فوارق كبيره مش كيما يلعب هو جناح ايسر تهز جناح ايمن خاطر في الاخر جناح ثم حاجات تتشابه اما من ظهير تردوا وفي منتخب وفي كاس عالم
2: وصارت معنا فيتي كي جات مع ما صارت معنا فيتي مع سمي ترابلسي تفكروا تخلى
1: لعبوا اول ماتش في الساعه الاخيره
2: صحيح. صحيح على كل ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بالتوفيق لصبري اللموشي رانا وراها صبري اللموشي وان شاء الله ينجح المنتخب رانا نقراو في القراءه الفنيه الاختيارات نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي تسال فيها الشارع الرياضي من البارح حتى في الشارع في اي بلاصه نمشيو لها الناس كل تحكي على الليسته وتحكي على الشوار وتحكي على الملاعبيه حابين نشاركوكم الاسئله هذه ونعطيو راينا فنيا مع نادر وأمين ومحمد السلام رجعي إن شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية مش كل حديث على استقالة رياض بنور أيضا مش نرجع للبطولة موسم كامل كيفاش تعد تشكيلة اختار لكم نادر ومحمد السلام كيفاش معنا إن شاء الله بعد شوية بعد الأخبار
4: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 تحليل فاني برهومي الخير ويكند
5: حبيبنا أنجي وينكم عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة السبت والأحد ستة تاع الصباح ننزل على الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد بعد غد الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 مؤرخ 18 من ماي 92 و 2000 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. الحلول الفنية والإدارية الكفيلة بتسريع استكمال عناصر مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي البالغ اعتماداته المالية الجملية 135 مليون دينار كانت محور الاجتماع الدولي للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ببنزرت. ووالي بنزرت سالم بن يعقوب يؤكد على ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤوليتها ولا سيما المقاولات المكلفة بعدد من عناصر المشروع مشددا على أهمية تسريع إنجاز مختلف عناصر الصفقات الفنية من أجل تأمين وظيفية المشروع وجدواه في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل علاوة على دوره الإنمائي والاجتماعي وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي. مسيرة احتجاجية شهدتها العاصمة تونس انطلقت من باب الخضرة في اتجاه باب حر بمشاركة عدد من النشطاء والمواطنين ورفع المشاركون شعارات احتجاجية تندد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لملفات البطالة والاستثمار والأزمات الاجتماعية. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول أن كبار مساعد الرئيس دونالد ترامب وضعوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر ترامب العائد من الصين محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على منطقة جنوب لبنان. ووكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن مصادر أن وزير الداخلية الباكستاني قام بزيارة غير معلنة لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا ثامبونات والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ومروان ووسيم وكامل فريق ساندي سبور دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا كافي. مازلنا معكم في سامدي سبور حتى للثمانية باش نواصلوا الحديث بعد حكينا على المنتخب الوطني والقائمة والاختيارات تعصم الترابلسي في التعقل سمي سمي نحكي سمي ترابلسي
1: سمي اللاموشي
0: سمي اللاموشي ترابلسي دونك سمي اللاموشي. أيضا كيف كيف باش نحكيو بعد شوية على البطولة عودة على 30 جولة اللي تعديو نختاروا تشكيلة المثالية اللي نحكيو اللي اقترحوها نادر ومحمد سلامة. ديما ذكر بحثنا نادر داود محمد سلامة وضيفنا أمين جارة المدرب السابق لمستقبل سليمان. اليوم منتخب أقل من 17 عام تعادل واحد نهزم 2-1 ضد المنتخب المصري. محمد سلامة شنو كان يقصد المنتخب أقل من 17 عام؟ اليوم جاتنا فرصة باش نكونوا موجودين في الكان تعادلنا مع المغرب. اليوم شنو كان يقصد؟
1: خسرنا الماتش اللي مازلناش نخسروه. اليوم كنا خاصة على المستوى نص الأولاني متاع الملعب كنا جيدين خاصة على مستوى بناء اللعب من الخلف، لكن الحقيقة على مستوى الهجومي فما كانتش فما عناصر بخلاف معنى الوليد جليدي اللي معنى لاعب ممتاز وممتاز جدا ظهالي خذيه هو أحسن لاعب في المقابلة. الباقي معنى ما فماش الجودة خاصة على مستوى السرعة لأنه كنا بياسر نلعب وفيك الريتم تريلون معناها ديجا حتى المنتخب المصري الأهداف والهدف الثاني والعملية ضرب الجزاء احنا الكرة تكون عنا احنا في عملية بناء الهجمة يفكوا هنا ويمشيوا بالسرعة معناها يعملونا الهجمة السريعة والهنا كانت خلقت لنا برشا مشاكل. الحقيقة الفريق هذايا الفريق اللي قبله فيه اكثر كاليتي على المستوى الفني معناها نتاع الكوب دي موند اللي فاتت. ان شاء الله المقابله الجايه نربحوها لانه الخساره اليوم مش في وقتها وبعثرت الاوراق الكل معناها حتى الترشح للدور الثاني معناها ولا صعيب معناها بالخساره نتاع اليوم، لكن ان شاء الله على اقل شيء نتاهلوا للمونديال.
0: وعندنا ماتش ضد اثيوبيا بدنا نربحوه كما قلت محمد. نادر ريت عندك فكره على المنتخب هذا اليوم؟ فماش حاجه تصلحت شويه على الاقل؟
2: شنو تفرجت فيهم المباريات صراحة تبدلت تغيير جذري بكل صراحة
0: للبيه ولا للخايب حسن؟
2: لا للبيه.
0: أيوة هذا
2: الشيء هو حتى رصيد البشري تغير وهذه غريبة يجب نصلحوا الأخطاء هذه. أنا جيت نعمل طلع القائمة متاع الجزائر والمغرب ومصر نلقى لاعب اثنين لأنه مازلنا كلاعب يا محمد شهد التعدى
1: في
2: تصفية في ليبيا
1: هكا
2: ولا تعرف احنا قدام اللاعب تغير
1: شمال افريقي
2: 11 لاعب جديد
0: اشتر معناه نص ليكيب برسك
2: 11 لاعب جديد اللي تبدل. المرة الأخرى كانوا 15 محليين وتسعة محترفين. المرة هذه 15 المحترف وعشرة محليين دونك ثم تغيير كبير. ثم سعيد رمضانية اللي مجناش اللي لاعب ممتاز كان قادر يعطينا الإضافة. المعلومات الصحيحة اللي كانت عندي معلومة أنه ثم إصابة، لكن الصحيح انه صحيح ثمك الاتصالات بتاع زايد ومتاع فرنسا بعد ما هو اعطى قراره، لكن الفريق نتاعه اللي لعب فيه نيس محمد هو صحيح عنده بلاي اوف دونك عنده مباريات وهذو ما يجون في
1: فرق.
2: ما عندك حق الا بالاتفاق مع النادي. يمكن اذا كان ما مشاوش من الاول يمكن بعد اذا كان ترشحنا يجي سينو ما فماش مشكلة أنه اللاعب يكون معنا لأنه عطاه الواحد متاعه. أنا حبيت باش نشجع الوليدات هذوما لأنه فريمون الماتش الأولاني مع المغرب عملنا ماتش ممتاز.
1: مرسي مش نيس
2: مرسي صحيح فوالا نيس الملوح لذي القوش. المغرب راهي من اللي فافوري باش تلعب الأدوار الأولى. المغرب فيها وليد في تشيلسي ميسي جديد ميسي عربي ميسي عربي تنعطيك اسمه حاجة أجاكس فينورد فياريال
1: تشيلسي
2: يا ولدي تشيلسي تسمع على سامي متاع المغرب كما السينيور سيدي ولعبنا وعملنا مقابلة محترمة جدا 4-4-2 حبيت نذكر لسامي الثابتي وموسى النايل في اللاكس العوي نادي سفاقسي والملوح على اليسار نيس العثماني لتوال ومزدري في وسط الميدان البرجي علي واقلي صار لعب الترجي وهدريش السيساس وأرقم الطبوبي على اليمين وهدريش ومعها الوليد جليدي الرائع
1: أونجي
2: اللي من أونجي ممتاز. ثم بن محمود نتاع كونكارنو زاد ممتاز جدا. ثم وليدات باهيين لعبوا مقابلة طيبة اليوم. شوط أول ما كانش في المستوى الشوط الثاني كنا أفضل من مصر. الإشكال الكبير هو كان ثم اللمسة الزايدة كنا في تخريج الكوره في بناء الهجمه ديما ثم لمسه زايده صارت بعض الاخطاء رجع عليها لاعب ثاني، لكن اجمالا قدموا مقابله محترفه. والمشكله الكبيره شنو في التشكيله الاساسيه؟ كيف نلقى خمسه لاعبين من البطولة المحلية ونلعب انا معهم لعبية تلعب في
0: فورميل برا.
2: تعرفش معناها محمد يعرفش معناها بطولة المحلية للشبان في تونس راهي ما تبعدش برشا على البطاحي. مع احترامي للإدارة الفنية وللجامعة لأنه احنا كل شيء عنا نقالوا حسابه إلا الشبان في التكوين في الملاعب في توقيت التمارين في البطولات نتاعهم نحاول نقربوهم لبعضهم فهمت المسافات اللوج الأمور المادية على الأمور الفنية وبالتالي كي جيت للملاعبية هذوما رغم فرق كبرى في تونس نسمي لك فيهم في السي اس اس والإتوال والإسبيرانس وثم الوليد اللي دخل زادة بعد عبد الباقي يلعب في النادي الأفريقي في فرق كبرى لكن في البطولة الوطنية يلعبوا ماتش يتاحوا جمعتين يلقى روحه كل ثلاثة أيام ماتش وهديد اليوم ما بدل ولا شيء لحداش هما نفسهم الأساسيين صعب جدا مش لقاوا على نفس الجاهزية لأنهم مش متعودين بنسق المباريات وبالتالي ما نكونوش عليهم قاسيين برافو على المردود اللي شفناه وراه البطولة هذه عشرة ماشيين الكوب دي مونت يعني الهدف الأول أنا نكونوا في الثمانية الأول الأول والثاني باش نتأهلوا للربع النهائي نتاع كأس أفريقيا حتى كما تأهلناش للأدوار الإقصائية للدور القادم في كأس أفريقيا الأربعة الثالثين اللي باش يقعدوا يلعبوا زوج مباريات فاصلة
0: بالضبط
2: التاسعة والعاشر مش يمشيوا مباشرة لكأس العالم وبالتالي عندنا كل الحظوظ حتى يا خويا ما ترشحناش الدور الثاني كأس أفريقيا
0: نمشيوا
2: الكأس العالم خلي نكونوا ديما لكن الأهم شيء هي الاستمرارية في العمل مش معقول كل ماذا قاعدين نبدلوا في المدربين وهديد هذا اللي جبناه من السونت نتاع سباير ومعاه نوفل شبير اللي عنده خبره ممتازه
1: كريم
2: بن عمر على الاقل ستاف هذايا مش ظرفي يعملوا لنا كاس افريقيه بعد يمشيوا على رواحهم مشكلتنا في تونس هي الاستقرار والاستمراريه في العمل على مستوى الاطارات الفنيه او اللاعبين او المدربين او الهيئات المديره
0: امين
1: والاستقرار والاستمراريه نادر يطلبوا منهج واضح في العمل ويطلبوا رؤية واضحة في العمل اليوم باللي كان يحكي فيه نادر باش نبني عليه يلزمنا نفهموا روحنا نحن شنو نحبوا نعملوا بالضبط في الشبان على خاطر انت كي تحمل بلانيفيكاسيون تكون عندك رؤية واضحة انك المنتخبات تاع الشبان هذه ساعة شنو لوبجيكتيف نتاعها اسكو انت في لي كومبيتيسيون هذم تحب تشارك للمشاركة والا انت قاعد تخدم وقاعد تعمل في دي ان واي يو باش تحسن به باش توصل به للمنتخب الاول اسكو انت اليوم قاعد ماشي الفكره نتاعك انه انا نجيب لي بي ناسيونو قاعد نلوج على لي بي ناسيونو اتو بري وقبش نجيبهم باش ننتجريهم اللي هما صغار في المنتخب التونسي الموزايك اللي قاعدين نعملوا فيه انه هذا من هنا وبعد ناحيه هذا وبعد نجيبوا هذا ما يخليكش توصل للي زوبجيكتيف باش توصل للي زوبجيكتيف نتاعك انت اللي انت باش تحددهم نحن لهنا ما حددناش لي زوبجيكتيف لا قلنا لا بارتيسيباسيون لا قلنا انه ايو ليكيب ناسيونال الاداره الفنيه والجامعه هما اللي حددوا الاهداف كي تحدد الاهداف نتاعك الاستراتيجية نتاعك لازمها تكون واضحة باش تمشي فيه وين باش تمشي وكي تمشي تقدم وتعمل بلانيفيكاسيون نتاعك لازم ما عادش ترجع بالتوالي مش كل عام وعامين تبدل كل عام وعامين تبدل اليوم لو بون اكزامبل اللي هما جيراننا اللي هما المغرب المغرب راه واضحين جدا جدا جدا حتى في ليكيب ناسيونال دي جون نتاعهم التوجه نتاعهم انهم يمشيوا للي بي ناسيونو كيما عاملين في المنتخب الاول تشوف المنتخبات تاع الشبان الكل نتاعهم اللي قاعدين يعملوا في دي بيرفورمانس وكلهم جوارات دي بي ناسيونو وقاعدين ماشي في شيء هذاك تلقى زوز ثلاثة جوارات من لوكال
2: وعندهم أكاديمية محمد السادس
1: وأكاديمية محمد السادس
2: اللي هي تطلع في ملاعبية
1: قاعدة تطلع بالطبيعة أكاديمية محمد السادس من نيفو عالي جدا جدا ونزيدك حاجة أخرى الأكاديمية نتاع الأندية اليوم ولات كلها تابت تحت الجامعة اليوم فما مشروع وطني في المغرب انه الاكاديميات فما 11 اكاديمي كلهم يخدموا تحت الجامعه بنفس البرنامج بنفس المنهج الجامعه هي اللي تخلص في المدربين هي اللي تخلص التنقلات نتاع لي ديبلاسمون والواحد نتاع الفرق دونك اليوم لازمنا نكونوا واضحين وين نحبوا نمشيو شوف لي كومبيتيسيون هذوما رام بالنسبه لي انا شخصيا النتائج نتاعهم ما تعني حتى شيء قدام انك تخرج من لعبه
3: اما الكاليفيكاسيون كوب دي موند مهم
1: الكاليفيكاسيون مهمين وباش تشارك مهم
3: شفنا معناها كوب دي موند اللي فاتت كيفاش معناها اعطات معناها
1: محمد
3: بلور البرشا جوارات كيما معسكر وكيما
1: فما في الكوره فما المهم وفما
2: شبيه الوليد سلامه
3: وذاك اللي عمل
1: كروازي انا بالنسبه لنا لي كومبيتيسيون هما اوتي باش توصل بيه اللي تحب عليها خاطر لي كومبيتيسيون هما باش يحسنوا لك الملاعبيه يعني وشخصيه ويطوروه دونك هما مهمين يعني لكن الاهم انك باش توصل في الاخر للناسيونال
2: امين يقول لك كيما في النوادي بالنسبه لي انا ما تهزليش بطوله مينيم وكاديم جونيور اعطيني اخذ الموسم قداش من لاعب فلابل متكون على قاعده صحيحه طلعت برودوي فيني الكديل الكديل الجينيور. واحنا هذه المصيبه نتاعنا في النوادي
0: نحبوا النتائج
2: هذا ما تذبح جاذبيه تنحى مدرب
0: صحيح فهم الجوار المغربي خاطر اللي حكى عليه الكابتن ابراهيم رباش
2: هذا
0: فيتور ان دي ميور جوار في العالم
1: كي تشوفه تقول تفرج في ميسي سبحان الله حاجه غريبه.
0: برك عليهم ان شاء الله احنا بالتوفيق لمنتخبنا اللي نشجعوه وان شاء الله منتخبنا يكمل ينورنا منتخب اقل من 17 عام لحظات ونرجع نحكيوا على البطوله وشنو صار في الدرجه هذه ميسي سانتي سبور كل نهار سبت من 6-8 تاع الليل فاني برهومي. استقالة المسؤول في الترجي التونسي رياض بن نور والدكتور ياسين بن أحمد اللي يستقيل من الترجي بعد سنوات طويلة. استقالة حسب ما أكد رياض بن نور استقالة لا رجعت فيها وينسحب ويبتعد عن الترجي الرياضي التونسي. قرار يجي قبل 24 ساعة من ماتش ترجي في تنقل المتلوي ماتش مؤجل من كاس تونس اليوم ماذا ولا القرار اللي جاء من رياض بن نور بعد الانسحاب من الشامبيونز ليج بعد خسارة لقب البطولة. محمد كيفاش تقرأ الخبر هذا اللي كان تصريحه اليوم على مزيك مع اسكندر إبراهيم؟
1: شفنا الضغوطات يعني الكبيرة واللي صارت بعد خسارة الدربي وخسارة البطولة. نتصور يعني معناها رياض بن نور اللي هو حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة مع الترجي الرياضي التونسي معنى عرف اللي هذه نهاية معنى فهم تاع السيكل نهاية حقبة كان فيها الباهي صحيح أكثر من الخايب تحمل مسؤوليته وأعلن استقالته من الترجي الرياضي التونسي وقال أنها استقالة نهائية يعني ماهوش باش يعاود يرجع كسوة توا ولا حتى في السنوات القادمة. أكيد جدا أنه ذي راجع كما قلنا معناها الضغوطات الكبيرة اللي صارت في الفترة الأخرانية من جماهير الترجي الرياضي التونسي.
0: نادر كيفاش ترى الاستقالة وهل ذي توقيت تايمينج وانت عندك ماتش والفريق يسمع ونعرف والصدام متاع كلام رياض اليوم وناس كل تبع خاصة جمهور الترجي هذه أول رياكسيون رسمية من واحد من إدارة الترجي بعد النتائج اللي صارت؟
2: أنا معاك أنه التوقيت غير مناسب يعني ما ثماش عليش اليوم ولا غدو ولا بعد أسبوع ينتهي الموسم وتقتضي غدا هذا حسب رأيي المتواضع. لكن أهل مكة أدرى بشي عابيها نعش على شنو الظروف اللي خلاته اختلاف وجهات نظر معاش نجم يكمل ما عنديش المعطيات. لكن الأكيد أنه رياض بن نور واحد من المسؤولين الفاعلين اللي عندهم كلمتهم في الترجي الرياضي فهمت. دونك هو ثلاثي رئيس النادي رياض بن نور فهمت معهم دكتور ياسين بن أحمد اللي رئيس اللجنة الطبية تقريبا في الترجي هذم هم الثلاثي يعني المهم الفاعل بدرجة أكبر طبعا رئيس النادي وبعده رياض بن نور فهمت. دونك هم أصحاب القرارات الإدارية والانتدابات والعقود واستراتيجية النادي كل شيء يقوموا بها هما. هو شافته ومتصالح أنه يغادر شنو الدوافع متاعه ما نعرفش. ما نتصورش أنه فقدان بطولة أو خسارة لقب تأثر في أحد مسؤولي الترجي لأنه الترجي عادي يفوز بالألقاب يعني عادي ويخسر لقب من غدوة يعاود يفوز بألقاب أخرى. الأكيد هو عنده ما سمعنيش الأسباب مش نسمع أسباب ولا لا ما نعرفش.
0: هو قال جاء الوقت اللي نغادر فيه الترجي وجاء الوقت اللي نمشي نخلي البلاصة لغيري ويمكن معناها زاد فما ضغط فما ممكن برشا صفحات برشا من حبة الترجي تهموا رياض كونه ماهوش قائم بدوره أو معناها خذا فرصة أكثر من لازم يمكن أصبح غير مرغوب فيه راه في روحه يمكن يرى روحه أنه معناها ما عادش نجم يقدم الإضافة هذا معناها اللي نجموا نفسروه على الأقل.
2: كو هي الصفحات هذه مادام ناخذوا بها مادام هي تقيل في المدربين وننتدبوا فيها في اللاعبين في الترجي وفي الأندية التونسية المرة هذه ساهمت في إقالة أو استقالة أحد الأعضاء الفاعلين. دونك عادي وليت الكورة هكا في تونس. اللي أهم من استقالة رياض بن نور هو العمل والتقييم الجذري والتقييم العميق لهذا الموسم تاع الترجي وبناء استراتيجية جديدة وخطة جديدة في العمل لأنه الترجي اللي تبكي عليه الناس عندها وهو الاستقرار المالي. ما عندهاش مشكل حقيقة ما عندهاش مشكل متاع فلوس لأنه رئيس النادي كل ما يسحق النادي هو يضخ أموال
0: صحيح.
2: وبالتالي هنا مدام عندك الأموال يلزمك الخيارات السليمة، حس الاختيار نتاع المدربين نتاع اللاعبين نتاع الانتدابات، استراتيجية العمل. هل هناك خلية تنتدب في اللاعبين في الترجي؟
0: فمدير رياضي
2: طب. ليس ما ثماش، نحكي لك على السنوات اللي تعدى تو ثم مدير رياضي. شنو هي صلاحيته؟ عنده كل الصلاحيات تاع الاختيار، عنده البيجي مفتوح باش يجيب. انت كي تجي في جانفي وتقول له عندي 10 اجانب انا متعاقدين مع النادي وما تنجم تجيب كان توانسه، وتوانسه مرتبطين بعقود، او تجيب المزدوجي الجنسيه، مش جايب لك حاجه عليه من مستير عنده نسق المباريات، تخل في تنافس مع تقا مع جبالي مع كوناتي، تتنوش معاهم شويه، لكن ما ثماش الاضافه الظاهره للعيان. والاجانب ما تجيبش تتفسخ هنا تو الدوله، وجافيع ما عندوش نسق المباريات، بدينا نشوف البوادر نتاعو تو جوج ثلاث مباريات، لكن تاخرت كثير. قال جورج وسوف شنو اخر عاد ما شفناهش. انا نعرف في اللي جون ملاعبي حلو برشا، وليد صغير يعمل كيف ايه وقتاش وقتاش جبت العيفي ما جبت العيفي وجبت دقدوق جبت محمد جبت السيلي، هذا من الكل ما نجموش يلعبوا ظهير ايسر في الترجي، فهمت؟ وليد صغير اعطيه فرصه. دونك الترجي ماهيش مشكله فلوس ولا مسؤولين، مشكله طريقه عمل. كيف كوا شكون يسير شكون ينتدب؟ يلزم كل واحد يقوم بالخدمه نتاعو. هذا اذا كان يتصلح في الترجي، المفروض الترجي بالمواد الماليه اللي عندها تكون هاربه على الفرق التونسيه الكل. وفي فريقها تكون مزاحمه، لان الموسم هذا اخطا بالجمله، لانه انت تعرف من قبل شهور ومن قبل العمل انت عندك كاس عالم للانديه في جوان، من وقتها تعد العده، والفلوس اللي جات نتاع كاس العالم الانديه تجيب بها لاعبين
1: حتى طريقه معناها تركيب الرصيد البشري، انت تعرف انك عندك الحق كان في اربع اجانب في البطوله. صحيح. حتى طريقه تركيب معناها البوزل هو الواحد الجروب نتاعك والافكتيف
0: تشكيل المجموعه
1: بالضبط. مش معقول انك تجي في اخر العام يبدا عندك بوست عالي جوش ما عندكش فيه لاعب تونسي، تولي اوبليجي عليك باش تلعب لاعبين مازالوا ماهمش زالين ولا شبان، لانه ما فماش ما عندكش لاعب حاضر في البوست هذاك.
0: هذا بخصوص الترجي واستقاله رياض بن نور والدكتور ياسين بن احمد. سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فاني برهومي. نواصل معكم ونحكيوا على النادي الافريقي والخبر اللي تاكد انه فوز البنزرتي سيواصل مع النادي الافريقي. امين هل هو الافضل اختيار بالنسبه والاحسن قرار بين لفوز البنزرتي وهيئه النادي الافريقي كونه البنزرتي يواصل بعد النجاح في حرز لقب بطوله؟
4: اكيد ما فهميش احسن من الاستقراريه احسن من الاستمراريه. اليوم النادي الافريقي عمل سيزون اكسبسيونيل مع الجنرال فوزي البنزرتي، معناها الحقيقه توج بالبطولة بعد 11 سنة. اليوم سي فوزي يعرف أكثر من الناس كل جروب، يعرف شنو اللي يلزمكم يلفوه، يعرف شنو اللي بوست اللي بيستحق لهم، يعرف ليغ دي شامبيون سورتو اللي النادي الافريقي داخل عليها، وظهر لي حاجة من الأهداف تاع النادي الافريقي اللي بدأت تحكي عليها اليوم، أنه النادي الافريقي يلزم يكون متواجد مينيموم في دور المجموعات متاع تشامبيونز ليغ. سي فوزي إلى دي الإكسبيريونس أنك ديجا تختار المدرب نتاعك باش تبدا تخدم، باش تعرف شنو ناقصك شنو يزيدك، شكون الملاعبين اللي باش تعاود لهم من العباد اللي منتهيت العقود نتاعهم. البريباراسيون تاع لافون سيزون هي واحده من اهم الحاجات اللي تخليك تنجح، معناها كي تكون عندك استقراريه واستمراريه وقاعد تونشيني. اليوم تشوفوا حتى في العالم الفرق اللي تونشيني لي سيزون تاعها مع لي ميم زونترونور هي اللي تعمل لي بيرفورمانس وتعمل لي ريزولتا. ظهر لي في بطولتنا ناقصه برشا الحاجه ذي، انا نشوف مدربين تعاود كسوا في اللي شيء ولا في الريوسيت. حاجه تحسب المدير نتاع النادي الافريقي انه خمت في الاستقراريه، وحاجه كيف نتصور انه سي فوزي باش يوافق انه يكمل في النادي الافريقي ويكمل في الاستمراريه، ولا وانه مرتاح كل شيء متوفر، كانت فما تطمينات كبيره انه باش يلقى كل الظروف تاع النجاح. وكما قلت لك من الاول احسن حاجه لا كونتينيتي في الكوره، بالكونتينيتي تنجم في الاخر توفر مع الظروف تاع النجاح تنجم توصل للاوبجيكتيف نتاعك.
0: فنيا ولا في الليفكتيف شنو ينقص النادي الافريقي باش يكون بيرفورمون في الشامبيونز ليغ؟
4: والله شوف الشامبيونز ليغ مختلفه كاريمو بارابور الشامبيونات تونس، هذه حاجه واضحه جدا جدا. معناها اليوم عندك ان غارديان كونفيرمي لو دو لاتيرو كونفيرمي نتاعك كيف معناها بارابول السيزون. نتصور في قلب الدفاع ديجا مع خروج توفيق الشريفي اللي كونفيرمي لي جي اس كا، يلزمك تدعم لو كلوب مينيموم، يلزمها تجيب دو زاكسيو، واحد مع حمزه بن عبده وانتروزيام ماكسيال يكون فالابل خاطر باش تستحق اكثر نومبر ديفيكتيف.
0: وعندك ياسين بوعبيد،
4: وعندك ياسين بوعبيد بيان سور، وعندك في الميليو تيران الحقيقه يلزم دي ميليو تيران سورتو قدام ديفونس واحد يكون كوستوم لعب يكون مع طياتيك برشا اكيليبر مع معتز زمزمي، تكون فما كونكورنس مع سعيد وخان كيف كيف اللي مع تورع حاجه باهيه في الفان سيزون. وتصور انا في الاتاك سورتو في الليكوتي يلزمك كلم لاعبي اللي يكون صحيح فما اربع خمسه ملاعبيه باهين في نيفو شامبيون تونس، لكن كي باش تمشي للتشامبيونز ليغ يلزمك نيفو ما اعلى، يلزمك الملاعبيه من تيراز اللي فما دي مومون كريتيك في دي ماتش، وفما دي فما اوقات صعيبه، يلزم الملاعب اللي ياخذ الانيشياتيف، يلزم الملاعب اللي تكون عنده الكرياتيفيتي والوداس باش يجيب لك ماتش. ظهر لي هذه اللي ناقصه في النادي الافريقي، البروفيل هذا ناقص، معناتها ما عندكش الملاعب في الفاز اوفنسيف اللي فريمون يهز كوره يكركب،
0: مش الخضراوي مش الحارزي
4: ملاعبين، لا الحقيقه يلزم نيفو اعلى في الشامبيونز ليج. هما هاني قلت لك ملاعبي باهين، الحارزي الخضراوي بلال ايت مالك
0: المسماري
4: المسماري اللي تحب انت
0: كينزومبي،
4: ما لكن في ليغ دي شامبيون مستحق ملاعبي من طراز معاه. نشوفوا اليوم في الملاعبيه، اليوم تشوف الاهلي المصري بتريزيجي وبزيزو بالملاعبيه معناتها بكاليتي اخرى الحقيقه، وما نجمتش توصل لي زوبجيكتيف نتاعها. نشوفوا في تشوف مثلا الهلال السوداني مثلا عمل كارد فينال كان يمشي للدومي فينال عليه خاطر عنده انيليه تري فور
3: زوز جون كلود و
4: ديزيليه تري فور.
3: شوف الاسوام
2: تصديق لكلامك، هاو مثل على المباشر توا عندنا الزمالك واتحاد العاصمه هكا ولا
4: صحيح
2: نهائي الكاف
0: والزمالك رابعه صفر
2: اللي احنا ما تخلو حد من التوانسه
3: نقولوا سهله
2: ما تخلو حد من التوانسه يعني باش تعرف من
0: البريمير الدور الاول خرجنا
2: يعني الجزائر عندها فريق ربع نهائي وفريق نهائي. المغرب شوفش عنده اس في دومي فينال
3: وبالفينال والفار فينال،
2: يعني اللي يحكيوا لي على مقارنتنا بطولتنا بالمغرب والجزائر ومصر ينساوا الموضوع رغم افضل منا. نعطيك انا استاتستيك على الزمالك، 50 هدف سجلوا الزمالك بين الدوري والاتحاد الافريقي وكاس مصر، 50 37 مساهمه تهديفيه من الثلاثي الاجنبي الخط الامامي
3: الفينا وشيكو بانزا
2: وعدي دباغ 12 هدف وتميرة حاسمه بيتزيرا هذاك
3: الفينا
2: جن نتاع كوره الفينا هذاك هذاك في تونس مش بيجيبوه علاش خاطر احنا الواسي الانديه تجي في الملاعبيه تلقى رئيس نادي عنده سبورت بيز هو سكاوت هو يتفرج في الملاعبيه هو هذا يعجبه جيب هذا نجيبه هذا
3: اقسم بالله شكون مدير رياضي فيه
2: خل نزيدك وبنزا وبنزا ثلاثة اهداف وزوج تمات حاسمه هذا اش معناه اكم ثلاثة فقط ثلاثة خير من عشرة
3: وشكون
2: حديثنا قياس
3: وشكون
2: على الترجي
3: شوف
2: وبعد عن النادي الافريقي
3: وشكون المدير الرياضي نتاع نتاع الزمالك جون ادوارد اللي كان لاجون نتاع علي معلول اللي عمره ما لعب
4: كوره حاجه مش سهله راه
2: اي لكن مش حاطينه في ترينا
0: لا يخدم على
2: روحه هو يجيب هو يقرر هو اللي عنده العين
4: وحاجه مش سهله علاش مثلا انا باش نعطيك اكزومبل اليوم منير شويعر اللي في ناف بركان
2: اي راه
4: 3 مليون دورو جي راه 3 مليارات ونص باش يجيك من فرنسا هذا الترانسفير نتاعو برك خلاف عام وقداش يا خويا ياخذ تقريبا كيكا زاده في المليون في العام راه معناتها ملاعب باش تكلف لك ب 7 مليارات في العام
2: شوف.
4: في تونس في الظروف هذيا راه مش سهل
2: اما
4: لكن لكن باش توصل انت تعمل لي بيرفورمانس وباش توصل في النيفو تاع تشامبيونز ليغ لي دوزيلي نتاعك لازم يكونوا في نيفو
3: خاصه بالنسبه للنادي الافريقي بالنسبه للشامبيونز ليغ حكيتوا على الافكتيف لازم بالمراحل معناها حتى
2: طبعاً.
3: البرمجه واستراتيجيه النادي الافريقي عنده مده ما دخلش الشامبيونز ليغ
2: من 2019
3: سنين هدف دخول المجموعات
4: وقلناها
3: دخول المجموعات مع تور بريمينير الاول دور التمهيدي الثاني دخلت المجموعات اوبجيكتيف تاع اللي يجي مبروك لازم هو بعد مشاركه ثانيه مشاركه ثالثه ومن بعد الاوبجيكتيف تطلع بالدرجه بالدرجه ما لازموش نحرقوا اللي احنا في تونس باش نقول لك معناها كنت تسمع كلام العباد البرا
4: مش عليه فما حاجه مهمه النادي الافريقي في الرانكينج نتاعو مؤخر شويه في الكارف دونك باش تكون لي تور بريليمينير نتاعهم هم سهلين. وثاني حاجه كي انت باش توصل لدور المجموعات ان شاء الله النادي الافريقي يكون في دور المجموعات ماكش باش تلعب مع منافسين سهلين، لازمك انت زاد تكون واقف على ساقيك باش نهم تلعب ما موش هذا باش توصل لوبجيكتيف نتاعك، لازمك تكون موجود، لازمك تكون عندك افكتيف محترم ومحترم جدا.
0: هذا بخصوص النادي الافريقي وقراءه في شنو نجم يصير وشنو نجم يحضر النادي الافريقي الموسم الجاي وقت اللي باش يلعب الشامبيونز ليغ. بعد شويه باش نحكيوا على زوج تشكيلات اللي اختاروهم محمد اسلامه ونادر داود، ونحكيوا على 30 جوله من البطوله.
5: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فاني براومي.
0: نبداو بالتشكيلات اللي اختارهم نادر ومحمد. نبداو بتشكيله نادر، اخترت
1: الرحمن
0: شكون يبدا؟ محمد. نبدا محمد
1: مع العلم باش كيما عملناه ديما نذكر مع العلم اني اللي انا في بالي بالتشكيله نتاعو
2: لا هو في بالي بالتشكيله نتاعو،
0: والوحيد اللي في باله بالزوز هو انا.
1: طبعا
0: نبدا
1: بالنسبه لي انا
0: اخترت شيمات روسنك دو
1: 1 3 5 2 كيما يقول الكابتن.
2: والله كنت باش نخسر 3 5 2
1: جربي
2: تعرف علاش؟
1: على الزوز مهاجمين،
2: اول حاجه مهاجمين وما عندناش اجنحه
1: بالضبط،
2: ما عندناش دي بون جوا دو كولوا في تونس
1: بالضبط. شامخ في حراسة المرمى كنا حكينا عليه فهمي قبيلة برشا، معناه يستحق أحسن دفاع في البطولة. ثلاثة لاعبين في محور الدفاع، على اليمين الشيخاوي متاع الاتحاد المنستيري، معناه شفنا لاعب شاب ومشي يشارك في المنتخب وعمل يعني موسم محترم جدا. كيفين مونديكو في الوسط، معناه شفنا تفرش فيه برشا مقابلات في الملعب تشوف معناه ماتوريتي تكتيك رولانس برود الدم، معناها عندنا برشا ما جيناش مدافع، معناها سورتو لزافريكان للبطوله التونسيه بالخبره بالنضج اللي عند مونديكو واللي اعطى ستابيليتي كبيره للنادي الصفاقسي، خاصه كي تخلى معاه المثلوثي معناها في الشطر الثاني نتاع البطوله. شفنا معناها الدفاع نتاع النادي الصفاقسي اللي هو يكون هو اول مساهمه في الهجمه. علي صار حمزه بن عبده اللي عمل معناها من اكثر لاعبين اللي لعبوا ظهر لي مقابلات في البطوله الوطنيه، بدا سيزون مع علي يوسف، كمل مع الشريفي، شفناه معناها مدافع باهي خاصه على مستوى الثنائيات، ساعات معناها في خاصه باللي باسون دياغونال يكون هو المساهم في الهجمه، اعطى ستابيليتي ومش بالصدفه نادي الافريقي احسن دفاع. هذوما ثلاثه المدافعين. لي دو زيكسونتري على اليمين غايث الزعلوني، انا شفنا المساهمات التهديفيه نتاعو واللي باس ديسيزيف والكيب نتاعي لاعب نتاعها الكل على جناب الاكثريه راه دونك الزعلوني على اليمين. على اليسار علي معلول اللي هو احسن باسور في البطوله ب 10 اهداف وثاني احسن لاعب مساهم في الاهداف بين اهداف وتمريرات حاسمه ب 12 هدف علي معلول. اوكبيلو كبيفو سنتينيل وحسب رايي انا احسن بيفو سنتينيل في الشامبيونات، معناها رغم كل ما يتقال انه بعد التوقيع نتاعو مع اتحاد العاصمه اتحاد طرابلس انه المردود نتاعو تراجع، حسب رايي انا قعد المردود نتاعو هو بيدو وقعد الفاعليه نتاعو هي بيده، خاصه في الكرات الثنائيه، في الكرات الثانيه ديما موجود معناها وفي عمليه تفتكر كوره من احسن اللاعبين اللي تفتك كوره في البطوله. صافي يوسف الصافي اللي الحقيقه معناها كيما شفت من الاول حطيت طرابلسي، لكن بعد كي شفت الارقام معناها لانه الاثنين كانت ما بيناتهم معناها الاثنين يوسف الصافي اللي هو ثاني احسن ممرر في الشامبيونات بنوف اسيست وثالث احسن واحد في المساهمات التهديفيه 12 هدف يعني 9 اسيست وثلاثه اهداف يعني بالساق اليسار نتاعو، معناها كان من احسن لاعبين نتاع الملعب التونسي. لاعب ثالث في وسط الميدان هو ريان عنان اللي معناها لاعب شاب، معناها شفناه حتى بوليفالون كسوا يلعب في الكولوار ولا يلعب حتى في وسط الميدان وكان من احسن لاعبين النجم الساحلي الموسم هذا ومشى البطوله العربيه مع المنتخب. واثنين لاعبين في الهجوم في راس شوات هدف البطوله ومعاه عمر بن علي، يعني ثنائي عمر بن علي عمل موسم محترم ومحترم جدا، ونتصور بالمورفولوجي اللي عنده بالعمر اللي عنده الحقيقه لو يخرج لاوروبا سنة عمر بن علي قادر انه يوصل معناها يولي مهاجم بكاليتي عالميه.
0: هذه تشكيله محمد اللي اختارها حسب ال 30 جوله. عندك تعليق مين؟
4: انا عارف محمد شام التشكيله لوجيك على الاخر موضوعيه بتيت نختلف معاه في اسم
0: بيقرا شويه
4: ميليوتي بتيت في ميليوتي راه معناتها ترابيسي الحقيقه
0: بلاست الصافي ولا
4: بلاست بعنين. خد الصافي زاد انتري بون جوار، عمل موسم مميز مع الملعب التونسي، وترابلسي الحقيقة واحد من نقاط القوة نتاع تاع نادي رياضي صفاقسي.
0: اللي لعب قدام
4: معلول ايوا هشام بكار اللي عملوا مع تاتريوس في على الكوتي جوش تاع النادي الصفاقسي هو اللي خلاهم يوصلوا لي بيرفورمانس هذيك.
0: باه شوف تشكيله نادر
4: اللي فيها شويه مش لوجيك نقول لك من تظاهر
0: ثم ملاعب سميته وانت تو موجود تشكيله نادر انا اكتشفها تشكيله تاع نادر داود هاتو
4: باه شويه انا
2: شوف مشيت محمد اللي الاختيار نتاعو كلها باهي لك مثلا عنان نقولوا ولا السعفي الشوط الاول ذهاب كانوا متميزين في الاياب كما السعفي مثلا عمل 7 تبديلات حاسمه في الذهاب في الاياب زوز مثلا
0: اما كي تفرج فيه احسن لاعب في الاستاد السعفي حتى في فازل
3: وتورا حتى ماتش الكلوب
2: معك معك معك انا مشيت اكثر بالاستقرار على مستوى الاداء اللي مش موجود عند لاعبيه التونس
0: اللي هو على 30 جوله تحكي معنا على عام كامل
2: 30 جوله لعبوا اكثر وقت والاداء كان افضل لكن مشيت اكثر زاد الاجانب اللي انا شفت فيهم دي كاليتي بهين مونديكو متفق مع محمد كيفين
0: بدنا عاد بحارس المرمى
2: دحمان حارس المرمى مشيت للخبره لكن كان في التشكيله نتاعي دحمان وش اسمه والشامخ بيان سور لانه مفاجاه ساره بالنسبه لي انا الشامخ حارس تاع مستقبل كذلك في اللاكس مونديكو بكار عمل موسم استثنائي واذا كان ثم هديه يعطيها علي معلول هذا الموسم يعطيها البكار لأنه الدور اللي عمله بكار في التغطية على علي معلول والقيام بالدور الدفاعي هو اللي خلى علي معلول يظهر في ذلك الجاهزية وهيك التمريرات الحاسمة نجمو فيها
0: متهني على ظهره
2: صفاقسي تقريبا ما يقومش برشا بالدور الدفاعي يلعب بالخبرة وبالذكاء نتاعو أكهو لأنه ثم وراه لاعب في قيمة بكار ومونديكو معاه كان عايف اتحاد العاصمة ديجا زعلوني تقريبا من أكثر اللاعبين استقرارا كظهير أيمن وكن سميو في تونس شعني ما يجبد انتباهك حد تقريبا بن علي متذبذب كيتا والعبا ولا
0: دربالي
2: سمى متاع السيابي
3: القاسمي
2: باهي زاد عنده امكانيات يعني الخيارات شويه
4: عزيز عمل موسم محترم جدا واحد من نقاط قوه نادي البنزرتي
2: صحيح صحيح السهيلي على اليسار لانه علاش السهيلي كيفاش بدا الموسم ومنين جاء وكيفاش كمل تقريبا بثمانية أسيست وزوز أهداف يعني فريمان شيء يعمل كيف لاعب ما نجحش من باجة مشال ترجي ملعبش يجي النادي الفريقي وبدا حسين بن علي أساسي مستعد واسمعني وحسين بن علي بدا أول عام لكن بالخدمة اتطور وعطاه مردود ممتاز بصراحة وكيما كيف مثال ذكروني في هذا الرئيس أخرين
0: ديغوشي ثم ياسين سلطاني في المتلوي به برشا
2: ياسين يلعب مرات كل واحد
0: من الله مجاهد من الله مجاهد عندك
4: مش مش مش عمل فان سيزون
2: محترم جدا كل مره يرجع للترجي
0: عزيز السيحي عزيز
3: السيحي
2: فهمت
4: والله شوف مش كل مره يرجع هو وقت يلعب في الترجي يلعب في ماتش خايب ووقتها الحقيقه كانت 3 كورنيرات يلعبهم ضد قرقنا وجا في ماتش الحقيقه اللي خرج منه لكن الطفل اللي بيرسيفيرون خدام عنده كاليتي اوفنسيف وديفنسيف معناتها مازال صغير مازال عنده مارج بروغريسيون كبير ان شاء الله ربي يسهله في اللي
2: في مليو تاع حسب مادو بالنسبه لي انا علاش نحيتو قبيلو لانه تراجع مستواه صناعه القيمه الفنيه نتاعو كيما يحكي محمد قبيلو من احسن اللاعبيه في البطوله التونسيه لكن حسب مادو نتاع النادي الصفاقسي اصغر منه
0: ستابل
2: وصحيت مستقر على مستوى الاداء هو اللي اعطاه توازن كبير خط وسط ميدان نادي الصفاقسي ويلزم في ساعه يبندوا يفعلوا البند نتاعو نتاع الشراء قبل ما يتخطف له ليد سيدو خان انا من بدايه الموسم وانا نحكي عليه سيدو خان عجبني كلاعب
0: صرتو كحضر بدني
2: نهايه الموسم شنو شوف لك الاضافه اللي اعطاها للافريقي برشا ثقه برشا هدوء برشا كاليتي تكنيك عرفت من فوزي بنزرتي كي جاء لحد ذلك قال كلمة قال أنا نقول لهم جيبوا لي ملاعبي ما تتفكلوش الكورة وبرا توما في بينهم أعطاهم حاجة سهلة هو أعطاهم شرط كبير
3: أصاب حاجة سوبريسيون
2: ملاعبي ما تتفكلوش الكورة يا هذا مش سهل
0: مودريتش مثلا يعني زيدان
2: واللي بتضغط عليه كأنه ما فهم شيء الراجل تشوفه خاني يعمل دريب الدكوفيرتور متاعه وكيجي واحد يعطيه بظهر ويدور بالكورة أليس وحطيت بوعالية على اليمين نتسوى كنت نعتقد أن بوعالية كان أمن به بومال كما أمن بدنو وخليه يلعب باستمرار راهو عمل أكثر من هك. والخضر فوزي بن زرتي شاف اللي ما شافوا فيه حد حد
0: صحيح.
2: حتى هو في أدعس حالاته وسجل هدفين فقط وهو قليل لجناح، لكن بالمباريات تحسن وكان قادر يعطي أفضل. المشكلة كي جيت تختار أجنحة ما تلقاش في تونس، وزوج مهاجمين هدف في البطولة رغم أنهم ما يتكاملوش، لكن خليتهم شوات بيان سويد ما فيش كلام، وبن علي لأنه لاعب شاب وصغير في العمر وتطور كثيرا، تفرجت فيها أنا بداية الموسم ماتشوات العمر ماتشوات متاع 4-5 ماتشوات لنين، وآخر الموسم تطور كثيرا إن شاء الله يكمل يخدم. هذا ما يمنعش أنه كتقول لي من أبرز اللاعبين نقول لك جنيبة، جنيبة متاع متاع
0: المرسى،
2: متاع المرسى، وفيليب متاع المرسى لعب خلف المهاجم
3: يعني ترابلسي. ترابلسي سي
2: ترابلسي يعني كان تعطيتني 18 ولا 20 نعطيك
4: فما ملعبية الحقيقة،
2: فما في لق أخرى نجم ناخو منها انداو تاع ملعب التونسي قبل فهمت قبل ما
3: اندياي اندياي
2: اندياي
3: مثلا امات انداو
2: انداو الوسط الميدان وانداي المهاجم سجل 8 في اللالي ولا 7 وهدف في الرتول باش تعرف
0: موتيابا زاد عندك تاع سي
3: موتيابا
2: اوكي سي با ان كومبيتيتور يعطيك شويه ويغيب، ونحكي على الاستمراريه على الاستقرار في في الاداء. نحب الملاعبيه انا ديما كل ماتش نلقاه حاضر تقريبا يعني ثم لاعبين الحق، لكن اجمالا بطولتنا راهي متوسطه باش ما نقولش اقل من المتوسط. شفنا تسابق وتلاحق تشويق في الفائز بالبطوله او المشي تيحو، لكن بمستوى فني متواضع. وعنده الحق صبي لاموشي راهو قال كلمه استراتيجيه عالميه مفصليه في النادي الصحفيه، قال اوزمون كيليا لو بوبليك سافو تو دير. الحمد لله شفت واستمتعت بالجماهير، اما كلاعب وككوره ما شاف شيء
0: صحيح
2: وعنده الحق.
0: ورش عوامل تفسر الشيء هذا، عندك تعليق مين على التشكيله اللي اختارها؟
4: كل واحد من وجهه نظر نتاعو وكل حاجه فيها لوجيك، لكن زاد فهم ملاعبيه اخرين مثلا فهمي ما وتتهمش الظروف باش يكونوا معناتها بيرزيم في فرق اللي باش يوريو الامكانيات نتاعهم. اليوم النجم نقول لك انا منوب الحديد كان جاي يلعب في فريق كبير بالامكانيات اللي عنده راه ورى حاجات ما
2: خيبش
4: 29 سنه مازال عنده معناتها ما يقول بالامكانيات اللي عنده. ايوب مشارك في بنغردان كيف العسكري في العمران كيف معناتها ايليه بارابور اللي يلعبوا في الفرق الكبرى عنده امكانيات باهيه برشا فهمت في حراس المرمى كيف معناتها. شوف اليوم ديما نحن حتى كي تشوف الاستنتاجيه تلقى من الفرق اللي تعمل نتائج، لكن فما لاعبيه اخرين اذا تحطهم في الفرق اللي تعمل في نتائج وفي ظروف احسن تنجم تلقاهم في العشره الاولانيين نتاع البطوله.
2: يمكن
4: يمكن
2: لانه الامثله عديده جاو من الانديه هاو مازال راشد وبو عصيده متالقين عمناو ولا في جرجيس في متلاوي جاو للترجي واحد وكب حداك في سليمان.
4: وشكون تحكي على السيلي انت نفس الك اللي هو مثلا جاي من فرق ما كانش
0: ملعب تونسي وقتها
4: من ملعب تونسي وقبلها وين ولعب في باجا واليوم موجود في نادي
0: الفريق
4: مستير ولعب وقوي بيرفورم دونك هكا موجود وهكا موجود، لكن بالنيفو اللي عندهم نقولوا نحن كان ياخذوا فرصتهم قلنا ينجموا يكونوا معناتها في في من العشره الاولانيه.
2: شوف ثم دي بالي ثم ملاعبيه في وقت من الاوقات يتبع كي يطلع المستوى قادر انه هو يرتقي بمستواه ويطلع ويعطيك نفس الاداء نتاعو، ثم لاعبيه لا لما يكون كما قال لك يلعب في الفرق اللي تلعب في النصف الثاني نتاع الجدول كي تهز النادي كبير ثم شكون يتاقلم المستوى نتاعو ويطلع كي يشوف اللي بحذاه واليوم لاعبيه اكثر النسق نتاع التمرين يطلع. انا عشت في منتخبات نمشي نتفرج في النوادي في ملاعبيه في الدوري نعيط لهم في المنتخب
4: جي حاجه اخرى
2: نقول لا اله الا الله كان هذا هو نفسه لا اله الا الله
4: لا موجود حتى في الانديه موجود وصارت لي زيكزامبل برشا في
2: لانه في المنتخب مش تجيب الافضل من النوادي نتاعك والافضل محترفين كي ثم ملاعبيه من الكاري من الكاري قبل لوطينمون
0: تعرفوا اليوم مش باش ينجح
2: يا ولدي تعرف انه لانه الهواء تبدل عليه دونك من بعد كي نطلع في المسابقات مش كيما تلعب في البطوله العربيه كيما في تصفيه كاس عالم
0: صحيح
2: مش كيما في كاس افريقيه كيما في كاس عالم
3: حاجه
2: يعني يجيب واحد
3: في الموسم هذا في مازال موجود ولو كان موجود هو من بعد البقيه اللي هو يوسف البليني
0: البليلي كان ما تضربش. نحكيو شوية على الموسم تاع بقية الموسم اللي عشتها مين مع سليمان برشا ناس يقولوا شنو تبدل في سليمان ستة مدربين، انت جيت اخر مدرب خذيت فريق ب 13 تقريبا كمل ب 27، صحيح ما صارش المانتيا لكن اليوم 14 نقطة جبتهم تقريبا. شنو اللي بدلت في سليمان وقتها؟ يعني برشا ناس مش فاهمين حتى شيء، معناها شنو اللي بدلت؟
4: والله شوف انا جيت الحقيقه وقت اللي دخلت على الفريق نقل ليكيب سو لو بلون بسيكولوجيك سو لو بلون مونتال ابلا، معناها الملاعبيه ما عادش قابله حتى شيء، الملاعبيه ما عادش عندها ثقه كاريمون في رواحها، معناها بالنسبه لهم السيزون انتهت. وكيما شفت تونس الكل، انا واحد من الناس كنت في المغرب فما مباراه نتفرج في مستقبل سليمان، قلت شنو الفريق هذا كيفاش يلعب في الرابطه الاولى؟ تفرجت في ماتش سبيرونس وسليمان في باجه، قلت نحكي مع تمانا وسام الحدادي نتفرجوا بعضنا، قلنا
0: شكوه
4: في بلكان وقت. من بعد شئت صدف جيت نبقى روحي في مستقبل سليمان مع الجروب هذاك. وقت اللي دخلت فامي أهم حاجة بديت نخدم عليها، خدمت على الكوميونيكاسيون، خدمت أني جمي دي زوبجيكتيف انديفيدويل للملعبية، معناتها كل ملعبي نحكي معاه بالديسكور نتاعو، مانيش كيما نجي نحكي مع مين لا المجد، مش كيما معز بن شريفية، مش كيما واحد كارير وراه، مش كيما واحد يحب يعمل كارير، كل واحد تعمل له لوبجيكتيف نتاعو. وبيان ايفيدامون حطينا دي زوبجيكتيف معناتها كوليكتيف نتاع الجروب، وبدينا نخدمه معناتها ماتش بار ماتش. نتفكر وقت الماتش الاولاني ضد النجم الساعلي، من اهم الحاجات اللي صارت انه بعد الديسكور بعد الماتش صارت كونفيونس كبيره بيني انا والملاعبيه، معناتها الملاعبيه عطاو فيا ثقه، عطاو معناتها قالوا المدرب هذا رانا نجم نمشيو بيه. ومن بعد الحمد لله ماتش جورجيس بدينا بون فيكتوار، مشينا الملعب التونسي كيف كيف. وقتها بديت
0: تبديل السيستم اللي
4: اهم حاجه، اول حاجه بديت بها اللي هي السيستم. جيت نلقى الفريق يلعب 3-5-2 في 22 ماتش، مسجل 9 اهداف وقابل 25 هدف. وقت اللي دخلت بديت نسال، وراني في ليله ونهار نلقى روحي عندي ماتش، كي بديت نسال الناس كل كونتر اني انا نبدل سيستم. جيت قلت لهم فاهم الملاعبيه الستاف اللي تحب انت، قلت لهم شوف راه ما تنجمش، مش من المعقول انك انت عندك 22 ماتش تعم فيهم الاحصائيات هذم وباقي تشد في نفس الحاجه وتقول لي هذه الحاجه اللي ماشيين بها، انت ماكش ناجح ومستحيل باش تنجح بها. دونك من اهم الحاجات انه انا باش نبدل السيستم، والسيستم اللي باش نخدم به حتى كان مشاش في ماتش ولا اثنين انا راني باش نخدم عليه باش نصلح به. وهذا اللي صار، معناتها حاجه ما كانتش متقبلتها الناس.

0: كل حتى انا يجي يوني من لعبه يقول لي كوتش راك البلان جو اللي حاطينه راه قاعد ماشي معانا تمشى مع الامكانيات تاع اللاعبين. لكن اهم من هذا كل كيما قلت لك من الاول لا كوميونيكاسيون لا ديفينيسيون دي زوبجيكتيف في الوقت هذاك. انا على شنو خدمت؟ خدمت مع الملاعبيه انه راي السيزون هذه صاي اللي صار فيها صار فيها نحينا الضغط ولو بلوز امبورطون انه شنو جايكم القدام شنو تنجموا تعملوا بعد السيزون هذه اسكو كي تكملوا السيزون هذه بالطريقه اللي نتوما فيها بالمشهد ولا بالصوره اللي نتوما فيها راكم باش تعداو اكوتي وحتى واحد ما عادش يغزلكم راكم اذا باش تلقفوا روحكم. ومن حسن حظهم انه المباريات اللي جاونا فما مباريات كانت فيها من الناس تتفرج وكانت مباريات كبيره وكانت مباريات عليها العين كما نقولوا. الملعبه خدمه عليهم الحمد لله عملنا دي ريزولتا محترمين ومحترمين جدا. كنت انا دي سفيق كنا نجموا نربحوا تعادات روسيه ربحنا في العمران ربحنا في جرجيس ربحنا في بنغردين ربحنا جيبس معناها. قول الملعبيه من ماتش الماتش كانوا قاعدين يعطيوا حتى قبيله نادر قال حفظت التشكيله نتاع سليمان
1: والله حفظتها
0: معناتها مش حاجه سهله راه تو كان معناتها نحكي وتشوف اليوم الجوالات هما جوالات تسمع في المارشي ترانسفير محمد يعرف ولا تسمع فلان يحبوا عليه ليكيب الفلانيه الاخر يحبوا عليه ليكيب الفلانيه بورتو ليكيب تحت في المرات القليل في تونس انه ايكيب تيح ولي جوار تاعها كل سوليسيتي في جمعيات كبار في تونس. علاش؟ على خاطر وراو اللي عندهم امكانيات فهمني. دونك اليوم صحيح جينا في ظرف مؤخر عملنا 14 بوان في وي ماتش وقت اللي الفريق كان عامل 13 بوان في في في في في, في 22 ماتش ولا 23 ماتش. تحسن الاداء الجماعي الفردي هذاك الاوبجيكتيف اللي خدمنا عليه. فما ماتشوات كانت جاتنا فيها من الريوسيت فما ماتشوات كنا نستحق ونربحوا في كونتر سفيقس مثلا ولا كونتر سي ابي كنا مينيموم نجمو نعملوا ان بوان ما عملناش فيها. هذيك كره القدم كنا عارفين انه المهمه مستحيله عملنا المستحيل لكن المستحيل ما كانش
2: ما كانش باش نمر. هل اصعب مباراه بالنسبه لك انت كانت ضد النادي الافريقي
0: ولا شوف
2: من ناحيه البريسيون؟ ونعرف اللي انت ولد النادي الافريقي وخدمت في النادي الافريقي واليوم خدمتك جدد النادي الافريقي ونعرف العائله كلهم كليبستاي في الدار. شنو صار؟
0: انا مش اصعب مباراه، انا اصعب ثلاثين في حياتي تعداوا لي هذوك الحقيقه. معناها ما كانش بسهل انك تجي تلعب ضد فريقك ضد الفريق اللي تربيت فيه ضد الفريق اللي كبرك وهو في الوضعيه ذيك. ونعرف الضغط اللي كان اللي كان صاير اوتور تاع الكلوب الافريكان الكل الحقيقه. معناها انا تعاملت بطريقه احترافيه، تعاملت بما يرضيني وبما ربيتني كيف كيف الكلوب. على خاطر اليوم انا نادي الفريقي وقت اللي تربيت فيها عمري لا سمعت لا بيع ولا شراء ولا تسييب ولا عمري خانت لمانة نادي الفريقي. هذوما حاجه ربيتني عليهم نادي الفريقي وانا نتعامل بهم. وذاك علاش انا اليوم معناها في عمري هذا 35 و 36 سنه ماسك فريق في الرابطه الاولى والحمد لله وريت لي فما كومبيتونس وهذا كله يرجع الفضل للنادي الافريقي
2: فضل ربي
0: سبحانه. والنادي الافريقي هي الفريق اللي ربيتني وعرفتني وخلتني موجود اليوم انا. دونك الحاجه اللي حاب نقول لك انا عائلتي بابا اقرب الناس لي اخواتي ماتش هذاك يحبوني نخسر اللي هما البرومي سوتيام تاعي. معناتها رانا العباد اللي لازمها تعرفوا اللي رانا عائله فاناتيك اكثر من اللي تتصور. معناتها مش من اليوم ومش من البارح لكن الخدمه في بلاصتها. تعدى المباراة الحمد لله نادي الفريقي توج بطل تونس وإن شاء الله القادم أفضل.
2: من بعد الماتش شنو صار كيف تعادل؟
0: والله شوف شنو صار الحقيقة معناها محمد يعرف شنو صار.
1: عديت معاه وشفت الرياكسيون
0: شوف شنو صار معناها أقرب الناس ليك تلوم عليك معناها أقرب الناس ليك عبيتك ليت معاه الماء والملح مي ما تنجم تعمل حتى شيء في المباراة هذه. كان نادي الفريق جا ربح في اليدين مع انت بينتي ضيع حشوات فهمت. لكن هذه هي كرة القدم. اليوم واحد خدم على روحه وخدم بضمير وشوف الحياة كلها ديز اكسبيريونس. واليوم هذه اكسبيريونس انا ما كانتش كان كنت راقد ونحلم تشارت لها شهور تاني ما كنتش نتصورها انت. وانت انك انت الكلوب بعد 11 سنه باش تجي باش تلقى روحك انت في ماتش ديسيزيف تلعب ضد النادي الافريقي معناها حاجه ماهيش سهله ماهيش سهله جمل. الحمد لله كيما قلت لك اهم حاجه انه النادي الافريقي في الاخر توش بطل.
2: مين خدمت برشا في الليجان وكنت مساعد الفتره قصيره لساعات خلينا نقولوا للماتش مع في الاستاد تونيزيان ولقيت روحك بريمير انترنور في سليمان. ش قاعد لك منه العام هذا والاكسبيريونس هذا ايش قاعد لك فيه؟
0: والله شوف اكسبيريونس فاري من المغرب للملعب التونسي. معناتنا هو لك تحب اقول لك شنو اللي قعد
1: انت بدايه الموسم كنت في المغرب
0: بدايه المغرب موسم في المغرب عامله في المغرب وسنين بدايه الموسم
1: مع
0: في المغرب
1: شكون
0: في ناهض بركان في سبورت تاع ناهض بركان وكي جيت انا جيت على اساس ملعب التونسي. علاش جيت للملعب التونسي؟ انا الرئيس تاع الملعب

0: التونسي خدمت معاه قبل في لي جون، وكانت كل مره تسير سوليتاسيوني باش نخدم معاهم في الستاف، وما صارت شويه انا مازالوا لي 4 شهور في الكونترا في المغرب. كي كلموني وكلمني سعيد سابي قلت خنجي معناها فهمت 4 شهور نرجع لتونس نبدا نخدم كل جاي. بعد اسبوع نلقى روحي معناتها عندي لوفر تاع مستقبل سليمان في الوضعيه هذيك، قبلت به، قلت على الظالين امين. وقت اللي الناس الكل معناتها ما امنتش على الناس تطلب فيه تقول لي علاش ماشي شفما معناتها في الوضعيه هذيك فهمت. الحمد لله معناتها قضى وقدر، انا روحت من المغرب للملعب التونسي نلقى روحي في مستقبل سليمان، عملت محطه هامه جدا واكسبيريونس كبيره في كاريري، وان شاء الله تكون هذه البدايه نتاع.
1: وعملت عقد ولا في سليمان؟
0: عملت عقد اي بيان سور.
1: عندك اجازه فنيه؟
0: عندي اجازه ايه.
1: الحمد لله
2: نقدر يتبع فيهم
1: ربي. لا الحمد لله باهي ديجا سي ديجا بيان.
2: البطولة كنت فرش فيها وتحلل فيها وتوليت مدرب في البطولة كيفاش فما فرق ولا
0: ولا ايه بيان سور فما فرق، مش كيما تبدا تتحلل من بعيد، مش كيما كي تقرب تعرف اكثر من لاعبيه سورتو نحكيو كيما قلت لك قبيله حتى الاولاد كي عملوا التشكيلتين حكيو على 4 فرق بريسك اللي ولا 5 فرق اللي فوق. انا جيت قعدت كاسامي معناتها تولي تدخل في الديتاي نتاع الديتاي نتاع البطولة. بطولتنا ماهيش سهلة، بطولتنا فيها خصوصياتها، ساعات تعمل كل شيء وتنجم ما توفقش. بطولتنا معناتها حتى سو لو بلون تكنيك وتكتيك فيها الخصوصيات نتاعها، ساعات ترى فما ماتشوات ما تلقى ما تحضر فيهم، ساعات تجي باش تعمل اناليز على ايكيب ما تلقى ما تحضر فيه الايكيب الادفيرسير بالحق راهو معناها ما تلقاش لا موديل دو جو واضح لا دي سيركوي بريفيرونسيال واضحين. معناتها
2: سي با فاسيل،
0: سي با فاسيل، سي با فاسيل. معناتها كل فريق عنده خصوصيات وين يلعب الاكستيريور للدوميسيل، مش كيما تلعب ضد نادي افريقي، مش كيما تلعب ضد فريق في الترتيب. معناتها التيران عنده خصوصيات وكل تيران لازمك كيفاش تحضر له كل معناها الحقيقه. كانت بيريود مهمه برشا، تعلمت منها برشا. ومره نحكي مع ستاف قلت له انا كان نخرج نعمل ستاجيات 50 مليون 60 مليون ما نتعلمش منهم كيما تعلمت في 3 شهور هذوما، خاطر سي تان تو ميزا بار تيران سي تان تو
1: التعيينات نتاع الجوله وتبدلت 3 عمادات في الجوله، اليوم تلعب اليوم لا يبدلوا لك غدوه يبدلوا لك
0: غدوه
1: يبدلوا لك الملعب
0: والجيستيون نتاع اللعبيه اللي تجيك اللعبيه
1: بلاكي بس وي وين
0: ممكن بس وي روح من اللي ما انا ما ترانيش معايا حتى سيونس دونتريمون الحقيقه، روح لبلاده معناها
1: لبلاده
0: روح لبلاده.
1: هو جاي بري ما تعرفش ولا
0: جاي في بالي جاي بري ما نعرفش انا ما خلطتش عليه كومبليتمون فهمت. قلت لك جيستيون نتاع
1: اللعبيه يروح يروح يا راجل كان يسولو يجو كان يلعب في الاسبيرانس
3: لا ومشى لدوري روشن الاسبيرانس دوري روشن بعد مشى للسسمه الخلود الخدود
0: فهمت سي با باسي
1: نساش رجع له اخذ احسن ملاعب يعاودوا فكوا له ديالا
0: ديالا
1: كان ما خرجش ديالا كان نجم يكون نتيجه افضل
0: فهمت. وجيستيون تاع الملعبيه كومون
1: سليمان عانيت من الملعب ما كذبوش زاد يلعب في ملعب مش ملعب نتاعو وعطينه ملعب خايب تاع بيبو رقبه ماهوش تعمل ضربه محترفه اولى
0: هورزمون كي جينا لعبنا في الكرم كيف هورزمون كي لعبنا في الكرم وتحسنت نتائج معناتها ملعب الكرم عملنا فيه نتائج طيبه. كيما قلت لك اهم حاجه تدخل ساعات سيونس دونتريمون تجيك الملعبيه ماشي مخاخه كيفاش بتجاريهم ولا فما حاجات باش نقول لك نادي يعرفهم بالكدي بالكدي. ساعات تدخل تبدا داخل سيونس دونتريمون تجيك الملعبيه في ايتا اخرى كاريموت بدل سيونس دونتريمون كامل
1: جمله
0: ساعات توقف سيونس دونتريمون راهو ساعات معناها فانسيت مامو
2: بلوكاج
0: تفهم باللي خدمته خير من اللي ندخل في حاجه اخرى.
1: نعطيك ملاحظه فاهمين
2: كملنا ندري
1: اخر حاجه يفكر فيها المدرب في الانديه التونسيه هي حس التمارين تعرفش علاش لانه من اللي حتى الغدوه لونترينمون هو يفكر هذا خلصوا له شكراه هذا تعشى في ريستوران ولا لا خش لي مشكلته
3: فهمي في كابتن كيفي انا من متابعي الرابطه الثانيه 4 فرق عريقه تلتحق بالرابطه الثانيه مبروك ليه اولمبيك الكيف اولمبيك مدنين نجم بني خلاد واليوم ملعب السوسي اللي
1: باتريوت
3: 4 فرق كبيره برشا مبروك عليها للصعود للرابطه الثانيه
1: بالله على بني خلاد امير الطريفي تو مطلع عدد جمعيات كان لاعب عندي كان في العاليه ولعب عندي بعد في مزب ورقيبه كان مهاجم في العاليه رجعته في مزب ورقيبه وطلعنا مع بعضنا وقتها في 2007 اصبح مدرب حاليا نتمنى له النجاح والتوفيق تلعب بني خلاد ونفرحوا كي ملعب السوسي يرجع والكيف وغيره
2: تك صحة مين قرر الحضور معنا شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك محمد أيضا نادر الدولة يعطيك الصحة شكرا لك تحية للمروان الوسيم نقول لكم في الأمان باي باي
4: يا أهلا أهلا وسهلا بأصحابنا وحبيبنا أيا وينكم عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة السبت ولا حد السبت تاع الصباح ننزل عليك الفلسة نسمع تسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
5: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم. الأعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المقنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر بعشرين مليون دينار أي بزيادة بلغت عشرة ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان المقبل على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدر بسنتين. يشار إلى أن مدينة المقنين شهدت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 19 من جانفي والثلاثاء 20 من جانفي 2026 نزول كميات كبيرة من الأمطار أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في سقوط جدران وانهيار أسقف عدد من المنازل. الوضع الجوي هذه الليلة يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الجندي أول أيمن باشا ابن المؤسسة العسكرية ورباع المنتخب الوطني لرفع الأثقال وزن أكثر من 110 كيلوغرام يتمكن اليوم من إحراز ثلاث ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تقام بمدينة الإسماعيلية المصرية من 10 إلى 16 من ماي الجارية. في أخبار العالم وسائل أعلام رسمية إيرانية تؤكد إخماد حريق في مصنع لزيوت المحركات شمال غرب إيران بالكامل دون تسجيل أي إصابات. حكومة أقليم كولومبيا البريطانية في كندا تعلن أن نتيجة اختبار أحد الكنديين جاءت إيجابية لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي هذا الفيروس. وزارة التجارة الصينية تعلن عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق. يشار إلى أن الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة ما تزال تخضع لرسوم إضافية ب10% بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة التي تراجعت 65.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025 وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام

ثمانية وأربع دقائق على موزايكا فيم. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب من دوحة على عشرة متاع ليل معاكم في ساعتين من زمان نعملو لكم الريكاب متاع جمعة كاملة. أو كنتوما معليكم كان تسوقوا في عقلكم طريقة سلامة ليكم سيسو رويحكم داير. حتى بعد شوية نعطيكم بروغرام سهريات لبون بلان تاخذوا فكرة على وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا تسهروا بالنسبة لليلة انتوما حبابكم واصحابكم, أو كعلى بكري تعملوا بروغراماتكم باش تمشيو تتفرهدوا. بعد ما يجي صاحبك يقول لك لا راه ما في باليش ولا ما عنديش وقت ولا كذا, من توا قول له راه هما البروغرامات الموجودين واحنا بعد نمشيو نتفرهدوا. اكيد سيسروا يحكم طريقه سلام عليكم. اكيد لو ريكاب اللي تلقاوه في ستار كلوب نتاع لي بوز اللي صاروا جمعه كامله, اخبار المشاهير سورتو عنا برشا كوره اليوم الغالب جمعه كرويه بامتياز الحقيقه. وباش نبداو بتونس المونديال 2026, القائمه نتاع اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في المونديال بعد الكونفرنس دو بريس اللي صارت البارح للناخب الوطني صبري لموشي. كيف باش نحكيوا على المونديال, لكن من جهة الموسيقى أول مرة باش يصير هاف تايم شو كما مستنسين داير في السوبر بول, وبرشا أسماء كبار باش يكونوا حاضرين في المونديال هذايا. تم بعد نعطيكم شنو بالضبط موجود في البروغرام كي نحكيو زادة على مثلا لي سيري اللي تاو قاعدين لوجو في سيريات باش نتفرجوا في الصيف باش نتفرجوا في العطلة كذا. لا كاسا دي بابيل العودة شنية الحكاية, شفنا تريلر ما فهمنا حتى شيء, هل باش يرجع البروفيسور, هل فما سيزون جديده, هل فما سبين اوف, شنو حكيت سورتو حكيت لا كاسا دي بابيل اللي العالم الكل تفرج فيها والعالم الكل لقات الاعجاب نتاعو, هل راو حاجه جديده من الموندو هذاك؟ تو بعد نكتشفوا نعطيكم اكثر تفاصيل. كيف زاده باش نحكيوا فوتبول وبرشلونه, فما برشا حاجات صايره فيها. ثم روبرت ليفاندوفسكي اللي مازلنا ما نعرفوش هل بالحق باش يغادر برشلونه ولا لا, الاخبار هذه قاعده تدور برشا سورتو نعطيكم نحن صحيح من الغالط. فريق كامل معاكم اكيد في ستار كلوب, نبداو كالعاده بالموسيقى. سلام برشا على صليح في الاخراج, طرق في ديجيتال, والحاج مكرم في ستوندار. احنا معاكم كالعاده حتى العشرة متاع ليل في ستار كلوب, معاكم يوسري جديدي. نبداو بالموسيقى, حاجه في الديسكو مع بيربل ديسكو ماشين هاني بوي.

0: دافت بانك غوست اوف ويند على موزايك اف ام. توصلنا ل 8:19 دقيقه. سيسرو يحكم طريقه سلامه ليكم. خلينا نحن نعطيكم توت فيد لستار نيوز.
1: ستار نيوز
0: ستار نيوز عاد واضحه باش نبداوها. باش نبداو بالمونديال. ليكيب ناسيونال نسور قرطاج اللي الحقيقه هنا الحدث الرياضي الابرز بالنسبه للجمعه هذيا, وين كشف مدرب المنتخب الوطني صبري لموشي البارح في الكونفرنس دو بريس اللي صارت على القائمه الرسميه لل 26 لاعب اللي باش يمشيو لامريكا الشماليه للمشاركه في مونديال 2026 اللي باش تنطلق نهار 14 جوان بين تنظيم مشترك بين امريكا كندا والمكسيك. القائمه شهدت تواجد اسامي قويه, وهنا نحكي اكيد لازمنا على حنا بعل المجبري اللي باش يكون موجود في المجموعه. كيف كيف القائمه حملت زاده مفاجئات باهيه بوجود مهاجم شاب من قلب البي جي الفرنسي وخليل العيار اللي عمره 21 سنه, زيدهم ثنائي ليغ 1 منتصر الطالبي في لوريون وعلي العابدي من نيس مع عوده ديلان برون والتحاق اسماعيل الغربي لاعب اوسبرغ والياس الصخيري. تونس السنه باش تلعب في المجموعه السادسه البول اف اللي الحقيقه خلينا نقولوا بول متوازنه, ولكن نحكي هنا على منتخب بيت هولندا السويد واليابان والشارع الرياضي نتصور الكل تورا النسور. دونك الحقيقه قائمه في قدها, قائمه فيها باش جوارات معروفين جوارات باهين. خليني نفكركم بالقائمه الكامله. في حراسه المرمى مهيب الشامخ, ايمن دحمان وصبري بن حسن. بالنسبه للدفاع منتصر الطالبي ديلان برون, عمر الرقيق, ايد معروس, رايد الشيخاوي, هنا نحكيوا على يان فاليري, معتز النفاتي, علي العابدي, محمد امين بن حميده. في وسط الميدان الياس الصخيري, حنبع المجبري, أنيس بن سليمان, راني خذيرة, إسماعيل غربي, محمد الحاج محمود, مرتضى بن ونيس والياس العاشوري. وبالنسبة للهجوم سيباستيان تونكتي, خالد العيار, خليل العياري, الياس سعد, فراس شوات, حزم المستوري وريان اللومي. هذه القائمة متاع صبري لموشي بالنسبة للمونديال 2026. إن شاء الله مربوحة للنسور, وإن شاء الله يا ربي راو كان الربح لجرين تاي سورتو تونس اللي باش تكون حاضرة بالقديب القديب في المونديال بالجمهور متاعها. وهنا نستناو في أول ماتش في المونديال باش نعيشوا جو ذي الكل. أنا مزيكا فهم
1: ستار نيوز.
0: مواصلين بستار نيوز, مزنا في كرة القدم, ولكن هنا نحكيه على برشلونة اللي تم تتويجه بطل لا ليغا, بطل لقب الدوري الإسباني بعد مربح الغريم التقليدي ريال مدريد نتيجة 2-0 في كلاسيكو الأرض اللي تلعب على الكامب نو سبوتيفاي. الماتش ما كانش كان كرة وتتويج, ما زادة فما برشا أجواء احتفالية كبيرة بحضور النجمة العالمية أوليفيا رودريغو في المدرجات اللي كانت هي البوز الأكبر حقيقة في نهاية الأسبوع. هنا الشيرتس متاع البرسا موجود عليها العلامة التجارية لأوليفيا رودريغو في خطوة ترويجية من المستشار سبوتيفاي اللي احتفل بتجاوز 9 من أغانيها الحاجز المليار استماع. أوليفيا هبطت تصور وفيديوهات تشكر في النادي, وشاركت في حفل خاص في مسرح ثياتر كريك ببرشلونة قدام أقل من 2000 شخص. هنا صفحة النادي هبطت فيديو يجمعها بالنجم الشاب لامين يامال, وعلقت عليه الفنان يلتقي بالفنان باش تكون هكيكة ليلة كتالونية بامتياز.
1: ستار نيوز.
0: مواصلين مع الموسيقى اكيد, ودريك عالم الهيب هوب والموسيقى العالميه عاش ليله تاريخيه الحقيقه بعد ما دريك غدر المعجبين نتاعو الحقيقه بطريقه غير متوقعه. اعلن على طرح 3 البومات كاملين دفعه واحده في ليله واحده على حسابه في انستغرام. الالبومات هي ايس مان, ميد اوف اونر, والبوم حبيبتي. دريك قدم الجمهور 43 اغنيه و149 دقيقه من الموسيقى بكفر ارتس مميزه الحقيقه, تحمل صور والدته, صور يده المرصعة بالألماس. هنا نحكي على الجلوف متاع مايكل جاكسون. دريك مكفيهوش الحقيقة زلزال ألبومات, موجه رسائل صريحة وقوية برشا في ألبوم آيس مان, تحديدا في غنية Make Them Pay, وين انتقد بقوة دي جي كالد بسبب صمته وعدم حديثه على القضية الفلسطينية. قال في كلمات الغنية داير, خالد انت تعرف قصدي وشعبك مازال ينتظر تحرير فلسطين. زيد كمل وجه كلاش لكندريك لامار في غنية جانيس كرد على خلافاتهم السابقة, وغنية Not Like Us متاع 2024 شي خلى البوز الموسيقي السوشيال ميديا الكل يحكي عليها.
1: ستار نيوز.
0: الموسيقى مازالت متواصلة جديد بهي سلطان. بهي سلطان اللي تاريخ كبير في الموسيقى ومازال حاضر كل مرة في الأفلام في المسلسلات, ولكن ديما انتجاته والكتيبة متاعه ياسر توصل القلب. سوا سوا

فضل محمد شاكر، كيفك عفرائي على مزيكا فام؟ محمد شاكر اللي موجود في تونس، حفلة كبيرة برشة تلقاوها أكيد، وتلقاو الحوار مع محمد شاكر على ليغيزو سوسيو مزيكا فام. نسلم برشة على صديقنا الواثق بلي شاكير اللي كان موجود معاه وسألوا برشة أسئلة، تلقاو الإجابات الكل متاح على انستغرام مزيكا فام. توصلنا حتى 8:33 دقيقة توت سويت البزوميتر. البزوميتر كالعادة، الأخبار اللي عملت البوز على السوشيال ميديا، أخبار تخص برشا سورتو اليوم باش نحكيه على. ونبدأ بعالم نتفليكس، العودة متاع البروفيسور، ولهنا إعلان تشويقي رينيه جديد، تريلر ولا تيزر كان هبط داير يحكي على لا كازا دي بابيل. التيزر هذا اللي المدة متاعه 50 ثانية، كهو 50 ثانية أقل من دقيقة كانت كافية باش أنه السوشيال ميديا الكل تتقلب. ونبدأ نحكيه على حدث اللي يهم البروفيسور، الشخصية متاعه الإيكونيك اللي جسدها النجم ألفارو مورتي للواجهة، الشيء ذا اللي خلى الفان داير الكل متاع الفرانشيز يدخلوا في موجة من التكهنات التحليلات حول إمكانية العودة متاع السيري هذه على كازا دي بابيل بالجزء السادس متاعها، وإلا فما قصة جديدة وقاعدة تتحضر. الفيديو الترويجي وراء لقطات الشخصيات مقنعة بالبدلات الحمراء اللي استنسنا بها والماسك متاع سالفادور دالي الشهير، وهي تتحرك في ناز ومزنق شوارع على أنغام غنية بيلا تشاو. في اللقطة الأخرانية يظهر البروفيسور وهو ينحي القناع باش يكشف على الوجه متاعه. نتفليكس زادت شعلت النار الحقيقة بتعليق غامض قالت فيه الحلم مستمر، عالم ماني هايست يتوسع. هنا ما نعرفش إذا كان الحكاية ذي تعني أنه خاطر كمان شفنا سبينوف متاع برلين اللي سيزون 2 متاعه باش تكون موجودة على قريب، ولكن هل هذا يعني سيزون 6 الحكاية مازلت متواصلة نفسها بنفس الشخصيات، وإلا فما سبين اوف آخر باش نلقاو فيه البروفيسور؟ دو توت فاسون بيلا تشاو حاضرة ولا كاسا دي بابيل متواصلة. بزوميتر. نرجع لعالم المشاهير وين نلقاو المغنية العالمية دواليبا اللي حركت الساحات القانونية بعد ما رفعت دعوة قضائية كبيرة تطالب فيها بتعويض قيمته 15 مليون دولار. القضية تقدمت نهار الجمعة في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا ضد شركة تكنولوجية كبيرة، ما نجموش نسميه شركة خاطرها شركة معروفة وموجودة هنا في تونس، ولكن السبب هو استغلال صورتها ووجهها بشكل بارز على الكارتون تاع التلافز اللي تبيع فيهم من غير علمها ولا موافقتها ومن غير ما تخلص على حقوق الملكية الفكرية. هنا الشكوى وضحت اللي صورة تم التقاطها خلف الكواليس في مهرجان أوستن سيري ليميتس فيستيفال عام 2024 وحقوقها ترجع لدواليبا بيدها. الشركة رفضت انها توقف الحملة التسويقية اللي خلت الجمهور يستخيل انه النجمة تروج لمنتجاتهم. اوكي هنا الفريق القانوني لدواليبا اكد اللي وجهها استعملها بصفة جماهيرية من غير ما تاخذ حتى بالليم، والبوست والكل يدور على السوشيال ميديا حول ردود الفعل متاع الجمهور شنو باش يكون المصير متاع الحكايه ذي. فما شكون اللي قال اللي التصويره هي سكرين شوت من جوجل تي في وشركه تكنولوجيه تنجم تدفع حتى شيء؟ وقتها نقاش مازال متواصل حول قيمه الشهره في وقتنا توا. بزوميتر. نختمو بخبر يهزنا للمونديال، العودة متاع المونديال هنا 2026 وبوز كبير برشا، وين تم الإعلان بصفة رسمية والأول مرة في تاريخ كأس العالم على التنظيم عرض استراحة أو هالف تايم شو في الفينال الكبير المونديال 2026 اللي بشي تلعب نهار 19 جويلية في ملعب نيويورك نيو جيرسي. العرض الأسطوري هذية باش تنجو منظمة جلوبال سيتيزن بالإشراف والتنسيق مع النجم كريس مارتن، وباش تجمع أسامي كبيرة هي ملكة البوب مادونا، الديفا شاكيرا، واللو جروب البويز باند بي تي اس. الحدث تم الكشف عليه عبر فيديو قصير ظهر فيه كريس مارتن مع شخصيات ذا مابتس أو شارع سمسم، وهنا يكلموا في فرقة بي تي اس. والعرض الحقيقة عنده أهداف إنسانية لدعم مبادرة فيفا Global Citizen Education Fund للتعليم الأطفال ونشر الكرة في العالم. البز الموسيقي ذي واصل هنا للوجو متاعه، أنه وصل أنه الثلاثي هذي يعيش في نشاط كبير كما شاكيرا اللي داير طرحت غنية المونديال داي داي اللي حكينا فيها حكينا عليها داير جمع اللي فاتت مع بيرنا بوي. بي تي اس اذا هبطوا الالبوم نتاعهم اري رانج في مارس، ومادونا تحضر باش انها تخرج الالبوم نتاعها كونفيشنز 2 في جويليا بالتزامن مع العرض التاريخي المنتظر.

0: نصيف زيتون كاسدور على موزايكا فام توصلنا حتى 8:52 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب على موزايكا فام. الموسيقى ما زلت متواصلة والأخبار كيف كيف. بعد شوية دير في تابي روج نحكي على مهرجان كان السينمائي وحضور تونس في المهرجان هذي. اي ثم حضور كبير برشا نحكي على سامي الشافعي بعد شوية. لكن توت سويت خليكم مع حكاية الغنية.
1: حكاية الغنية

مثل لنين متاعها هي Eye of the Tiger اللي وليت جزء لا يتجزأ من فيلم روكي 3 اللي خرج عام 82. أما زيدا لكلها إنرجي ورمز للعزيمة في تاريخ السينما والموسيقى زيدا. كتبوها ولحنوها زوز من أعضاء فرقة سيرفايفر اللي هما جيم بيتيريك وفرانكي سوليفان. الغريبة في الحكاية أنه سيلفستر ستالون اللي مثل دور روكي هو اللي طلب منهم يكتبولو غنية خاصة بالفيلم، على خاطر من الأول كان حب على غنية Another One Bites the Dust بتاع فرقة كوين باش تكون هي أغنية الفيلم.

اما كوين ما وافقوش وكان هكا وكان ما صارتش الحكايه هذيا رانا ما سمعناش غنيه اي اوف ذا تايجر اللي نجحت من نهار خروجها واللي توحي ديما بالثقه في النفس وكسر المستحيل. الغنيه هذه ما كانتش كان بيقول الفيلم او البوند اوفيسيال نتاع الفيلم، اما كانت الدرايف نتاع روكي في اقوى الماتشوات اللي خاضها في حياته الرياضيه. اي اوف ذا تايجر ظهرت في زوز مشاهد كبار في فيلم روكي 3. الاولاني هو المشهد اللي ولا اسطوري، كي يبدا روكي يترينا باش يرجع للياقه البدنيه نتاعو بعد ما فقد برشا من مستواه، ويحضر روحه باش يواجه كلابر لانج اللي كان هزمه وسرق منه لقب البطوله. المشهد الثاني والاقوى هو في الماتش الاخير ضد كلابر لانج، وقت اللي روكي يواجه مخاوفه ويقاتل باش يسترجع لقب البطوله نتاعو. هنا الاغنيه تعطيك الدفعه الاخرانيه، تقولش الكلمات تتحول لطاقه فوريه تدفعه باش يربح ويهز الباتل. لكن الاغنيه هذه ما كانتش كان على روكي، اما هزت رساله اكبر للفيلم الكل. فيلم روكي 3 هو قصة تحكي على الأمل والتحدي وقداش الإنسان لازم ما يستسلمش لليأس حتى لو كان وصل للقمة وهبط للقاع. الفيلم يحكي على روكي بالبوا اللي بعد ما ولا بطل عالمي ومشهور وفقد شوية من الهمة اللي كانت عنده، يخسر اللقب متاعه من ملاكم قوي باشا اسمه كلابر لانك. روكي يلقى روحه لازم يرجع للبدايات ويعاود يلقى الشرارة اللي خليته بطل. غنية Eye of the Tiger تعكس الفكرة هذه بالضبط، على خاطرها تحكي على المثابرة وكيفاش لازم تتغلب على الصعوبات وتتحدى روحك باش توصل لأقصى حدودك. هذه الغنية وهذه حكايتها على موزايكا فام. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. ستار كلوب مواصلة معاكم حتى العشرة متاع الليلة.

0: ساعتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك فم تونس. الأخبار،
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن يوم 12 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 27 من ماي 2026. بلدية سوسة تقوم بتركيز كاميرا ذكية على مستوى منطقة سيدي عبد الحميد قصيبة الشط من أجل مراقبة المصب العشوائي للفضلات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد أي مخالف، وفق مدير الإعلامية بالبلدية علي الخصيبية. والمسؤول ذاته يوضح أن الكاميرا المركزة ستقوم بتصوير اللوحة المنجمية للشاحنات والسيارات المخالفة، إضافة إلى مسح كلي للمنطقة، مؤكدا أنه سيتم تعميم التجربة على كل المناطق السوداء في سوسة.
9: بلدية سوسة قامت بتركيز كاميرا ذكية تتكون من زوز كاميرات، كاميرا قارة فيكس وكاميرا موبيل. الكاميرا هذه ركزناها على مستوى سيدي عبد الحميد، القنطرة اللي قبل سيدي عبد الحميد قصيبة الشط. هذه الحقيقة باش تقوم بعملية مراقبة المصب اللي هو مصب عشوائي اللي قاعدين الشاحنات كل مرة يصبونا في المكان هذايا، وهذايا اللي هو منظر خايب برشا للمدينة، ولذلك حطينا الكاميرا هذه باش يقوموا بالإجراءات اللازمة ضد هالناس اللي يقوموا بالصب معناها الفضلات بطريقة عشوائية. ميزات التقنية متاع الكاميرا هذه هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهي متكونة من زوز كاميرات، كاميرا فيكس هي تقرأ الماتريكول متاع الكراف والكاميونات، وعندنا كاميرا موبيل اللي هي تقوم بمسح المنطقة الكل باش نشوفوا معناها فماشي شكون تجاوز معناها وصب في المنطقة هذه، ما باش يقع تعميمها على النقاط السوداء اللي موجودة في سوسة. الكاميرا هذه راهي مرتبطة بقاعة العمليات اللي هي معناها تنجم تتدخل بطريقة حينية لردعها المخالفين، وتنجم معناها تقوم معناها بالمخالفة وأخذ الإجراءات القانونية الكل معناها في شأنه.
8: معتمد منطقة رمادة من ولاية تطاوين يدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى ضرورة التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بعد هبوب رمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح، مما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ومعتمد منطقة رمادة يؤكد أنه من المنتظر أن تتدخل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لإزالة الرمال وإعادة تأمين السير العادي بالطريق في أقرب الآجال. في أخبار العالم، وسائل إعلام عبرية تفيد بأن عدد قتلى قوات الاحتلال منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. سفارة باكستان في إيران تؤكد أن إسلام أباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة واستئناف محادثات السلام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسري جديدي وكمل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.

صاب الرباعي كوكتيل سيدي منصور. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في موزايكا فام. الحقيقة الموزيكا دي هي اللي نحبوها، هي اللي نعليو عليها بالكدير بالكدير الفوليوم، وتفكرنا ببرشة دي مومون محليهم مع العائلة، الأفراح والأفراح التونسية. مازلت متواصلة في التابي روج. تابي روج الأضواء الكل متجهة لجنوب فرنسا، وين اتطلقت الدورة جديدة المهرجان كان السينمائي لعام 2026 وسط حضور كبير لنجوم السينما العالمية والعربية على الريد كاربت. المهرجان السنة شد منافسة شرسة على جائزة السعفة الذهبية وسط اهتمام إعلامي وجماهير كبير، والأجواء الحقيقة في الكروزيت واصلة لقمة البوز بالليلوك والإطلالات اللي خطفوا الأنظار سورتو على الريد كاربت. حكينا زيادة الجمعة اللي فاتت على الفرانشيز متاع Fast and Furious، الأوماج اللي صاير توا سورتو فين ديزل بنت بول ووكر اللي كانوا موجودين على الريد كاربت. دونك حدث كبير برشا الحقيقة، وكان بطعم خاص سورتو الأفلام كي نحكيه اللي عاملين ضجة ومستنين هالنقاد السنة. الدورة هذه تميزت بتنوع كبير بين السينما دوتور والأعمال الضخمة اللي داير قاعدين نشوفوا فيها في قاعات السينما. من أبرز الأفلام المنتظرة فمنتجات هوليوودية جديدة، أعمال المخرجين كبار رجعوا لكان باش يعرضوا روائحهم السينمائية. زيدوا هنا الحضور القوي للأفلام الوثائقية والسينما المستقلة اللي خليت الريد كاربت السنة تكون منصة حقيقية للإبداع ومستقبل الفن السابع في العالم. النجاحات التونسية زادة موجودة، ووسط الأجواء العالمية ذي الكل فما فرحة وفخر كبير للسينما التونسية بعد ما تم الإعلان رسميا على اختيار الفيلم القصير صوفيا للمخرج التونسي سامي الشافعي باش يكون موجود في الشورت فيلم كورنر في مهرجان كان. سامي أعلن على الخبر ذي على السوشيال ميديا متاعه وعبر على الفخر الكبير بأنه فيلمه مرتبط بالعالم الكاني، وضع بكل أمانة أنه وضح جستمو أنه الاختيار هذا ماهوش في المسابقة الرسمية، أما يقعد واجهة محترفة ومهمة ياسر للمخرجين الشباب. فيلم صوفيا يجمع في الكاستينج أسامي تونسية متميزة كما منصف العجنجي جوستومون، نسيم زيادية وأمينة بن غالي. التواجد في الشورت فيلم كورنر يعتبر منصة عالمية تجمع المخرجين والمنتجين والموزعين من العالم الكل، وهي فرصة كبيرة باش الفيلم يلمع البرة. الخطوة هذه تمثل مرحلة جديدة وناجحة لسامي الشافعي بعد ما تميز قبل فيلم أين ديانا اللي شارك في الجي سي سي عام 2024 وهز جوائز في إسبانيا وألمانيا، وقبله فيلم سجن الأرقام الفيلم اللي تعرض على منصات وعلى ديجيتال. سامي عرفناه كأفضل صانع محتوى في العالم العربي في فئة الفن بالجسم وبالقطر عام 2024، وقبلها في برنامج سديم. قاعد يثبت توا أنه انتقاله للإخراج السينمائي كان مدروس وقاعد يخطو بثبات في عالم الفن السابع. تابي روج مازلنا مواصلين بالفن التونسي في ستار كلوب. زياد غرسة حبك معياره توت سويت على موزايكا فام.

دافي غيتا استيل وان لاف على موزايك فام غني ايكونيك الحقيقه في عالم الهاوس ميوزيك برشا انرجي مزيانه وسورتو تاو نعطيكم بروغرام السهريات في لي بون بلان بون بلان لي بون بلان بالنسبه لليله كي العاده نعطيكم فكره على بروغرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا بالنسبه لليله وباش نبداو ذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش بوثينا نابولي وفرقه الباشا للدبكه السوريه في المولوز سهريه فور ذا نايت في لي دون ساتيداي فيفا مع ازي جاك لاميا اللومي ويوبي سهريه 100% روك في الروك اند رول مع هاي جين لايف باند في الكونتوار سهريه طبطبه مع دي جي طلال في البوبوت نلقاو مهدي مغراوي في الحبيبي داون تاون 2 اورنج كاتس باي ادريس واكوانيما في الاينا ديسكو تونس في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في سبلنديد ريجنسي فيوجن نايت باي نو دو دي جي ريزيدون مارو وايس في المودز ارابيان مادنس نايت نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الكول برو الليله شيك شاك شوك في ستيبس السهريه الو مع توينلو شايلا كيم جيرات وديلاكس نختموا بجربه وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليله القوميله دي جي سات

0: حمزة نميرة اهدى على مزيكا فام توصلنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع الليل. ان شاء الله عيدكم مبروك. على خاطر مفتي جمهورية هشام بن محمود اعلن في بلاغ انه نهار الاثنين 18 ماي هو اول ايام شهر ذو الحجة 1447 هجري. دونك العيد يكون نهار الاربعاء 10 ذو الحجة الموافق لنهار 27 ماي. ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين بالفرحة. اي اي العلوشة كهو من توا نستناو في أكيد، ولكن ديما الفرحة يا ربي إن شاء الله ديما موجودة معاكم وديما تلقاوها على موزايكا فام. أنا مازال مواصلين بفغي أوفو.
1: فغي أوفو صحيح ولا غلط؟
0: فغي أوفو فغي أوفو كالعادة نعملوا طلع على مختلف لي رومور اللي قاعدين يدور.

0: الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دخل على الخط ودافع بقوة على لامين يامال وأكد اللي هو فخور بيه وبأنه عبر على تضامن الملايين من الشعب الإسباني مع فلسطين، واعتبر اللي يتهموا يامال بالكراهية فقد عقولهم. ومن جهته مدرب الفريق هانسي فليك علق بأنه ما حبش اللقطة، أما أكد أنه هذا قرار يامال الشخصي وهو يحترمه وباقي الأمور مكمل عادي واللاعب ما تعاقبش. نزلنا مكملين مع FC بارسلون وهنا نحكيه على الموهبة البولندية. هل روبرت ليفاندوفسكي قرر يغادر برشلونة ويعلن اعتزاله اللعب نهائيا؟ إما الأخبار هذه شطر صحيح وشطر غلط، على خاطر المهاجم اللي عمره 37 سنة أعلن رسميا اليوم نهار 16 ماي على خروجه من برشلونة مع نهاية الموسم الحالي وانتهاء عقده. يعني صحيح باش يخرج من البارسا، أما غلط أنه باش يعتزل الكرة تماما. ليفاندوفسكي كتب مساج مؤثر على انستغرام يودع فيه الجماهير والكلوب وأكد اللي مهمته توا انتهت مع برشلونة، أما ليفا ماهوش معتزل، توا عنده عروض قوية قاعدة تستنى فيه من أندية أوروبية ومن السعودية وأمريكا وتحديدا نادي شيكاغو فاير. فريوفو اليوم الكل هالحقيقة فوتبول، وبش نختمه مع تشابي ألونسو اللي هل بالحق هو المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ يبقى الأخبار هذه صحيح، والبوز في إنجلترا وصل للقمة متاعه توا، على خاطر مدرب الإسباني تشابي ألونسو اللي عمره 44 سنة اتفق رسميا مع إدارة البلوز بش يكون هو المدير الفني الجديد للفريق، والإعلان الرسمي ينجم يكون غدوة الأحد وإلا قبل ماتش توتنهام نهار الثلاثاء الجاي. تشابي ألونسو اللي كان بطل من وقت ما أقيل من تدريب ريال مدريد الأشهر اللي فاتت، وافق على العرض بعد ما وعدته إدارة تشيلسي بكلمة أقوى في الانتدابات وجلب ملاعبية حاضرين وأصحاب خبرة. ألونسو باش يكون المدرب الدائم السادس في عهدة الإدارة الحالية بلو كو، والخبر هذا جاء كجرعة أكسجين لحقيقة الجماهير ستانفورد بريدج بعد خسارتهم الفاينل تاع الـ FA كاب ضد مانشستر سيتي في نهاية موسم يوصف بالكارثي.
1: فري أو فو، صحيح ولا غلط؟
2: فري أو فو.
0: كل هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 ل 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق صالح في الاخراج، الحاج مكرم في ستوندار والليكي ديجيتال. احنا كي العاده نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه في نفس التوقيت، وين تلقاو الاخبار متاع جمعه كامله، شنو عمل البوز والصحيح من الغلط في ساعتين من زمان ستار كلوب. بعد شويه تلقاو هبه الخميري في الاخبار، وبعدها موعد الرياضه سبور اكسبريس والسهريه متواصله على موزيكا فام في جيت سيت اف ام مع عدنان حوايت. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم كي العاده مع الموسيقى مع جديد. تشاوز، call my name. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس، واقوى البلاي ليست.
1: اوكي.
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. سبيرت اوف ابيزا دي جي ريحان. سنسيشن وايز مع دي جي وايز. وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب. موزايك اف ام لا راديو دي توب. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير السياحة سفيان قية يؤكد خلال زيارة ميدانية أمس إلى ولاية قفصة أن وزارته تعمل على أحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بالجهة، خاصة في ظل تعزيز طاقة الإيواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى ضرورة العمل على تسريع واستكمال أشغال مشروع معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية ليكون جاهزا بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، وذلك إثر زيارة عمل غير معلن لفضاء المشروع. ووفق بلاغ صادر عن الولاية، بلغت نسبة تقدم الأشغال المدنية لمشروع بناء المعهد حوالي 70%، في حين تبلغ تكلفته المالية المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. انتفاع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان اليوم السبت بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، وذلك بهدف تجويد الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات، وفق المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الصيني تشي جين بينغ متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي أي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. جزر القمر تعلن تعليق العمل بأسعار الوقود الجديدة التي تم فرضها للتعامل مع تداعيات الحرب على إيران، وذلك بعد أن أدت الزيادات إلى خروج مظاهرات واشتباكات دامية في أنحاء البلاد أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحلية قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في انخفاض نسبيا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
4: أريد طور عالمك.
5: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. يوم تونسي بامتياز في آسيا وفي أوروبا. طبعا بعد شوية نحكيه على تتويجات ملعبية تونس اليوم اللي هزوا دراب تونس الفوق، ولكن البداية باستقالة رياض بن نور من منصبه كمشرف عام على الرياضات الجماعية أو مسؤول على الرياضات الجماعية. رياض بن نور كان داخل معنا اليوم في حوار خاص في موزايكا فام ماضي ساعتين مع اسكندر إبراهيم، وأعلن من خلاله استقالته، وأعلن زاد انسحاب ياسين بن أحمد، الدكتور ياسين بن أحمد من لجنة الطبية الترجية التونسي. نسمعوا التفاصيل في حوار لرياض بنور مع اسكندر ابراهيم.
6: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية، وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو بش يصير كيما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلق بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذا كما فما كان ربي سبحانه نهارت اللي واحد ربي يتفكروا هذا كيمشي على روحه، الانتماء هذا كما نجي من ناحية حد، ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية. نحب زاد نبلغ اللي الدكتور ياسين بن أحمد ماهوش ما تعرف ماهوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو، إنسان يعيش ديسكري كيف كيف انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية.
5: الأسباب متاع الاستقالة هذه عديدة، برشا ناس ربطتها بما يحصل بمطالبات وضغوطات من جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي في الأيام الأخيرة وخاصة في الساعات الأخيرة البارح اللي تحاول كوني تضغط على رياض بن نور للمغادرة ولترك مكانه. تو بطبيعة نتبع المواضيع هذه بكامل تفاصيله حتى اسم المعوض إذا كان ثم اسم قاعدة تدور بما صحيح تلقاه في مزيكا فهم. لكن من بين الأسباب اللي تبدو تقريبا حسب رياض بن نور، إذا كان اللخص والحوار متاعه كل تلقاه كامل على سبور باي موزايكا فيم، لكن هنسمعه في بعض الثواني هكا تقريبا أهم نقطة حاب يركز عليها رياض بن نور واللي يبدو كونه دفعته الاستقالة.
6: بتاتر فما قرارات توجه متاع اللي حاب تمشي فيه الرأي العام صفة عامة ظهر ما هوش هو الأنسب للترجي الرياضي التونسي. توجه متاع اللي انسقنا فيه إنه تمشينا مع رأي الأغلبية في الترجي الرياضي التونسي، يمكن ما كانش أنسب للترجي الرياضي التونسي، هذا شنقص ولم تملص لمن قرار ولمن حد شيرة وموجودين بإذن الله في الترجي الرياضي التونسي كالعادة بإذن الله السميع العليم موجودين المحبة، قلت لك ربي سبحانه وما تبعدنا عليها كان الأكبر.
5: دونك واضح رياض بن نور يحكي على بعض القرارات اللي ندم عليها والأسباب اللي بتاتر خليته يغادر، واضح كانوا يحكي بتاتر على إقالات متاع مدربين أو اختيار متاع ملعبية أو فسخ عقود أو انتداب متاع ملعبية صارت بضغوط. يبدو كونه حسب رياض بن نور ما كانش الأنسب. تبيع الحوار كامل تقاوى على صفحتنا سبور باي موزي كفم. المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عاما هزم في الدقائق الأخيرة للأسف ضد المنتخب المصري 2-1 منصف الثالث، سجل هدف المنتخب الوطني التونسي من ضربة جزاء في دقيقة 11، مصر عدت في دقيقة 42 وسجلت هدف الفوز في دقيقة 89. المقابلة الثانية في مجموعتنا بالطبيعة ما تهمنيش ياسر، ولكن اللي يهمنا هو كونه احنا يلزمنا توا ننتصر على المنتخب الأثيوبي في آخر جولة من أجل التأهل إلى الدور القادم وإلى كأس العالم. نيل صعيب شوية باش يعدينا، ولكن احنا ميسالش نطمعون نحبوا ننتصروا شارع على منتخب أثيوبيا في الجولة القادمة. نواصل مع منتخبات الشبان واتحاد شمال افريقيا. منح تونس شرف تنظيم الدورة التأهيلية لكأس افريقيا اقل من 17 عام في نسختها القادمة 2027. نبدأ بالتتويجات على مستوى المحلي في تونس. نبدأ بكرة اليد، توج نادي الرياضي النادي الرياضي النسائي بالمكنين لكرة اليد بلقب البطولة في الهوندبول بعد فوزه في المباراة النهائية عن النادي الإفريقي 22-21 في قاعة محمد مزاري بالمستير، لقب الثانية لسيدات الجمعية الرياضية النسائية بالمكنين. برافو، ألف مبروك للجمعية الرياضية النسائية بالمكنين. في الفولي ترجي حقق الدوبلي اليوم بعد ما فاز على النجم الرياضي الساحلي 3-0-25-20-25-17-26-24 في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس، وبالتالي هذايا الثنائي يتوج به الترجي التونسي. مباراة توقفت شوية لأنه كثم إلقاء بعض الشماريخ، وفيديوهاتها كل تقاوم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام. أسيدي نحلو باب التتويجات خارج تونس. نبدأ بجامبا أوزاكا، الحقيقة إنجاز لفريق فاز مرة واحدة بالليغ دي شامبيون تاع آسيا في 2008، اليوم فاز بالليغ دي شامبيون تو ثانية دو بعد ما يربح النصر السعودي. ما أدرك ما النصر السعودي بكريستيانو رونالدو جوا فيليكس بينتو ساديو ماني اللي تحبوا عليهم الكل موجودين في النصر السعودي، وربح جامبا أوزاكا واحد بليش في الرياض بهدف لاسيست فيه كان عصام الجبالي، وعصام الجبالي تفوق على الملاعبين اللي كنا نسمي فيهم الكل بكريستيانو بالملاعبين متاع الاهلي زد بالملاعبيه متاع اهلي الدوحه بالملاعبيه اللي شاركت في الكومبيتيسيون هذه الكل، وفاز بجائزه افضل لاعب في مسابقه رابطه الابطال الاسيا الآسيوية الثانية الموسم هذا 2025-2026. برافو وألف مبروك لجامبا وزاكا. ما يعرفونيش ومش بش يسمعونا، لكن ألف مبروك عصام الجبالي اللي يسمعنا ويفهم دمنا ويفهم تونس ويعرف معنا دراب تونس. ورينا اليوم الفرحة الكبيرة لعصام الجبالي، يستحق بعد المسيرة هذه كل ما زالت متواصلة بالطبيعة مشى اليابان وهز رابطة الأبطال الآسيوية الثانية. نقعدوا مع آسيا لأنه من نهارين التالي ما عطيناش حق الخبر هذا. تشالنج كاب اللي هي زادة تسمى كيما سيتروا كيما كونفرنس كاب في في, في الأوروب، فاز بها زادة فريق في برشا توانسة نحكيه على الكويت. الكويتي اللي فاز به اللي يلعب فيه طه ياسين الخنيسي. اللقب ذا جاء بعد ما فاز الكويت الكويتي 4-3 على زفايرينغ. ونذكروا كان الكويت الكويتي فيه ياسين خنيسي، فيه أسامة الشعري معد بدني، وفيه زادة ماهر سلامة أخصائي علاج طبيعي. خبر آخر زاد مهم جدا هو سيباستيان تونيكتي اللي توج اليوم ببطولة سكوتلندا. تعب من التصفيق خالد، كل مرة يخرج لنا تصفيق، ولكن اليوم زاد سيباستيان تونيكتي البارح تلقى دعوة للمشاركة مع منتخب الوطني التونسي في كأس العالم. يفوز اليوم بدوري سكوتلندا بعد ما فاز سيلتك على إيرتس 3-1 في الجولة الأخيرة والحاسمة. تونيكتي كان بدأ أساسي وخرج مع نهاية الشوط الأول. اللاعبي الوحيد اللي خسر اليوم ما ربحش تروفي، ولكنه قدم ما عليه وقام بما يجب القيام به. نحكيه على سيف الدين الجزيري، حتى يستحق تصفيقه، حتى يستحق تصفيقه عشان اللي عم فيه في الزمالك المصري. الزمالك فاز 1-0 على اتحاد العاصمه في اياب كاس الكونفدراليه الافريقيه، ولكن خسر بضربات الجزاء 8-7، وهكا الاتحاد العاصمه الجزائري روح بالتروفي نتاع كاس الكونفدراليه الافريقيه من مصر. بالذات في الاف اي كاب مانشستر سيتي فاز 1-0 على تشيلسي، وفاز هكا باللقب نتاع الاف اي كاب. وفي البوندسليغا تعرفنا اليوم على الزوز فرق اللي باش يهبطوا البوندسليغا 2، نحكيوا على هايدنهايم وسان باولي، في حين فوزبورغ باش يلعب ضد هانوفر البراج. ونختم زوز اخبار يخصوا تشيلسي. الونسو هو المدرب القادم باش يتم تقديمه بيتيت قبل مانشستر تونهام، ومورينو يقترب بشكل كبير من تدريب ريال مدريد. المشاهد كل اخبار ذات قال موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم تو مع خالد وزيد وعدنان في جلسة تفهم.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد طور عالمك.
7: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
8: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب الجديد والمهدية مساء اليوم نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي. والشركة تؤكد في بلاغ أن مصالحها الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت وأعلام الحرفاء في الإبان. تراجع حوادث المرور منذ بداية سنة وإلى غاية تاريخ 14 من مايو الجاري بنسبة حوالي 24% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، حيث تم تسجيل 1604 حادث مرور خلال سنة 2026 مقابل 2105 حوادث خلال 2025 وفق المرصد الوطني للمرور. ووفق المصدر ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرقات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ 443 من بينهم 34 طفلا مقابل 403 خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، ومثل السهو وعدم الانتباه والسرعة وشق الطريق وعدم احترام الأولوية أهم أسباب الحوادث المسجلة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و 160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و 970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. والمعهد يفيد بأن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أن ذلك يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات. في أخبار العالم، صحيفة The Sun البريطانية تفيد بأن وزيرة المالية ريتشل ريفز تعتزم الإعلان خلال أيام عن تأجيل زيادة مقررة في الضريبة على الوقود السيارات، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. يشار إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنحو 60% منذ بداية حرب إيران في نهاية فيفري الفارط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في جيت سات إف إم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Indecent Noise and On Tune, Finish Him. Very Jet Set. Merci pour l'écoute, Zed, merci. Bon dimanche, excellente semaine. Jet Set, c'est next Saturday. Same time, 22h midnight, same radio, Mosaïque FM.
1: My number one.
2: Jet Set FM. 22h midnight. Midnight.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. اليوم الأحد تجرى مرحلة القبول الأولي، أي اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات لمناظرة وزارة التربية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني دورة 2026. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد أن هذه المناظرة لا تعد عودة إلى الكباس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وقد أعلنت شركة النقل بتونس عن إعداد برمجة خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفارات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلث الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلث السابق وفق مؤشرات التشغيل للمعهد الوطني للإحصاء. وزير السياحة سفيان تقية يؤكد خلال زيارة أدها أمس السبت إلى ولاية سيدي بوزيدة أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. والمكلفة بمأمورية بوزارة السياحة وحيدة جعيد تقول إن زيارة وزير السياحة لسيدي بوزيدة تهدف أساساً إلى التعرف على عدد من المناطق التي يمكن استثمارها في السياحة الأيكولوجية والبديلة، مضيفة أن الغاية من ذلك هو التشجيع على السياحة الداخلية في مرحلة أولى وجذب السائح الأجنبي في مرحلة ثانية، وذلك بالتعاون مع وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات بالخارج. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه هذه القوات جنوب لبنان، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات. رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول إنه متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مشددا على أن جهود إسلام أباد في الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات. في المقابل، صحيفة يديعو تحرانوت العبرية تفيد بأن واشنطن وتل أبيب تواصلان الاستعداد لاستئناف القتال، مضيفة أن ترامب سيكتفي على الأرجح بضربة محدودة على إيران مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس. Préparez-vous à une heure exclusive avec notre guest DJ. Pour vous offrir un mix unique, plein d'énergie et de vibes. Plein d'énergie, vibes. De minuit à une heure, restez branchés. Ici, la nuit est faite pour danser. Mosaïque, guest DJ.
4: Salut, c'est Smaïl et vous écoutez Guest DJ.
5: Guest DJ, كل هالسبت من نصف الليل للماضي ساعة. اسمعي.

0: a beat for me?
1: Jump, jump, jump. Make your body pump.
2: في تونس موزايك اف ام توب ماتان